وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

الدين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

ما استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي

قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر.

اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان، نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله تو يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني ما كان هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ على بركة الله هذه الحلقة بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-11-01، والرقم الثاني 021-366-011-02، والرقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ على بركة الله بهذا السؤال. بارك الله فيكم. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، ما توجيهكم حول اتفاق 4+4؟ هل هو اتفاق مشروع وفيه خير للبلاد؟ وهل هو الخيار الأنسب لحل الأزمة في ليبيا؟ تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لابد من التنبيه إلى أن الأقلام والأفواه المأجورة التي تنسب إلى المفتي وإلى دار الإفتاء أنه يبارك هذا الاتفاق ويدعو إليه وأنه هو أفضل الموجود، هذا كله كذب وافتراء. جزى الله هذه الأقلام وهذه الأفواه جزاها الله ما تستحقه من الكذب على الناس وعلى المسلمين والافتراء على الله بغير حق. الله تبارك وتعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أهل الكذب موصوفون بسلب الإيمان من أشنع الأوصاف ومن أقبح الذنوب ومن أعظمها ومن أكبرها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فعلى هؤلاء المجرمين المأجورين بأموال اليهود والصهاينة وأتباعهم في الإمارات وحفتر ومن معه، هذه كلهم الذين يتكلمون الآن ويسوقون لهذه الجريمة هم مدفوعو الأجر مسبقا. على الناس أن يحذروهم ولا يسمعوا إليهم، لأن من كذب وصارت سجيته الكذب وخلقه الكذب لابد على الناس أن يتجنبوه، لا يصدقوه لا في هذا ولا في غيره، لأنه كتب عند الله كذابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الصدق قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ويدمن عليه ويأخذ عليه الأجر افتراء على الله حتى يكتب عند الله كذابا. هذا للبيان والتوضيح حتى لا يلبس على الناس أمرهم. أما فيما يتعلق بهذا الاتفاق المشؤوم النكد، فمن حيث القانون المستند القانوني لا أحتاج إلى أن أتكلم فيه بأنه لا مستند له، لأن الذين قاموا به أربعة، اثنان من مجلس الدولة، هؤلاء المجلس نفسه حجب عنهم العضوية فهم لا يمثلون أحد، هؤلاء فرضوا أنفسهم، والبعثة الأممية كعادتهم هي إنما تقع على شواذ الناس وتختطفهم وتفرضهم على أهل ليبيا وتدعي أنهم يمثلون الليبيين. هذا حول العضوين من مجلس الدولة، والعضوان من مجلس البرلمان حتى لو أنه هو برلمان حقيقة وهو زور وكذب ومنتهي الصلاحية وكل الموبقات يفعلها منذ أكثر من 12 عاما، حتى ولو كان هو صالحا وبرلمانا منتخبا حقيقة فهم لم يخولوا رسميا منه. من بقي هم من يمثلون الحكومة ومن يمثلون حفتر وأولاده. هؤلاء فوضوا أنفسهم وأعطوا لأنفسهم تمديدا لحكم ليبيا لمدة عامين مقابل أن وعدوهم بإجراء انتخابات. شوف إلى أي حد يصل الاستهزاء بمشاعر الناس وبمقدراتها وبمستقبلها. أعطوا من أنفسهم لأنفسهم، من لا يملك لمن لا يستحق، أن يمددوا لأنفسهم حكما انتقاليا لمدة عامين مقابل ماذا؟ مقابل وعد أن يجوا لهم الانتخابات. إذا كان هو حفتر يعني يريد أن يجري انتخابات، يا حكومة ويا من تمثلون الحكومة، لماذا هو انقلب على المؤتمر الوطني العام؟ المؤتمر الوطني العام هو المنتخب وتعرفون ذلك. لا أظن أنكم تصدقون أنفسكم يا من تمثلون الحكومة في هذه المأساة التي تدعون أنها يعني أنكم حققتم بها للليبيين شيئا كبيرا وتهنئونهم بها وتسرحون وتمرحون. إذا كان حفتر هو يعني يجري انتخابات وتصدقون أنفسكم، أنا متأكد أنكم لا تصدقون أنفسكم، وإنما هي أطماع، وإنما هو جري وراء أطماع وجري وراء مكاسب. وأحذركم أنكم ستكونون أول وقود هذا الاتفاق، لأن حفتر لن تكونوا أنتم أوفى له من إبراهيم الدرسي ولا من البرغتي، ما ملك بنغازي إلا بدبابات البرغتي وأخضاعها إلا به، ولن تكونوا أوفى له من الورفلي، ولن تكونوا أوفى له من قعيم. يقول له جيب لي تبيه وأنا نقول له هل لي ما تقدرش تقتله أنا نقول له. هذه جرائمه التي لا يستطيع العاد أن يعدها. تجلسون معه وتثقون فيه وتظنون أنكم حققتم شيئا. إني أخشى عليكم أن تكونوا أول وقود هذا الاتفاق، يا من وقعتم عليه أخشى أن تكونوا أول وقود هذا الاتفاق. عليكم أن تتقوا الله وتخافوه وترجعوا عن هذه الكبيرة، بئس ما صنعتم. الله تبارك وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول تبارك وتعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء لا يحل لكم الجلوس معهم ولا التوافق معهم ولا مشاركتهم، لأن عملهم عمل إجرامي، هم نشأوا في الإجرام وموغلون في الدماء وموغلون في انتهاك الحرمات والأموال والأعراض. تهنئون الشعب الليبي بماذا؟ بالله عليكم يا من تمثلون الحكومة، بماذا تهنئون الشعب الليبي؟ تهنئونه بسرقة إلى حد الآن حسب التصريح الرسمي 69 مليار سرقها هذا المجرم، ولا تهنئونهم بانقطاع الكهرباء والناس في الظلام، ولا بفقد الماء حتى الماء أصبح ضرورة الحياة غير موجود لا في المنطقة الغربية ولا في المنطقة الشرقية؟ تهنئون بالسرقات وباللصوص، أكثر من نصف ميزانية النفط الذي أنعم الله بعليبيا هو في يد اللصوص في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية. شركة أركنو تعرفون ماذا تصنعه، وصدام حفتر تعرفون ماذا يفعل بالحقول، عند حصة حقول يسميها هامشية، آبار هامشية تدر عليه في اليوم 50,000 دولار، يشترون بها ذمم الناس وذمم الدول كلها كبيرها وصغيرها، ما اللي هي تبحث عن المال كلها تشترى بالمال. والدول الأخرى لتبارك لكم هذا الاتفاق، الدول الأوروبية والسفراء وعلى رأسهم أمريكا والبعثة الأممية اللعينة، هؤلاء كلهم يسعون إلى أن تسير ليبيا وتستمر دولة فاشلة هكذا. لما يستولى عليها العسكر ويستولى عليها رجل دموي ورجل عميل حفتر وأصغار ولاده، هؤلاء كلهم عملاء للمخابرات الأمريكية، تربوا هناك وجنسيتهم أمريكية وماضيهم كله دموي، ما فيه يعني من يوم عام 2014 إلى يومنا هذا وهو يقتل، وآخر ضحاياه العشر الذين قتلهم في السجون، ألم تسمعوا بهم؟ بماذا قتلهم؟ قتلهم باسم الإرهاب، سيقتلكم أنتم أيضا باسم الإرهاب. حفتر لا يقبل شريكا، لابد أن تعلموا هذا ولابد أن تتحققوه، وأنا أجزم أنكم تعلموه، ولكن مضيكم في هذه الصفقة هو مشؤوم عليكم وعلى أهل ليبيا، فعليكم أن تتوبوا وترجعوا إلى الله وتتقوه وتخافوه. ليس لكم فيه سند لا من حيث القانون ولا من حيث الشرع. ورئيس الحكومة وإن كان لم يوقع، واللي يوقع نيابة عنه هم الذين يطبون له من حاشيته طمعا ولا مستفيدين ولا لأي غرض من الأغراض، وكانوا يقولون لا في الماضي، كل ما كنا نحدر فيهم في الماضي كانوا يقولون احنا هم مجرد تكتيك، مجرد تكتيك فقط. الآن صاروا دعاة لهذا الاتفاق، صار حتى الأجسام التي لم توافقهم يدعونها إلى أن تحضر وتوقع، صار تنفيذ الآن، صار عمل، ما عادش تكتيك. الكلام الأول اللي كانوا يقولون فيه ويسكتوا فينا ويسكنوا في الأمور وهم يعني ماضيين في الصفقة. هي في الحقيقة هي صفقة الأمريكان، هي صفقة بولس نفسها، لكن أعطوها غطاء أم متحدة وبعث أم متحدة، وبعث الأم المتحدة كل لا يعنيها شيء. تأخذ الإنسان، تأخذ الناس وتعملهم قفازات وتستعملهم وتستخدمهم وتكبر فيهم وين يفشل الموضوع. وهذا ليس أول مشروع ولا ثاني ولا عاشر من البعثة الأمية، لما يفشل ترميهم ولا تلتفت إليهم. أين الحوار المهيكل؟ مش كانت تطبل بيه والليل ونهار وسمع الناس وبصرهم وتتكلم وكذا وإنجاز وقدمات للمجلس الأمن؟ أين الآن؟ خلاص أعرض عنهم يعني فضحتهم وخيبت يعني كانوا يظنون أنهم ربما يوصلوا من خلالها إلى ما يريدون، إلى وضع انتقالي آخر، ولا يكون لهم قدم في الحكم الآتي ولا رأي ولا نهي ولا أمر. خلاص انتهى كل شيء. الآن هي يعني محتفلة بأربعة زائد أربعة وبهؤلاء الذين حول الحكومة يطبوا لها ويعني يسوقون هذا الملتقى، ويظنون ويقولون إن بشرى للليبيين وأنهم يهنئون الليبيين بهذا، والأمم المتحدة والدول الأوروبية وأمريكا هذا هو الذي تبحث عنه، تبحث عن يستولي على ليبيا عسكري مستبد قاهر يذل الناس لا يبالي بهم. يا أنتم تسعون في حتفكم، ورئيس الحكومة يعني لا ينجيه أنه لم يوقع، هو المسؤول الأول وعليه أن يخاف الله عندما يعني يرقد في قبره. والله لن ينفعه أحد، لن تنفعه الحاشية ولا تنفعه البعثة الأممية ولا أمريكا ولا الدول الإقليمية ولا دول الجوار، لا أحد ينفعه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته، يوم يفر المرء من أخيه
0: وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
1: يوم يفر المرء من أخيه
0: وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ
1: وأبيه وصاحبته وأخيه لكل شأن منهم
0: لكل امرئ منهم
1: شأن يغنيه
0: يومئذ شأن يغنيه.
1: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يغني مولا عن مولا شيئا، ما في أحد ينفعك ولا يدفع عنك ولا يقدم لك أي شيء من حين أن تضجع في قبرك وأنت المسؤول الأول والأخير، أنت رئيس الحكومة. فبماذا تبشرون وبماذا تهنئون الشعب الليبي؟ تهنئونهم بهذه الأزمات الخانقة، أكثر من 1,100,000,000 كل شهر يدفع ثمن للوقود للبنزين والنفطة، والمحطات فارغة، الطوابير على المحطات مد البصر، كيلو 2 كيلو غير مبالغة. بماذا تهنئونهم؟ بهذا الفساد المستشري للأموال بالمليارات تدفع لقطاع الصحة، والقطاع منهار انهيارا كاملا، لا تجد خدمات، لا تجد جهاز شغال في مستشفى، الأجهزة عاطلة، وما يشترى من الأدوية ينهب ثمنه، ينهب الأمراض الخطيرة، الكلى والسكري والأورام، كم دفع المصرف المركزي فيها وحول من المليارات لتوفير الأدوية، لا شيء على الإطلاق. السوق لا يوجد فيه شيء، حتى في القطاع الخاص الآن تبحث عن الإنسولين اللي كان مبذول وموجود في كل مكان وهو أرخص الأشياء، الآن حتى في هذه الصيدليات الخاصة لا تجده. يعني سرقات ما تقدرش تجعل لها حد، هذا هو الذي تهنئونهم به، تهنئونهم بما يعانونه في حياتهم. حتى الخبز أصبح في مشقة، شراء العائلة صاحب العائلة الصغار يبي الآن 10 دينارات بشري خبزة، تهنئونهم بسرقة المرتبات. وهذا التمييز الموضوع بين الناس، كأن الشعب الليبي فيه نبلاء وأتباع، كأن فيه أسياد وخدم. موظف في جهة زي الرقابة العامة ولا مع حفتر ياخذ، ولا سواق ولا ياخذ 8000، وسواق زيه يخدم في أي مصلحة أخرى راقد ريح ياخذ 1500. ما هذا الضلال، وما هذا الظلم، وما هذا القهر؟ ومع ذلك غير مكتفين بهذا، غير مكتفين بالقهر الذي يعاني منه الناس الآن، تريدون أن تدخلوا حفتر إلى طرابلس، ما عجز عنه بالسلاح وشن عليكم حربا عام 2019 وقتل وشرد عشرات الآلاف وفخخ المنازل وارتكب الجرائم والمقابر الجماعية في ترهون وفي غيرها، لما فشل وهرب الآن تريدون أن تقدموا له ما فشل عنه مجانا طواعية. وإذاك هو منذ أن أعلنتم عن هذا ما سميتموه اتفاق، هو أول من رحب به، أول من رحب بهذا الاتفاق حفظ. هذا يكفيك، يكفيك هذا دلالة على ما وراء هذا الاتفاق. فرح به ورحب به وعمل اجتماع مع المجرمين اللي حواليه ومناهم بأنه سيمضي فيه، وما لم يستطعه بقوة السلاح ورده الأبطال عنه وقهروه وأذلوه، تقدمونه الآن يا من تدير المشهد في حكومة الوحدة في طرابلس لتمكنوه من رقابكم ورقاب أولادكم وأحفادكم والشعب الليبي الذي ائتمنكم. اتقوا الله في الأمانة، فإنكم والله مسؤولون عنها. هذا مغل في الدماء، مغل في انتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض. لا يجوز لكم محال. الفقهاء والعلماء قالوا الظالم المجرم المتعدي الذي لا يراعي حدود الله ولا حقوق الناس، قالوا لا يجوز لك شرعا أن تشاركه في دكان، يصلح لك انت وياه دكان، لأنه سيوكلك الحرام ووكلك الغش والربا والفساد. أنتم تريدوا أن تشاركوه في مصير شعب بأكمله، كيف ترضون هذا لأنفسكم؟ لا أرضى لكم بهذا، والله ستكون أنتم أول ضحايا هذا الاتفاق الذي تسعون إليه. وذلك عليكم أن ترجعوا إلى رشدكم وتتقوا الله، وعلى شعب الليبي أن يقف بقوة في المنطقة الغربية وفي الشرقية في وجه حفتر ودخوله إلى طرابلس. لا تمكنوه بأي صورة، كما قاومتموه وجاهدتموه، ومن قتل في قتاله فهو شهيد. الإمام مالك رحمه الله سئل عن قتال البغاة والمجرمين والظلمة الذين يخرجون على الناس ويريدون أن ينتهكوا الحرمات في القبائل وفي البدو وفي كذا، قال جهادهم هو أحب إلي من قتال النصارى واليهود. فالذي هو متمرس في الإجرام وفي الظلم ولا يعرف إلا الاستبداد والقهر، وهو عميل لجهة معروف يهودية صهيونية أمريكية، تعرفون هذا، كل من يسوق لهذا الاتفاق يعرف هذا. فما تفعلونه هو جريمة في حق الوطن وفي حق البلد، وعلى الناس جميعا أن يقاوموه. وهذا الوعيد والتحذير الذي قال الله تعالى فيه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والوعيد في والنهي في قوله فلا تقعد بعد الذكر مع قوم الظالمين، هذا يعم كل من يسوق لهذا الاتفاق، سواء كان في الصفحات ولا في القنوات الإخبارية. حتى في القنوات الإخبارية هناك قنوات معنا هي تسوق، يعني تتظاهر بأنها تجيب في الرأي والرأي الآخر، لكن فحوى الكلام كله تسويق لهذه الصفقة، وتدعي أن الشعب يعني تأتي بالرأي الذي يقول الشعب الليبي مل من هذا الانقسام، وهذا نجرب الوحدة ونجرب الانتخابات. أي انتخابات تتكلمون عنها؟ هل هناك شخص يعني يغامر بأن يعطي الحق لهذا المجرم بأن يدخل ليبيا بانتخابات ولا بتسويف ووعد بانتخابات ويمكنه من حكم ليبيا؟ هو في هذين العامين قبل أن يأتي وقت الانتخابات ليبيا ستدخل في الإفلاس، ستكون مفلسة. هو لم يملك ليبيا بأكملها، وانظروا ماذا هو يسرق وأولاده من الميزانيات، 70 مليار، 100 مليار إلى آخره، الكلام كله بالمليارات، وأبار النفط والشركات أركن وما إلى ذلك، ويتقاسمونه مع إبراهيم الدبيب وما غيره. فما بالكم إذا مكنتموه وصار ملكا على ليبيا كلها، لا يبقي ولا يذر، ستفلس ليبيا وتبقى هي تحت صندوق النقد الدولي، ونفطها كلها لن تروا منه شيئا ولن تروا منه خيرا. مقاومته واجبة وقتاله واجب، لا تمكنوه من طرابلس، ومن مات في قتاله يموت شهيدا بإذن الله. أخلصوا الأمر وشدوا على أيدي بعضكم بعضا، ولا تمكنوا هؤلاء المجرمين من رقابكم ومن رقاب بلدكم وأولادكم ونسائكم. لم يحترم حرمة، لا نساء ولا رجال. ماذا فعل بالبرغتي وبأهله وبنسائه، وماذا فعل بترقيه، وماذا فعل يعني لا تستطيع أن تعد، ماذا فعل بقنفودة، ماذا فعل في ترهونة، ماذا كل هذا نسيتموه، وتريدون أن تمكنوه من رقابكم بمجالا هكذا. فكل من يعين على هذا، ليسوا فقط الذين وقعوا ورئيس الحكومة، بل كل من يسوق له، وكل من يدعو له، وكل من يتكلم في القنوات التي أصبحت الآن يعني كأنها أصبحت تخدم في حفتر أكثر مما تخدم في قضيتها، باسم يعني هذا الضغط أو تحت الضغط الدولي والدول الإقليمية والدولة الفلانية والدولة الفلانية وأمريكا، كأن أمريكا وأوروبا صارت قدرا مقدورا، كأن هي الإله الذي يتحكم في الكون. اتقوا الله في أنفسكم، الأمر بيد الله، وأنتم مطالبون بالوقوف في وجه الفساد مهما كانت الجهة التي تدعمه، مهما كانت قوتها، أنتم مطالبون بأن تقاتلوا في سبيل الله وتدفعوا عن أنفسكم وعن حرماتكم الظلم. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه ونفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فلا تفرطوا في بلادكم، ولا بد أن تقاوم هذا المشروع ولا تستسلموا له، لأنه مشروع أمريكي من عميل أمريكي.
0: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحكم بأخذ بعض الاتصالات. الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل. نعم، اسمعني من الهاتف يا أخ عبد الله، اسمعني من الهاتف، بارك الله فيك.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف. طيب، في اتصال آخر. نعم. إذا كان في اتصال آخر ممكن. نعم طيب. نعم شيخنا لعلك عرجت على قضية الدعم الأمريكي، لكن بعضهم يقول من باب الواقعية أن هذا أمر واقع، والاتفاق رحبت به الدول الأوروبية وأمريكا، وهذه فرصة لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بدعم أمريكا.
1: الخروج من الأزمة هو بالقتال وبالجهاد، جهاد المفسدين والمجرمين والكفرة وعملائهم. الخروج لا يكون بالاستسلام للظالمين، لأنكم إذا أنتم الآن في ضيق من العيش فقط وانقطاع من الكهرباء وقاعدين تعيشوا وعندكم شيء من الحرية وتتكلموا وتاخذوا وتعطوا، إذا استولى عليكم حفتر سيكون مصيركم مصير من تكلمنا عنهم في بنغازي، مصير قنفودة ومصير المقابر الجماعية ومصير هاللي ما عندهش حد يقتله يجيبهن نقتلوه. هم يقولون هذا صراحة، هم لا يتوارون فيه ولا يلبسون ولا يدعون غير هذا. هم الرجل خرج من عام 2014 هو لا يريد انتخابات، تتكلمون عن انتخابات، هذه سذاجة وهذه غفلة. هل يتكلم عن انتخابات ويطمع في الانتخابات من حفتر؟ هذا لا أعرف ماذا يعني بعقله. هو رجل وجد مؤتمر وطني منتخب كأحسن انتخابات بغض النظر عن ما يعني ضمه هذا المؤتمر، لكن هو منتخب في النهاية انقلب عليه، فهل يريد يعني أن يمضي إلى انتخابات؟ إذا أنتم فعلا يا من تسوقون لهذا ومن وقعتم على هذا الاتفاق ويا حكومة الوحدة الوطنية، إذا أنتم تريدون فعلا أن تنقذوا ليبيا مما هي فيه وتهنئونها بأمر فيه صلاح وفيه خير، احسموا أمركم، اعملوا استفتاء على الدستور، لأنه لا يمكن عقلا ولا قانونا ولا منطقا أنك أنت تعمل انتخابات ولا تمني بانتخابات وأنت ما عندكش دستور. الدستور هو موجود ولجنة منتخبة صاغته وهو في الأدراج من 8 ولا 10 سنوات. هذه أول خطوة، كانكم صادقين فعلا وتريدون انتخابات مش مجرد شعارات. هو الآن للأسف كل، لأن شعار الانتخابات هذا الناس كلها تحبه، فكل من يجي أول ما يأتي بعثة أممية ولا حكومة ولا أي شخص أول شعار يتاجر به هو يقول بندير انتخابات. حتى هؤلاء مشوا الاتفاق بأنهم يسترضون به الناس بأنهم بعد عامين بيديروا انتخابات. أنت قبل الانتخابات عندك دستور جاهز، مسود دستور جاهزة، لماذا إذا كنت حقا تريد أن تخرج الشعب الليبي من الأزمة ما تعملش استفتاء على الدستور؟ تقدر تعمل استفتاء بأي صورة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلكترونية، وعندما يكون هناك دستور هو الذي ينظم حياة الناس، ينظم الرئاسي وينظم الحكومة. وشنو هو الحكومة؟ هل هو رئاسي ولا كيف برلماني ولا كيف ما يكون ولا الحكومة وش اختصاصاتها وما لها وما عليها؟ عندما يكون هناك عندك دستور بعد ذلك تمضي إلى الخطوة الأخرى، خطوة الانتخابات. أما هذا الذي يجي كله أوهام، كله أوهام لا حقيقة لها ولا تخرج الشعب الليبي مما هو فيه، بل هو متوعد بأزمات لا قبل له بها ولا طاقة له عليها. والتهديد بأمريكا وبغيرها، أمريكا سواء يعني قبلتم لم تقبلوا، أمريكا ما تستطيع أن تفعله من الإفساد في ليبيا ستفعله، لأن يسرها ويسر البلاد الغربية كلها أن تبقى ليبيا دولة فاشلة تمتص خيراتها وتكون سدا منيعا لا يصل منه الناس إلى تحرير فلسطين. هذا هدف أصلي للأمريكان وللصهاينة، مشروع حفتر هذا الهدف الأصلي منه، أن تبقى ليبيا دولة فاشلة. أمريكا يعني على جميع الأحوال، سواء عصيتم أم أطعتم، حتى لو أطعتم أمريكا وقدمتم هذا التنازل الرخيص الوضيع الذي يؤدي إلى إنهاء ما بقي من ليبيا من للليبيين من حقوق، حتى لو قدمتموه أمريكا لن ترفع يدها عنكم ولن تدافع عنكم، بل تقول هذا هو عملكم، أنا ما تدخلت، هو كمثل الشيطان، هم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك، هم يورطونكم ويوهمونكم بالتهديد ويخوفونكم وضعاف النفوس ينهارون، ثم بعد ذلك يلبسونكم الأزمات، أنتم اللي فعلتموها، أنتم بدل هذا قاوموا المحتل، قاوموا عملاء المحتل، من مات مات شهيدا ومن عاش عاش كريما.
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. معي الأخ بسام، تفضل يا أخ بسام. نعم بسام، من أين يا بسام؟ طيب الأخ محمد من زليطن. نعم يا أخ محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا شيخ عبد الله، وأهلا وسهلا بالشيخ صادق البرياني، أطال الله في عمره إن شاء الله. أنا استفساري يا شيخ، بعد إذنك نبغى نسأله فضيلة الشيخ المفتي، يعني بعد هو آخر تصرف من الحكومة، كيف يتم المفروض التعامل معها؟ يعني بعد يعني وصل لإجراء هذا أو التصرف هذا، يعتبر طبعا زي ما تفضل به الشيخ صادق، يعتبر بحكم يعني وضع اليد في اليد مع المجرم كأنه مجرم يعني، فكيف يتم التعامل مستقبلا؟ يعني أصبح تو الحكومة لا ثقة فيها بصراحة يعني. طيب. في التصرفات، هل يتم السكوت عنا هذا؟ لأن إحنا لاحظنا أن السكوت كل مرة نسكت عليه شيء عليه شيء، بداية يا شيخ عبد الله أو من كلام الشيخ صادق حتى هو، من بداية من حكم المحكمة لما فكتنا على إبطال مجلس النواب في شهر نوفمبر 2014 هنا، بعدين جت جالية التذكيرات، وبعدها هنا نفس الشيء صار الحرب على طرابلس في 2019، جت بعد حكومة جنيف، حكومة جنيف هنا الشيء
0: طيب رئيس الوزراء. يا أخ محمد، يا أخ محمد.
3: نعم.
0: الشيخ المفتي طيلة هذه الفترة وهذه السنوات كان يتكلم ويتحدث ويوضح ولم يسكت عن مثل هذه الانحرافات حتى وصلنا إلى هذه المحطة، لعل الشيخ يعلق في ما يتعلق في المستقبل. الأخ بسام من منين؟ من السام ترى هنا. نعم تفضل أخ بسام.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله وحي الله الشيخ، الله أن يبارك فيه ويطول في عمره.
0: نعم.
4: البرنامج قرب على الانتهاء في أقل من دقيقة إن شاء الله. سبحان الله، المظاهرات اللي الدعم اللي طعن عليه في فلسطين من 2022 إلى 2026، يجيوا وقفات كل جمعة في ميدان الشهداء وكذا، فسبحان الله المداخلة واللي شاطين الحقوق يستهزوا بينا، يقولوا شتابهم بغزة وكيف وكذا، سبحان الله. ولمس يعني شفنا أنهم طالعين مظاهرات في شخص يعني سبحان الله كافر ومات على كفر والعياذ بالله، وشخص ميت يعني سبحان الله. فسبحان الله ترى الإنسان اللي واقف مع الحقيقة هو اللي محارب يعني الحياة هذه نفسه سبحان الله، ولا هذا اللي حارب الدم يقوله تمام. فهذه من الشيخ بالله يبارك الله
0: فيك. شكرا بارك الله فيك. الأخ من معي؟ نعم الأخ صالح من صرمان، تفضل. نعم صالح معي. صالح
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل يا أخي.
5: سر الشيخ والعلامة الشيخ الصادق الغرياني.
0: أهلا وسهلا تفضل
5: يا شيخ الصادق. بالله يسمعني، علي من قاعد وعندي 8 صغار، هل يكفي هل يكفي من هل يكفي

0: في الحميد الزيبي، أنا صاحب 8 صغار وقدمت في الدولة 34 سنة وناخد 900. سألتك بالله يا شيخ الصادق، سألتك بالله، سألتك بالله،
1: بارك الله
0: فيك، قاعدين صدمة. سألتك
1: طيب بالله. وصل صوتك يا أخ صالح، بارك الله فيك، نسأل الله أن يفرج على كل مكروب. ووصل صوتك. نعم، من عبد الرحمن؟ الأخ عبد الرحمن من طرابلس. لا تفضل يا أخ عبد الرحمن، اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن، اسمعني من الهاتف.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
2: تفضل يا شيخ.
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. نعم
2: يا شيخ. يا شيخ
1: تفضل.
2: فتحوا المصارف وفتحوا فيها الربا، والربا مسكرينه 10 سنين ليه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يسكروا الربا في المصارف خفيف فيها. حكومة مش مفتح حرب مع الله ورسوله، فتحونا بالمصارف وتو بيديروا حرب ثانية. تغير سكر المصارف وسكر المشاكل هذه اللي قاعدة تتعامل بالربا ليومنا هذا.
1: طيب شكرا لاتصالك. نعم في اتصال آخر. نعم من معي؟ من معي في اتصال؟ نعم محمد. الأخ محمد منين؟ طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ نتكلم على الموضوع قطعين خالص حقهم.
1: نعم نسمع فيك، تفضل.
3: ايه على أساس القطع على الأشجار، بالنسبة لقطع على الأشجار.
1: قطع الأشجار. نعم
3: وبيع البيض.
1: قطع الأشجار منين يعني؟
3: قطع في الأشجار بتاع الغابات و...
1: طيب قطع الأشجار في الأراضي العامة.
3: طيب تحريم، تحريم فتوى قطع الأشجار وبيع البيض
1: بس. تبي تسأل عن حكم قطع الأشجار في الأراضي العامة؟
3: لا ما فيش ناس، نبي في فتوى تحريم ولا ما فيش تحوال.
1: طيب ماشي حاضر. طيب قطع. نعم أخ عاصم من زوارة، تفضل أخ عاصم.
4: بارك الله فيك.
1: تفضل.
4: مثل مع الشيخ.
1: تفضل بارك الله فيك.
4: جميل.
1: وياك سين. نعم في اتصال آخر. طيب طيب شيخنا بارك الله فيك، ربما الأخ صالح من سرمان أو الأخ محمد من زليطن يقول أن نحن سكتنا في كل المحطات، يعني من اتفاق الصخيرات من حكم المحكمة، ومن اتفاق الصخيرات إلى اتفاق جنيف إلى هذا الاتفاق 4+4، فكيف نتعامل مع الحكومة في هذه الحالة؟
5: من قال لكم اسكتوا؟ لم نقل لكم اسكتوا، قلنا لكم اخرجوا إلى الميادين وقاوموا الظلم، لكن لا حياة لمن تنادي. حتى الآن أصبح يعني القهر والذل يهددكم، وكل واحد أمام بيته. بالاتفاق هذا كل واحد معاش يعني يأمن على نفسي ولا على أهلي ولا على أولادي ولا على قوتي. لابد أن تقاوموا هذا بكل ما تملكون ولا تسمحوا به. والخروج في الميادين بالآلاف هذا له تأثير، يجعل الحكومة تخضع لمطالبكم ويجعلها تخاف حتى من ما تسميه المجتمع الدولي، يحسبون له حسابا. لكن الناس في بيوتها ساكتة، وتبي حد يتكلم عليها محامي وتأتيها الأمور هكذا سهلة. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. ما يمكنش لأمة أن تقوم لها قائمة ولا أن تنتصر على أعدائها ولا أن تحرر بلادها ولا أن تملك قرارها ولا ثرواتها، لا يمكنها إلا إذا عروا عن أجنادهم وعن سواعدهم وتحملوا المشاق. لو تحملتم المشاق أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة وخرجتم إلى الميادين بالألاف زي ما خرجت النقابات المعلمين زمان عندما كانت تطالب بالمرتبات، لماذا المرتبات تخرجون لها بعشرات الألاف؟ وخاطب نقابات المعلمين مثال، والنقابات الأخرى مثلها. لو أنتم خرجتم بالآلاف زي ما خرجتم لمرتباتكم لزيادة مرتباتكم لوضعت الأمور في نصابها، ولما تجرأوا عليكم وعملوا

0: اتفاق مع حفتر ليحتل بلادكم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن حكم قطع الأشجار في الأراضي العامة وبيعها.
0: إذا كان في حماية قوانين تحمي هذه الأشجار، لأن يعني وجودها ضروري ومتنفس للناس ولتلطيف الجو ولمصالح عامة الناس، فيجب على الناس احترامها ولا يجوز التعدي عليها، والمتعدي عليها ظالم. القذافي في أيامه كانت المنطقة من المنطقة الساحلية من الفرناج إلى أن تصل مصراتة كلها مكسوة بالأشجار، يا سرول يا سدر يا كلها خضرة. لما أوهموه قولوا هذه يمكن الناس اللي يسميهم كلاب ضالة ويسميهم كذا في أيامه، يعني يمكن يختبئون في هذه الغابات ويسببون لك مشاكل، حتى غابات الجبل الأخضر كلها جردها، كلها دمها وقطعها وقطع أشجارها من الفساد في الأرض. هذا من الفساد في الأرض، فلا يجوز للناس أن يعينوا على هذا الفساد ولا أن يفعلوه، لأنه ظلم واعتداء على ما ينفع الناس من أجل يعني طمع رخيص في أن يعمل بياض ولا يعمل زي ما قال أي مشروع آخر. فلا يحل هذا الأمر ولا يجوز فيما هو محمي ولا يجوز الاعتداء عليه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ فتحي من غريان يسأل عن هل يجوز للمشرف على المسجد الأهلي فرض أجرة بقيمة 150 دينار على كل من يعقد قران في مسجده مقابل التنظيف؟ يقول
0: وإذا كان فعلا يعني هو يعني يكلف الوقف عقد القران في المسجد يكلف الوقف مالا، فمن حقه أن يأخذه، لأن مال الوقف لا يصرف إلا في مصارفه. فلما هم كلفوا الوقف أجرة غير هي واجبة عليه، عليهم أن يعوضوه. إذا كان الأمر هذا حقيقة عليه أن يأخذ من الأجرة بقدر ما يرفع الضرر اللي حصل بعقد القران. وإذا كان ما فيش ضرر فالأصل أن المساجد يعني تفتح لمثل هذا الأمر، خير من الناس يمشوا للملاهي أماكن اللهو وأماكن الصلاة والغناء والموسيقى إلى آخره. فإذا كان فيه صرف حقيقي للوقف فلا بأس أن يأخذه من أصحاب هذه المناسبات.
1: نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ صالح من سرمان هو يطلب طلب الحقيقة، يقول أنه متقاعد وعنده أطفال 5 8 أطفال، و يعني مرتبه حوالي تقريبا 800 أو 900 دينار. فهو الحقيقة سأل بالله أكثر من مرة، يريد أن تطلب اجتماع لهم مع رئيس الحكومة، هكذا طلب. لعلكم سمعتموه شيخنا.
0: والله سأل بالله مرارا وتكرارا، والله لا أملك هذا، لو كنت أملكه لفعلته. رئيس الحكومة لا يجيبنا من شهور طويلة، لا يجيبنا وليس بيننا وبينه تواصل. فنريد أن نسمع صوت هذا المتظلم المستغيث، نسمعه لمن وقعوا هذا الاتفاق ليبشروا في الشعب الليبي ويهنوا فيه. هذا هو الشعب الليبي اللي أنت تبشره، صاحب عائلة يأخذ في 800 ولا 900 دينار، وهناك نظير ليه وأقل منه مستوى يخدم في مصلحة من المصالح. هذا الفساد وهذا الظلم وهذا النهب. كأن الشعب الليبي يعني أصبح طبقية بغيضة، نبلاء يتبعوا الإمبراطور وناس عبيد يتبعونهم، يرضون باللقمة وبالكسرة وبأي شيء يعطى لهم 800 دينار و 900 دينار وعنده 8 ولا 10 أطفال. أي ظلم من هذا؟ عليكم أن تسمعوا هذا الصوت لمن وقعوا الاتفاق، حتى يعتبروا ويفكروا فيما فعلوه.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. مع الأخ علي من بئر غنم، تفضل يا أخ علي. نعم، اسمعني من الهاتف يا علي. بارك الله فيك، لو تسمعني من الهاتف.
2: ايوه
1: نعم، اسمعني من... تفضل يا أخ علي.
2: ألو.
1: نعم تفضل.
2: ايوه نسمع فيك انا.
1: تفضل، انت على الهواء. تفضل
2: نسمع فيك
1: اخي الكريم، انت على الهواء تفضل.
2: ايوه
1: اعطيني سؤالك.
2: نسمع فيك.
1: شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. لو في اتصال اخر. نعم شيخنا، لعل نختم بهذا السؤال من عبد الرحمن من طرابلس. هو الحقيقة يتحدث عن أن كل ما يحدث الآن هو من خراب ودمار وأزمات، يقول هو من باب فتح بسبب رد الربا إلى المصارف، واستدل بالآية فأذنوا بحرب من الله.
0: صحيح، هذا كلام تكلمنا فيه في الماضي، ونؤكد عليه أيضا. الضنك اللي يعيشوه الناس الآن، وحتى المسؤولون منهم كثير منهم يعيش في الضنك وفي الشدة، سببه هو الاعتداء على حقوق الله وحرمات الله وأكل الربا. المعاملات المصرفية إما أكل، للأسف كثير منها فيه إما أكل مال بالباطل وإلا ربا. المصارفة التي تجري الآن بالألفين دولار هي ربوية محرمة لا تحل، والناس يظنون أنها تحل الأزمات وتسكنها، لكن مع التجربة ومع مضي الأمر ما زادتهم إلا شدة، وما زادت ارتفاع السوق والدولار إلا ما زادت السوق إلا ارتفاع، وما زادت الأسعار إلا غلاء، لأنها حرب لله ورسوله. والله تبارك وتعالى يقول عمن أعرض عن ذكره وعصى أمره، يقول فإن له معيشة ضنكا، يعني الشدة ستلازمه والضنك سيلازمه. فعلى الناس أن يرجعوا إلى الله، وعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الله ويتقوه في المصارف وفي غير المصارف. الفساد هو في مش في الربا فقط، الفساد هو في سرقة أموال الليبيين بالمليارات، ما عادش السرقات بالمليون ولا بالعشرة، وخصوصا في قطاع الصحة، شيء يعني عار. تقول كيف الناس يصلون إلى هذا المستوى؟ شركات، حتى شركات عملوها في قطاع الصحة سموها شركات وساطة، منها شركة ذكرتها في الماضي تشتغل في تونس اسمها الأريج، دفعوا لها في اليومين الماضيين ما يساوي 40 مليون دينار ليبي، وما زالت تطلب أكثر من ذلك. وكذلك الشركات الأخرى الوسيطة حتى في داخل ليبيا متعلقة بمركز العقم وبغيره، يبتزون المؤسسات ويأخذون أموال من غير أي عمل. هذه الوساطات في الأريج ولا في غيرها لا تقوم بأي عمل، كل فاتورة تصدر من مصحة تأخذ منها نسبة هكذا فقط. ناس يعني متلصصين على أموال الدولة واجدين الصحة، لاجين الصحة هي القطاع السهل الرخيص، فيتاجرون في المرضى وفي الضعاف وفي الفقراء وفي الأدوية، ولذلك الخدمات الصحية منهارا انهيارا كاملا، لأن اللصوص يعني ينهبونها من كل جهة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام، يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسي لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
3: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
4: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب يعني أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء، طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله لا الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
8: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
9: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة أن هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليها أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو الاثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكى التالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان أنت تبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال صلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي، وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم فيه يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عنده جلطة ما يقدرش، بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي؟ اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل السجود ما عادش يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض ما عادش توقف، مش أنت تتعب ما تقدر توقف مكانك، اجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية في الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كأنك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتلقاه جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيمان، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
2: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم. إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فقه الحديث، برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث، برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
5: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
1: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، وعن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. أما الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، فقد قال دعلج بن أحمد السجزي: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وفي رواية يذكر فيه: إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري: ذكرت الكيل والوزن والأجل بأسلوب الشرط بدل النهي. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، هذا الحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر هو من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا في حلقات سابقة التعريف بشيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرفنا نسبه وقصة إسلامه وقصة إسلام أبيه رضي الله عنهما. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على بعض مناقب هذا الصحابي الجليل وما اختص به من بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، تفضل شيخنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، تقدم أن مما شرف الله به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبيه، وأن أمه أم الفضل رضي الله عنها هي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فتوفرت لهذا الصحابي من أسباب القرب بل من أسباب الدخول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي تقدم ذكرها. وإن مما شرف به أن أباه العباس خصه ببعض الفضائل كالسقاية بعده، أي أنه تولاها بعد أن توفي العباس رضي الله عنهم أجمعين.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما المراد بالسقاية؟ وهل يعني العباس رضي الله عنه هو الذي أنشأها؟
5: الحق أن ما يتعلق بمعنى السقاية، السقاية هي القيام بسقي الحجيج الوافدين على بيت الله الحرام. كان أهل مكة يرون هذا من المناقب العظيمة ومما يتنافسون عليه أن تقدم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام. والسقاية هي أن يوفر الماء أيام منن عندما يخرجون الناس إلى منن، وكذلك في سائر المشاعر فهم يوفرونها. ومما يعني يتنافسون فيه لربما مزجه العباس بالنبيذ، والنبيذ هو أن ينقع التمار الطيبة وتبقى فيها حلاوة التمار في هذا الماء ثم يسقى به الناس، وذلك قبل أن يتغير، قبل أن يتبدل بالحموضة. وبعضهم لربما مزجه باللبن أو العسل وقدمه للناس، كل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بإنشاء هذه المسألة فليست هي من اختراع العباس وليست هي من إنشائه، وإنما هو أمر ورثه عمن قبله. العباس ورثه عمن قبله، كان إسماعيل عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام، وهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كان إسماعيل عليه السلام هو القائم على شؤون البيت الحرام بعد أن وجد في ذلك المكان هو وأمه هاجر، ومن بعده قام بشؤون البيت، قام به بهذه الشؤون أخواله من جرهم، لأن إسماعيل تزوج منهم من قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن. فبعد إسماعيل ترك أبناء يبدو أنهم كانوا في حال صغر العمر لم يتمكنوا من القيام بمثل هذه الشؤون، فتكفلت بها جرهم، ثم آل الأمر إلى خزاعة ثم إلى قصي، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
5: قصي بن كلاب، وهو يعود كذلك هو من أحفاد إسماعيل عليه السلام، فتولى الحجابة، والحجابة هي ما أن يأخذ مفاتيح الكعبة يأذن الناس يدخلون بإذنه إلى الكعبة المشرفة، وتولى السقاية هذه هو سقية الحجيج، وتولى الرفادة وهو زيادة عن سقي الماء أن يقدم الطعام،
1: إطعام الحجيج،
5: إطعام الحجيج. وكذلك لما كثر الناس في مكة صارت لهم مكان يسمى بدار الندوة، يجتمع فيه الكبار ويقررون فيه
1: الشورى يعني
5: ويتشاورون ويقررون فيه ما ينبغي لهم. واللواء لربما عقدوا أمر على يعني خوض حرب أو شيء، فهذا الذي يكلمون عنه باللواء. فهذه الأمور، هذه الأمور تولاها قصي بن كلاب، لكن من بعده خص بها ابنه الأكبر لما دنا أجله، حس له ولد، الولد الأكبر لقصي وهو عبد الدار، كان كبير السن ولكنه أقل يعني درجة في مكانته الاجتماعية أو مكانته على كل حال في أهل مكة بين إخوته عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد العزة وآخر يسمى عبد هكذا. فهؤلاء كانوا أكثر منه حظوة ومكانة في مكة، فقصي أراد أن يعطي هذه الأشياء، الحجابة والسقاية والرفادة
1: لابنه عبد الدار،
5: لابنه عبد الدار ليرفع من قدره ومن مكانته. ونعم أعطاها له، ولكن بعد انتهاء هذا الجيل الكبار بقي الأبناء والأحفاد فاختلفوا فتصالحوا بعد هذا الاختلاف والمشادة بينهم أن تبقى الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، لأحفاد وأبناء بني عبد الدار. واستلم أبناء عبد مناف الذين هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد مناف بن قصي الذين هم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، تولوا السقاية والرفادة. طبعا هما يعتبروا من أعمام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل،
0: وجده صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فتولوا الرفادة والسقاية. ثم صارت هؤلاء لما أخذوها من أبناء عمتهم استلمها هاشم، لكنه توفي يبدو أنه مبكرا بغزة، ذهب لعله لتجارة أو شيء من هذا، توفي بغزة، ثم استلمها المطلب، ثم عادت بعد ذلك إلى أبناء ابن الأخ وهو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم بعد عمه المطلب، ثم إلى العباس. هذا إذن مسألة السقاية إنما هي أمر متوارث منذ عهد إسماعيل عليه السلام.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد الإسلام هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهام المتعلقة بالكعبة والحجيج؟
0: هو في الواقع نعم

0: اذهب إلى أمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب منها، يعني ليميز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، قال اسقني وهكذا. ثم وعلل للعباس، قال لأن الناس لربما لمسوا هذا الماء بأيديهم وكذا، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن تقدم السقيا من هذا الماء كعموم الناس، وقال لهم اعملوا فإنكم على عمل صالح. وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أقرهم عليه، ويعني حثهم على المضي في هذا بقوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإقرار العباس ثم عبد الله بن عباس، وكذلك ما كان لبني عبد الدار وهي الحجابة واللواء وكذا
1: والندوة. نعم.
0: والندوة أقرهم على الحجابة بالذات، وهي أن عندهم مفاتيح الكعبة. فكانت عند عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو بن عبد العزة بن عثمان، وهو يرجع إلى بني عبد الدار، إلى عبد الدار الذي أعطاه قصي. هذا الرجل يعني له مناقب الحقيقة، عثمان رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. كان حتى قبل أن يدخل في الإسلام صحب أم سلمة في هجرتها وهو على الكفر، ثم أسلم في وقت الحديبية، يعني في بعد صلح الحديبية في الهدنة، صلح بعد صلح الحديبية أسلم رضي الله عنه. فهو لم يدرك بداية الهجرة ولم ينتظر حتى فتحت مكة، ففاز بالإسلام في مرحلة صلح الحديبية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة، يعني على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، يعني هذا بعد الفتح. ثم دعا عثمان بن طلحة، هذا شاهد للإقرار، دعا عثمان بن طلحة مع أنه كان مسلما في ذلك الوقت، فقال ائتني بالمفتاح، وكان عند أمه، فذهب إليها لأجل أن تعطيه المفتاح، ولكنها رفضت في أول الأمر، امتنعت وقالت، فقال أراد أن يحثها على الإعطاء وحذرها لا تعطيني هذا أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، وفي رواية من بطني، يعني خوفها بأنه سيموت. هذا تخويف، لأنه مسلم وهو يعلم حقيقة الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحمل على التخويف. فعندها يعني أعطاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة إلى الكعبة المشرفة، وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بلال.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي سبقت؟
0: الحق أن ما من حدث حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن لنا يعني هذه الأمة أن نقتدي بها في جوانب وننتفع به من جوانب عدة، سواء كان ذلك من جانب الاحتساب أو من جانب القدوة الطيبة أو من جانب الأخلاق. أولا، ولذلك لو نظرنا إلى هذه يعني الأخبار التي تقدم ذكرها، أولا لو نظرنا إلى الحرص والتنافس على فعل الخيرات، يبقى هذا الأمر جلي فيما ورثوه من خدمة الحجيج وخدمة بيت الحرام. تنافس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحقيقة هي والله مثل طيب. كل إنسان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نورث لأبنائنا ولهذه الأجيال القادمة أعمال صالحة إن شاء الله، يعني إذا توارثوها وساروا عليها ورأوا أباءهم يعملون بها، فإن هذا من المسالك الطيبة، بخلاف من يقترف الموبقات، سرقة، خمر كذا، ويشاهد من قبل الأبناء لربما ورثوا منه كذلك هذا السلوك. هذا أولا الحرص والتنافس على الخير. كذلك لو نظرنا إلى جانب الوفاء والمروءة، كما أخبرت أم سلمة أن هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وعنها خرج بها من مكة لما منعت من الذهاب إلى المدينة المنورة، قالت لما خرجت ليس معها أحد، فتكلم الرجل قال ليس لك من مترك، يعني كيف نتركك هني، فذهب معها. وكان هذا الرجل سار بها من التنعيم، والتنعيم هذا معروف في مكة إلى اليوم،
1: صحيح،
0: اللي في
1: مسجد عائشة، يعني
0: مسجد السيدة عائشة، وجدها في التنعيم، وجد أم سلمة أرادت أن تنطلق من التنعيم حتى أوصلها إلى مضارب المدينة، ولعلها مسجد قباء، وهو يسير معها. والشاهد الوفاء والمروءة تتجلى في هذا الرجل العربي مع أنه لم يكن مسلما في ذلك

0: الوقت، فأخبرت عن سلوكه فانطلق بها، فكان يهوي بها والجبال ويصعد وكذا، وقالت ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه، فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، قالت يعني ينيخ الناقة أو الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل هي براحتها زي ما يقول الحلو في ستر، فتستريح ويقيد هو البعير أو الجمل تحت شجرة ويتنحى عنها إلى مكان آخر، فيضطجع هو من المسير، ثم بعد ذلك إذا أراد الرواح قام إلى البعير فقدمه وتأخر عنها، استأخر عنها حتى تركب براحتها زي ما نقول إحنا كذا، ثم يأتي ويسوق البعير. فهذا مثل طيب والله من المروءة يا شيخ، هذا رجل جاهل يراه لم يكن قد دخل الإسلام، فحري بنا أن نحن أهل الإسلام لما نلقوا مرأة في الطريق ماشية محتاجة تقدم لها الخدمات من غير أن تؤذى ومن غير أن يعني.
1: واليوم سبحان الله شيخنا العكس اللي صاير، يعني الناس اليوم تتحرش بالنساء وتعاكس فيهم،
0: هذا من ذهاب المروءات. لما تذهب المروءة يعني الرجلة، يعني ولذلك ينبغي لنا لما نشعر إنسان يعني يؤذي مرأة في الطريق يعكسها يقول كلمة مش طيبة، أول ما يفقد نقول هذا فاقد المروءة، يعني ما هوش راجل، هكذا بيصطيح العبارة، نقول أنت لست رجلا، لو كان رجل ولو كان من أهل الجاهلية كهذا الرجل ما فعل مثل هذا. فلينظر إلى أخلاق أهل المروءة. ثم بعد ذلك حتى الإسلام هذا إذن الوفاء والمروءة. كذلك من يعني من المثل التي تؤخذ من هذه الأخبار التي قدمت العفو والتمام، العفو تمام العفو والإكرام، طبعا هو مجرد العفو والإكرام هذا يحصل من جميع الناس، لكن تمامه مجرد العفو ومجرد إكرام يحصل من الناس، لكن تمامه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وما جرى على الرسل الكرام مثل يوسف عليه السلام. فكان هذا يعني من المثل التي تذكر، ذكر ابن سعد بأن هذا عثمان بن طلحة، وطبعا هو أسلم بعد ذلك، لكن تكلموا على ما مضى في مقام العفو وال يعني نقول إحنا تمام الإكرام والعفو. كان عثمان بن طلحة أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأخبر عن موقف من المواقف الصعبة، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس إلى الكعبة، قال فأغلظ له القول، عثمان أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه. طبعا كلمة نال منه هذه كلمة واسعة، باش بالكلام بأي وجه من الوجوه، لأنه يملك مفاتيح الكعبة، يعني عنده صاحب سلطان على الكعبة المشرفة، ونال منه. لكن ماذا قال؟ قال فبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، من ذلك الموطن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه لعثمان بن طلحة في ذلك الموطن، قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت. قال ممكن يوما ما تجد المفتاح في يدي، وهل أنت توفيدك هذا كذا وكذا. فقال عثمان بهالكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد هلكت قريش، إذا أنت بتأخذ المفتاح وكذا معناه هلاك، ودلت فقال بل عمرت وعزت يومئذ. فما نشوف الموقف تو هذا موقف، لو كان إنسان حشاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الناس اللي عندهم الضغائي
1: ينتصر لنفسه وكذا،
0: ينتصر لنفسه هذا واتت فيه فرصة،
1: لكان يوم فتح مكة لا كان أهان يعني عثمان ولا لما سلمه المفتاح يعني.
0: نعم يأخذ من أقل شيء يعني ينحو منه المفتاح، ومع ذلك بعد فتح مكة كان الأمر والنهي والسلطان لمن؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم،
0: كله للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بأمر الله، كله بأمر الله، لكن ما فيش إنسان عنده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم الفتح. الأمر والنهي والسلطان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد أخذه المفتاح، مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام، رده إليه كما هو في الأحاديث الصحيحة، الأخبار الصحيحة، وقال في بعض البيت كما قال ذكروا، قال خذوها يا بني أبي طلحة، مش لعثمان فقط بل لآله من بعده، قال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا يأخذها منكم إلا ظالم، يعني خذوها دائمة.
1: وفعلا بقيت حتى اليوم، يعني
0: بقيت حتى اليوم
1: في ذرية عثمان.
0: نعم. ولذلك هذا غاية الحقيقة، غاية في الإكرام وغاية في العفو.
1: نعم صحيح،
0: صلى الله عليه وسلم. صحيح. لأن يجي إنسان آخر حاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يديرها شوى، يعطي الفرصة لغيره كيف ينال من صاحبه، يقول صحيح. الله يمشيش في يدي، أعطي الفرصة لمن ينال من خصمه السابق.
1: صحيح.
0: لكن شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استمر إكرامه وعفوه إلى يوم القيامة على هذه الأسرة. فحري بنا الحقيقة أن نحن نتمثل هذه الصور ويعني نقتدي بها. كذلك من الأشياء التي ينظر فيها وينتفع بها، نشوف عثمان لما ذهب إلى أمه، كان مسلما هذاك الوقت لأنه أسلم في وقت الحديبية قبل ذلك اليوم، لكن لما سار إليها وأراد أن يأخذ المفتاح، المرأة أصرت على
1: أنها رفضت في الأول،
0: رفضت بل بقوة. ومما يدل على قوة ذلك أنهم قالت له لا واللات والعزة، يعني حلفت زي ما نقول إحنا، لأن هذا قسمهم، كان هذا قسمهم، قالت لا واللات والعزة لا أدفعه لك أبدا، أصرت على عدم هذا. فهو طبعا هو مسلم وجيش معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرأة هذه عاجزة أن يفتك منها بالقوة وكذا وكذا، لكن جاء لهذه الأساليب الطيبة اللي ينبغي لكل إنسان أنه يحاول يوظفها
1: بحسن التدبير وحسن
0: نعم حسن التدبير. فقال لا لات ولا عزة، يعني بين لها بأن هذه أصنام هوت وانتهت ولا نفع منها ولا تفيد شيء، وبين لها ثم وظف العاطفة رضي الله عنه، وظف العاطفة لما قال لا تعطيني هذا المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي أو كما جاءت ريات من بطني، يعني خوف أمه. ولهذا ذكروا قالوا هذا مجرد تهديد وتخويف باش الأم تعطي المفتاح وهي طائعة.
1: هو أحسن اختيار الأسلوب،
0: أحسن اختيار الأسلوب، تقدمه طائعة ولم يجيهاش واحد نقول إحنا من إفراد الجيش يفتك من هالمفتاح، لأن هذا ما هذا معهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحقيقة مثل طيب،
1: يعني هو شيخنا جمع بين البر بأمه وفي نفس الوقت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن في الأسر أحيانا نلقوا فيه اللي يلقى أمه، فيه اللي يلقى أبوه، فيه اللي يلقى ذا، نقول إحنا معنت ولكن في الباطل. كيف يجيه بأسلوب من الأساليب يوظف العاطفة، يخوفه، يقول أراه ولدك يمكن يصاب، ممكن ولدك يموت، ممكن. في الغالب إذا جاء للأم كذا من هذا الباب تتنازل الأم ويتنازل الأب،
1: يشوف يعني الطريقة المناسبة اللي تتماشى معه اللي ممكن تأثر فيه،
0: ممكن تأثر فيه عاطفيا. لأن لما يجي عاطفيا هو طوعا، بيجي طوعا ويمتثل، توظف في الحق طبعا، مش الباطل. يعني تو مثلا على سبيل المثال اللي ما يخدش في الدواء وما يبيش يمتثل، يجي يقول ولدك يخمم ويمكن يركب له السكر، ولدك يمكن يقول والله يعني خاطره مثلا، يعني
1: صحيح.
0: بدل لأن نسمع من الناس يقول والله ما بيش ضربناه، زعم ما فيش باس، ضربنا على مصلحته، هدهدناها على مصلحته، ما فيش باس، باي ما فيش اسلوب غير هذا، لابد ان هدهدوه، لابد ان يضربوا في الكبير وغيره، فيها اساليب لربما عاطفيه تؤدي هذا الغرض.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل أو في بداية الحلقة استعرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في النهي عن السلم في معين، والحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر. لو نرجع شيخنا للحديث الأول وهو عن النهي عن السلم في معين الذي رواه الذي روي عن دعلج بن أحمد السجزي عن أحمد بن علي الأبار عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الحديث شيخنا ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ هل هو حديث صحيح يحتج به أم أن به ضعفا؟
0: الحق أن هذا الحديث رواه الإمام الحاكم، ومن المعلوم أن الإمام الحاكم جعل كتابه المستدرك استدراك لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يستدرك على البخاري ومسلم وما جاء به كله في مقام البخاري ومسلم، يعني من الصحيح، أراد هكذا أن يكون من الصحيح. ولكن العلماء حقيقة تتبعوا ما رواه الحاكم، فمنه ما وافق فيه البخاري ومسلم وقرروا صحة ما جاء به الحاكم في كتابه، ومن الحديث ما هو منتقد، وإن حكمه بصحته بناء على اجتهاده رحمه الله. ولهذا الحقيقة كان هذا الخلاف هو محل اختلاف بين العلماء في من حيث القبول والرد. هناك من صححه كما تقدم الإمام الحاكم ما ذكره إلا لاعتقاد صحته، ومنهم كذلك الإمام الحافظ الإمام المزي رحمه الله قال هذا حديث حسن، والحديث الحسن هو مقبول من الحديث المقبول، عندنا الحديث الصحيح واللي بعد الحديث الحسن، فقال هذا وإن لم يرقى إلى مرتبة الصحة كما ذكر الحاكم لكنه حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن. وجاء من النقاد كذلك ابن حجر، أحمد بن حجر رحمه الله، وقال نظر إلى الإسناد فقال رجال الإسناد موثقون، ونحن نعلم أن نراه الحكم على الإسناد غير الحكم على مطلق الحديث. لما نقول هذا حديث صحيح هذا أقوى وأبلغ، ثم لما نقول حديث حسن هذا أقوى، الحكم على مطلق مجموع الحديث في بمتنه وإسناده،
1: سنده ومتنه،
0: نعم سنده ومتنه. لكن لما نقول رجال الإسناد موثقون تحمل مسؤولية توثيق الرجال،
1: لكن لا يستلزم صحة الحديث،
0: لا يستلزم، نعم. وكذلك هو لما يقول لهم موثقون لا يستلزم حتى صحة كما ذكر بعضهم صحة الإسناد،
1: صحيح،
0: لأنهم قد يكونوا من الثقات، لكن هل بينهم انقطاع ما فيش انقطاع؟ الحكم على التوثيق من عدمه. بينما لو قال القائل مثلا هذا إسناده صحيح وفر لنا توثيق الرجال مع صحة الإسناد، لكن هذا على كل حال هو كلام إيجابي في الحديث،
1: قد يكون فيه نكارة في المتن، يكون فيه
0: نعم أو حتى انقطاع أو نعم. لكن ما الذين ذكروا هم أهل ثقة. وصرح الوليد هني قال وقد صرح الوليد، وهو طبعا لأن هذا متهم بالتدليس كما هو معلوم بالتحديث، وماذا ما صرح بالتحديث ما قالش عن فلان، وإنما يعني صرح بأداة التحديث، يبقى هذا هو التهمة.
1: الوليد بن مسلم،
0: الوليد بن مسلم
1: قال حدثنا محمد بن حمزة،
0: نعم نعم. وذكر ابن حجر قال
1: هو شيخ التدليس، شنو المقصود به يعني؟
0: هو الحق التدليس له معاني، منها لعل منها هذا أن الراوي أحيانا لربما روى الحديث وفيه في إسناده رجل ضعيف بين ثقتين، بين ثقتين، فلربما تجاوز الضعيف وذكر من هو موثق، ولربما يعني من التدليس لعل معنى التدليس أن يكون الراوي معروف بلقب أو اسم معين فيؤتى له باسم آخر، ولربما وإن كان هذا الأمر بعيد في مثل هذا، ولربما الراوي روى بأداة العنعنة وهي عن، كان يقول مثلا وعن زيد وعن بكر، هذه الأداة من الناحية اللغوية تصلح لأن تكون أنه قد سمع منه مباشرة، وتصلح لأن تكون قد أخبر سمع منه بواسطة تور الخطيب الجمعة لما يقول وعن أبي هريرة أنه فعل كذا وكذا، من يستنكر عليه الخطيب؟
1: لا أحد،
0: لا أحد، لأن جاب كلمة عن، وهذه تحتمل أن يكون سمع من إنسان مباشر، ويحتمل أن يكون عن واسطة، والوسائط كثيرة لا شك بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه.
1: نعم.
0: لكن لو قال الخطيب أخبرني أبو هريرة يدعى أنه أخبره،
1: هذا كاذب.
0: نعم. هذا نعم، والناس كلها ترجي فيه،
1: صحيح،
0: كيف خبرك أبو هريرة؟ ولذلك هو الراوي أحيانا هذا من دقة المحدثين، وهذا يعطينا انطباع إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: سخر الله لها من المدققين ومن الخبراء اللي اعتنوا حتى بهذه الألفاظ، هي كلمة عن تفيد الاتصال وتفيد عدم الاتصال، ومع ذلك فرقوا بين أن يخبر بي عن وقد تحمل على غير الاتصال.
1: الشيخ يعني يفيدنا فينا في دقة في التمحيص،
0: في دقة عظيمة، وذلك ما نسمعوش لأصحاب الشبهات اللي بيقولوا السنة النبوية فيها الضعيف وكذا، لا نقولهم، لكن فيه مخدومة خدمة عظيمة من حيث من هذا الجانب.
1: يعني الآن شيخنا الوليد بن مسلم اللي هو أحد رواة هذا الحديث،
0: نعم،
1: معروف عنا التدليس،
0: نعم،
1: في حديث أخرى معروف عنا أنه هو يدلس،
0: نعم،
1: نوع من التدليس، لكن بما أن في الحديث هذا يعني استخدم أداة السماع اللي حدثنا.
0: نعم.
1: يعني انتفى عنه
0: التدليس. نعم انتفى التدليس في هذا الحديث بخصوصه، ولذلك صار هذا سليم من هذا الباب. كذلك لو كان فيه شيء يفيد الضعف قال وجدنا له شاهدا من وجه آخر، وجد له شاهد، وهذا تقوى. هؤلاء الحقيقة اللي منهم الإمام الحاكم والمزي وابن حجر يميلون، وكذلك حتى الهيثمي صاحب
1: مجمع الزوائد،
0: مجمع الزوائد نعم، قال رجاله ثقات، وافق ابن حجر في هذا. هؤلاء واتقوا الحديث، وهؤلاء ما دام هو اتقوا وصححوا الحديث وقبلوه فهو حجة عندهم، حجة عندهم. لكن نظرا للاختلاف هناك فريق آخر قال بعدم الاحتجاج به لضعفه، ولذلك قرروا رد هذا الحديث وعدم الاحتجاج به. منهم الإمام الذهبي معروف ناقد، وهو شيخ ابن حجر، شيخ ابن حجر الإمام الذهبي، إمام ناقد كذلك، وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ضعف. وكذلك ضعفه البصيري من غير الذهبي، البصيري ضعفه. ومن المعاصرين، من النقاد المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله الجميع قال هذا الإسناد له علتان. الشيخ الألباني قال هذا الإسناد له علتان، وطبعا هذا يتفق مع قول الذهبي ومع قول البصيري.
1: نعم.
0: الذين قالوا بضعفه. لكن ما هي العلة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ الألباني؟ قال الأولى جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال لأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، قالوا ما دام هكذا الأمر فهذا يعني يعتبر حديث في ضعف لأجل هذه الجهالة، قالوا موثق حد هذا إلا ابن حبان.
1: ابن حبان معروف أنه تساهل في التوثيق.
0: نعم نعم، هذا ما هو معروف لما صنفوهم قالوا هذا متساهل، وبالتالي عنده حجة ابن حبان، لكن عند التساهل في هذا الباب في توثيق المجهيل بالخصوص. والعلة الأخرى الحقيقة عنعنة الوليد بن مسلم في إسناده، وإن كان هذه قد عالجها ابن حجر
1: في طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث،
0: تصريح بالتحديث، وبالتالي أجاب عنها بأنها صرح بالتحديث. لكن على كل حال
1: بقيت علة جهالة حمزة بن يوسف.
0: نعم، وهذا نعيد الكرة بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله له لها من الرجال المحققين من القدامى والمعاصرين، من القدامى والمعاصرين كله يصب في مصب التمحيص والدقة، تمحيص والدقة. هذا ما يتعلق بقضية الحكم. لكن هل يحتج بها ولا يحتج به؟ طبعا من قبل الحديث كان حجة عليه الحديث، ومن لم يقبل الحديث طبعا مش بالضروري بيحتج بلفظه، ولكن بميل لماذا بعد ذلك؟ للعلل.
1: نعم.
0: العلل، وبالتالي الحقيقة العلة التي من أجلها ورد الحديث هي حاضرة حتى في من لم يقل بصحة الحديث، حتى اللي ما قالش بصحة الحديث تبقى العلة هي حاضرة. يعني أحيانا تمنع الصورة التي نهى عنها الحديث لأجل العلة،
1: يعني النهي عن النهي لأجل هذه العلة ثبت من حديث صحيحة يعني.
0: نعم، لأنه مطلق الغرر المسلم. نعم. عندهم بأنه ممنوع يعني.
1: نعم.
0: ممنوع، لكن غرر اللفظ، هذا اللفظ هل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو نقول إحنا نقاش بين هؤلاء العلماء.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مما جاء على ألسنة بعض النقاد في نقدهم لهذا الحديث ما روي عن الذهبي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وما روي أيضا عن ابن حجر أنه قال وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر. ما المقصود بقول الذهبي هذا حديث منكر، وبقول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا من حديث آخر أو من وجه آخر؟
0: الحق أن لما قال حديث منكر الفقهاء تكلموا على هذا الوصف إذا وصف به الحديث، وذلك لأجل راوي من الرواة، وصف لحال الراوي الحقيقة. نعم. ولذلك هم يعني لما يوصف بهذا الوصف هذا من صفات ليست هي من صفات التوثيق، وإنما هي من صفات الرد التي توجب الرد. فهو جرح الحقيقة، هو في الراوي جرح في الراوي، ولكن تطلق أحيانا على الراوي لربما يكون متهم حتى بالكذب ولم يثبت عليه، وأحيانا تذكر إذا خالف من هو إذا خالف الثقات ننظر فيه إذا خالف الثقات الراوي. يعني هذه من الدقة أن الرواة ينبغي أن تكون الروايات منسجمة فيما بينهم، ما فيش اختلاف. لما تكون منسجمة الأخبار في وجه واحد بوجه واحد دلالة على أنها صحيحة وقوى بعضها البعض. لكن لما نلقوهم ماشيين في اتجاه الرواة ونلقوا واحد خالفهم، الغالب أن الخطأ بيقع على المجموعة ولا بيقع من الواحد؟
1: من الواحد،
0: من الواحد. هذا الغالب. وهذا كسائر الأخبار، كسائر الأخبار لما نلقوا واحد يعلن على موعد امتحان ولا أي شيء، نلقوا الكل يقول راه في الموعد كذا، ويجي واحد يقول لا في كذا. العقول السليمة بتميل تقول هذا أقوى
1: للمجموع.
0: المجموع. لكن هذا ينظر فيه، هل هذا الذي خالف الجماعة هو من الثقات وبالتالي يتلطف بوصفه بيقال هذا شاذ، هذا هذه الرواية شاذة مثلا لأنه خالف الأوثق وهو مقبول الرواية، والله هو يترى ضعيف بالأصل مع زيادة ضعفه خالف الثقات فيوصف بهذا الوصف وهو أنه منكر، هذا الخبر أنه منكر لأنه جاء من رجل ضعيف وخالف به من هو خالف به يعني الثقات. هذا دقة المحدثين في من معاني كلمة منكر، يعني من معانيها. أما قول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا، الحديث الحقيقة إما أن يكون من الحديث المتواتر وهذا قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت، وإما أن يكون من الأحاد. طبعا المتواتر اللي جاء من طرق كثيرة جدا، يستحيل أن يتفق الناس على الكذب وأن حتى يقعوا في الخطأ، وهذه حديث عند المتواتر الحمد لله كثيرة التي جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الغالب تلقى في جماعات. لكن بعض الأحاديث هي صحيحة، صحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بها رواد يعني فرادة جماعات، أربع أنفار خمسة من الرواد كذا مع صحتها، فهذا يبقى صحيح. ولربما لكن إذا كان العدد هذا حاله نقوله مشهور، ولربما نقص إلى اثنين نقوله عزيز، ولربما واحد يبقى في الحال هذا يعني يبقى يوصف حتى بالغرابة مع صحته. باهي ما دام هذا الحال ونقول ربما هو يأتي من خلال راوي واحد، والغرابة أحيانا تكون فيها من قوة الراوي لأن يقبل منه من غير أن يحتاج إلى دعم. لما هو يتبادر الشك في الرواية من عادة المحدثين أنهم يبحثوا عن من يوافقه في هذه الرواية، لأن مرات الإنسان اللي بين يديه حديث ولا اثنين خالف حديث الآخر، لكن لا نتعجل بالحكم على هذا الحديث اللي بين يدينا الآن، ولكن علينا بمزيد البحث في الطرق. مرات نلقوا اللي نشعر فيه واحد نلقوا معه مجموعة كبيرة وافقاته، فهذا البحث أحيانا بنلقوا حديث وافقه، أحيانا بالصحابي والمتن فيكون تابع ليه وهو يتقوى به، نقول الراوي هذا لم ينفرد عن أبي هريرة بل الذي روى عن أبي هريرة فلان وفلان وفلان
1: تابعه ووافقه يعني
0: ووافقه. وأحيانا يكون هذه الرواية ليس لم تأتي عن أبي هريرة بل جاءت عن طريق أنس أو جابر بن عبد الله وكذا، وجابوها رواة آخرون عن طريق صحابة آخرين،
1: نعم،
0: لكن في المتن وافقت هذه الرواية، فهذه العلماء سموها شاهد للتفريق بينها وبين
1: المتابعة.
0: المتابعة لكن هي كلها تصب في مصب تقوية الحديث.
1: ربما شيخنا الشاهد يكون يعني أقوى من المتابعة، يعني
0: هو
1: الشاهد من صحابي عن طريق صحابي آخر، يعني
0: نعم عن طريق صحابي آخر
1: يقوي الحديث زيادة يعني.
0: نعم يعني هي وأنك يا شيخ بتقول هي حتى الصحابي لم ينفرد به صحابي واحد،
1: نعم. نعم.
0: بل حتى في طبقة الصحابة تعددوا القائلين به، فكان نعم. العلم به شائع،
1: نعم.
0: نعم نعم. فهذا يدل على كل حال من طرق تقوية الحديث والذي يذكرونها. هذا ما يتعلق بقول ابن حجر رحمه الله.
1: طيب شيخنا، لما قيل في نقل هذا الحديث ان حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مجهول، ذكرت شيخنا أن يعني انفرد بتوثيقه ابن حبان. أنا شيخنا يقصد بالجهالة جهالة يعني حالة من حيث الحفظ والضبط، ولا مجهول الذات يعني هو مجهول نفسه حمزة بن يوسف ما حدش يعرفه يعني؟
0: والله الحقيقة هي الجهالة هذه إذا ما أطلقت تطلق على نوعين في الغالب. إما أنه جهالة حاله بحيث أنه هذا الرجل لا لقينا من قال ثقة ولا لقينا من قال ضعيف، اسمه مذكور في الإسناد لكن ما فيش من عرفه هل هو من الضعفاء والله من الثقات، فهذا يبدأ مجهول الحال مجهول الحال، وفي الواقع هو حكمه وكأنه التوقف إلى معرفة الحال. وأحيانا تطلق الجهالة من نوع آخر وهي تسمى بجهالة العين على من انفرد عنه راو واحد، إذا انفرد عنه راو واحد يبقى يسمى مجهول، لكن هذا النوع يسمى مجهول حال. وهذه حتي من دقة المحدثين النقاد، يبقى الراوي يكون معروف بالرواية أنه جلس هذه الرواية، يعني شيخ من شيوخ الرواية، لكن لأن الرواية أحيانا تأتينا من إنسان هو لم يجلس للرواية، عنده مرويات ولكن لمناسبة معينة
1: لم يحدث بها، يعني
0: لم يحدث بها، ولكن لمناسبة معينة لقي واحد إما تلاقوا في صفوف الجهاد والله في تجارة والله في كذا، أخبره عما سمعه ولكنه لم يتصدر للرواية، أخبر هذا الرجل فقط لمناسبة معينة مع أنه قد يكون ثقره،
1: ما حدش بها لعامة الناس
0: نعم لم يتصدر للرواية وكأنه معيار لأنه لم يتصدر.
1: نعم.
0: فالعلماء قالوا ما دام هو روى عنه راوي واحد سموه مجهول العين إلى أن يثبت له أكثر من راوي، إذا ثبت له أكثر من راوي يعني يبقى هذا له القبول أكثر، وكأنه تصدر للرواية وكأنه كان مقبول في وقته. فعلى كل حال هذا معنى مجهول العين، ولهذا لما ذكروه هني في هذا الذي كتعليل ذكروا بأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، وبالتالي هذا بتكون متوجهة لجهالة العين لأن روى عنه ابنه فقط ابنه محمد، لكن ابن حبان يقال كما ذكر العلماء الحقيقة أنه عرف بما
1: بتوثيق
0: المجهيل اللي هو العين هذا وهو ابن حبان أو ابن خزيمة رحم الله الجميع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا هناك ألفاظ وردت في متن الحديث يحتاج الناس إلى معرفة معانيها، منها ما جاء على لسان زيد بن سعنة أنه قال دنوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسمي حائط بني فلان. ما المقصود شيخنا بالحائط؟
0: هو الحائط لعل الأصل في هذه تسمية ما هو معروف في وقت هذا من لما نقوله العامي نقوله إحنا حائط يعني جدار، فهذا الأصل وهي أسوار، لكن هو المقصود مش مجرد السور المبني ولكن المراد به البستان
1: اللي وراء السور.
0: نعم ما يحتوي عليه هذا المكان، فهو أطلقت على هذا الجدار،
1: يعني هم يعني أطلقوا الحد وقصدوا المحدود، يعني
0: وقصدوا المحدود. نعم وبالتالي إذا كان لقينا نقول إحنا مزرعة بلغتنا المعاصرة مزرعة هكذا يعني لم تحوط بشيء، قال بعضهم يعني الأرض هذه لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لكن لو كان هي أحيطت بسياج أو جدار أو كذا فهذه بعضهم قال يطلق عليها يعني الحائط هذا البستان، ويطلق عليها حديقة كذلك الأمر.
1: نعم
0: فمرادهم بأننا نقوله هو بستان مصور، هذا هو الحائط.
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي يعني قد تحتاج إلى بيان قول الراوي أو قول زيد بن سعنة فقلت نعم فبايعني فأطلقت همياني، ما المقصود شيخنا بلفظ همياني؟
0: ذكر الحقيقة علماء اللغة كلمة الهميان هي لفظة معربة، ولما نقول معربة هي دخيلة على كلام العرب،
1: يعني أصلها ليس عربي،
0: ليس عربيا. وهذا معروف أن لأن العرب خالطوا الأعاجم قديما،
1: خالطوا يعني الفرس والروم.
0: نعم الفرس والروم وخاصة فارس في التجارة وكذا، بعض الكلمات هي لو نبحث في اللغة نلقوا بعض الكلمات هي أصلا يقولوا فارسي
1: معرب،
0: يعني فارسي معرب زي حتى كلمة لعلها العربون وكذا. فعلى كل حال هي كلمة استخدمت لأن التجار خالطوا هؤلاء الشعوب كأهل فارس وغيره، فصارت بعض المصطلحات شائعة فاستعملت. فهي إذن كلمة معربة دخيلة، والمراد بها هي قالوا كيس تجعل فيه النفقة، كيس تجعل فيه النفقة، لعله مصنوع بهيئة معينة، زي ما احنا تو عندنا في الوقت هذا نقوله محفظة، ولا نقوله بالعامية تزدان، ولا نقوله يعني المسميات حقيبة صغيرة، يعني ما يوضع للحجاج اللي يسموه بالعامية البوط، هذا اللي يشد فيه النفقة.
1: وشيخنا لكن عبر بأطلقته، أطلقته همياني، يعني أطلقته هو محفظتي، يعني
0: نعم هو بادر بالموافقة على بالشراء، يعني أخرج ما فيه من
1: شنو يقصد شيخنا بالإطلاق يعني أطلقته؟
0: يبدو أنه لأن كانوا قديما يعبرون بالعفاص والوكاء، هذه الكلمة العربية هي،
1: نعم
0: الكلمة العربية يعربون بالعفاص والوكاء، فالعفاص هو قطعة القماش التي يوضع فيها النقد، والوكاء هو خيط يربط فيه، فيبدو أن اللي يشتري صاحبه لما يتفقوا يطلق الوكاء دلالة على أن خلاص شرعوا في التبايع،
1: يفك الخيط يعني،
0: يفك الخيط
1: يطلقه، نعم.
0: وهذه فيها إشارة إلى المبادرة بإعطاء رأس المال، لأن احنا معروف احنا نتكلم على ستتيد الأحكام، أحكام السلم لابد فيها من دفع رأس المال قبل مضي 3 أيام، مع أن البضاعة هي بتتأخر إلى ما أكثر من شهر، لكن هل بادر هذا الرجل بإعطاء رأس المال أو لم يبادر؟ نخدم من عبارة أنه بادر بالإعطاء حتى أنه حل
1: رباط
0: الكيسة هذه اللي فيها المال
1: العفاص،
0: نعم نعم
1: الهميان
0: اللي سماها الهميان هو في وقته،
1: نعم زي ما نقول توا الآن شيخنا بتعبيرنا المعاصر نقول افتح التزدان، افتح سرد التزدان،
0: نعم. أيوة نعم، عنده حقيبة فيها فلوس، خزنة كذا، نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي قد تحتاج إلى بيان قول زيد بن سعنة أيضا، فأطلقته همياني، وعرفنا أن المقصود بالهميان هو المحفظة أو التزدان أو نحو ذلك، قال فأعطيته 80 مثقالا من ذهب. ما المقصود شيخنا ب80 مثقالا؟ المثقال ما المقصود به المثقال؟
0: طبعا 80 هذا رقم معروف،
1: رقم نعم، 80. نعم،
0: لكن المثقال هي حقيقة من وحدات الوزن، وحدة من وحدات الوزن، ويتعارف عليها، يتعرف عليها يبدو أن بحسب الزمان،
1: زي احنا تبون نقول الجرام والكيلو
0: زي جرام والكيلو، نعم زي جرام والكيلو، بحسب الزمان يعني يبقى يتعارف الناس على أن المثقال هي كتلة توزن بها الأشياء، وذكروا في هذا العصر لعل 4.5 grams هي تسمى مثقال الآن، لعل في بعض، لأن بعض المناطق لهم وحدات يعيروا بها، زي مثلا الأوقية في وقتنا هذا، الأوقية قديمة ذكرت في النصوص النبوية الأوقية، لكن ما زالت بعض المناطق حتى في ليبيا يستخدموا في كلمة الأوقية، وهي عبارة عن وحدة وزن لما يقولوا أوقية من ذهب حوالي 30 أو 33 جرام الآن، بعض المناطق لعلها طرابلس العرب ما يستخدموا في الجرام أكثر، جرام أكثر من الأوقية، فبقى اللي يستخدم في الأوقية ويجدها في اللي نقول احنا في النصوص النبوية القديمة، مش بالضرورة تكون الأوقية القديمة هي نفس الأوقية اليوم، يتصالح الناس أهل الزمان يتصالحوا على وزن هذه،
1: يعني مسمى واحد لكن المقدار يختلف،
0: المقدار يختلف بالضرورة، لأن بيتعارفوا ويتصالحوا ويتوافقوا أهل السوق على أن الأوقية كم وزنها، لما يقول نشري منك بأوقيتين، ولما يقول الآن بمثقال،
1: يعني قد يكون المثقال مثلا البغدادي مخالف للمثقال المدني، مخالف للمثقال المصري، يعني
0: نعم أيوه بالضبط، وهكذا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستعرض فيها الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: سائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب. واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، وكيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني.
6: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. زمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء يعني.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
8: نصيحة في دقيقة.
9: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشاشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عندها والدتها تبلغ من العمر 70 سنة، وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام، فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة. شيخنا
2: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال، يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور، تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه، اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها، عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره، يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه، وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة، وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر

0: التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرا ما تيسر، والكلمه الطيبه وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها ان شاء الله. وكان هي من اصحاب المال تتصدق، اذا كان هي العزوز هذه من صاحبه المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعه، مره تتصدق على طالب يقول في القران تشريه حتى لابس او تشري بكوات اقلام اقلام رصاص، تعطيهم كراسه ولابس كراسه ولابس، مره تفرق عليهم جني مره، يعني هذا اجرها يعظم ان شاء الله ويضاعف.
1: نعم شيخ بارك الله فيكم.
2: طيب اذا اخ ابو طه سالنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش، يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مساله حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله اعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركه، وبامر ولي الامر زي ما نقول احنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، لعامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس الأسماء نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد غادي نركبوا لي ساعه، هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين، تمام؟ انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان

يعني يتهم شيء بي هو يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يربع لها ب 12 ساعة، ناس يربع لها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا، يعني دي مع 10 أيام و 12 يوم وكذا، وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة، منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة، وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا، استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد، ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب، يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو الإنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك
والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا. يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما مجتمع واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى، فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة

الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم. ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة

0: الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم. ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة
1: 90.9 اف ام، اثير اذاعة دار الافتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه

0: وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف له بكر، لما مشي بيشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية، أحسب منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواد.

0: وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات: أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول: عند والدته تبلغ من العمر 70 سنة، وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام، فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة. شيخ،
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بدل تحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال من أعظم الأعمال، يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن نكمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: طيب، إذن أخبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حيقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الاسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص. يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعة ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري. نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن للشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل، يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد نزل المغادي نركبوا لي ساعة، هذه مثلا. طيب

الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، واحنا كل عام نقول ان شاء الله عام يكون احسن. للاسف خاصة اهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وما عرفش نسميه، الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسي، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلم مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة، كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو الإنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان

0: في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما مستوى واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأى أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأى تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأى عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راو مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلز مادية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونهم حتى للحيوانات الدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
3: الإسلامية. نعم، جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
3: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
2: تشجيع على المعاصي.
3: نعم،
2: تشجيع على المعاصي.
3: نعم، ذكر الخمر وذكر
2: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
3: نعم،
2: امرأة عامة
3: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
2: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
3: بدايات
2: صحيح.
4: طيب. السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
5: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 في 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه، وعليه إجماع من العلماء.
4: هو شفنا فعلا، هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخر فنتو المساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
4: ما يتشوش يعني
5: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدع رق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي، أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع، أفضل من إن نقوله بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي، أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع، أفضل من أن نقول بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 99.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قائلا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف عند

0: المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
2: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. إن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب، عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة 41 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على مكروهات الصلاة ومبطلاتها، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على سجود السهو وأحكامه، حيث قال: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك سجدتان قبل السلام ولو تكرر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع المصنف هنا رحمه الله في الحديث عن سجود السهو، وكما هو معلوم في المذهب عندنا قسم علماؤنا السجود إلى نوعين: سجود قبلي وسجود بعدي. سجود السهو إذا كان السجود مترتبا عن نقص فهذا سجود قبلي، وإذا كان السجود مترتبا عن زيادة فهذا سجود بعدي. وهذا بخلاف بعض أهل العلم، فعند بعض أهل العلم السجود كله بعدي، وعند طائفة أخرى السجود كله قبلي. أما عند علمائنا وهذا بتمحيصهم للأحاديث التي ورد فيها السجود السهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمحيصها، وجدوا ما كان فيه زيادة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام مثل حديث ذي اليدين، وما كان فيه نقص مثل حديث عبد الله بن بحينة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فلهذا جعلوا السجود القبلي جابرا للنقص ولا يجبر به إلا نقص السنن، والسجود البعدي للزيادة التي هي من جنس الصلاة أو التي ليست من جنس الصلاة، هذا يترتب عليها السجود بعدي. وحكمه أنه سنة، وحكمه أنه سنة. فالسجود البعدي كما سيأتي للمصنف، يعني إن فعله المصلي أو الساهي فبها ونعمت، وإلا فيستدركه متى ما تذكر. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. فلا يؤثر على صحة الصلاة ولا يسقط، بل متى ما تذكره المصلي يفعله. وبالنسبة للسجود القبلي إذا كان مترتبا عن سنة أو سنتين فإن هذا السجود، طبعا السجود القبلي يستدرك مع قرب السلام، واستدرك القبلية مع قرب السلام، إذا كان لم يطل الوقت من سلام الساهي هذا الذي ساهى في صلاته، بحيث أنها لم يخرج من المسجد أو طال الوقت، في هذه الحالة نقول له تسجد، لأن السجود البعدي إذا لم يطل ينوب عن السجود القبلي وهو سنة في حقه. فإن فات بأن خرج من المسجد أو طال الوقت فهذا نقول له صلاتك صحيحة، ولكن فاتك التدارك، لا يمكنك أن تأتي بالسجود القبلي، وهو لا يبطل الصلاة. ولكن من المبطلات، يعني هو كما ذكر معنى المصنف فيما مضى، اللي هو إذا كان السجود القبلي مترتبا عن فوت ثلاث سنن وفات التدارك بأن طال الوقت عن السلام أو خرج من المسجد، فهذا يترتب عليه البطلان. وإلا فالأصل أن السجود السهو هو سنة، سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك.
1: نعم، سنة مؤكدة. السنن يا شيخ عندنا سنن مؤكدة وعندنا سنن خفيفة، وقد أشار أو رمز بعض علمائنا إلى السنن التي يترتب عليها السجود اللي هي المؤكدة الثمانية بقوله سيناني شيناني جيماني كذا تاءاني، عدد السنن الثماني هذه التي يترتب عليها السجود. السيناني يعني رمز بها للسورة وللسر في محله اللي هو الأخيرتين من الظهر ويعني من المغرب ومن العشاء والأخيرة من المغرب والعصر كلها والظهر كلها، فهذه يعني موضع السر، فهذا سنة. وعندنا هذا إذن سناني يرمزان إلى السورة وإلى السر في محله، والشينان يرمزان إلى التشهد الأول والتشهد الثاني، والجيمان يرمزان إلى الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، لأن سبق وأن ذكرنا يعني الجلوس الواجب هو الجلوس بقدر السلام من الجلوس للتشهد الأخير، يعني حتى هو سنة، لأن قال ابن عاشر رحمة الله عليه كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل، يعني عندنا الجلوس سواء للتشهد الأول أو للتشهد الثاني هو سنة. إذن بالنسبة للجيماني الجلوس للتشهد، والجهر في محله اللي هو الصبح والأوليين من المغرب ومن العشاء، فهذا محل الجهر. التاءان يرمزان إلى التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده، والتكبير، ولكن لا يسجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة، وإنما تكبيرتان أو تسميعتان أو تكبيرة وتسميع. هذه السنن المؤكدة. وابن عاشر رحمة الله عليه في نظمه أيضا عندما قال سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم، أي التكبير اللي في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فهذه فرض، تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، هذا أكدا

0: ولو شكا سجدتان قبل السلام، لأن عندنا إما زيادة فقط في الصلاة فهذه يترتب عليها سجود بعد، وإما نقص فقط فهذه نقص سنة طبعا فهذا سجود قبلي، وإما يجتمع نقص وزيادة فهذا يترتب عليه سجود قبلي. ولهذا قال ابن عاشر: والنقص غلب إن ورد. قال: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزد بعد سجد، والنقص غلب إن ورد. يعني لما يجتمع عندنا، إذن كان نقص بس هذا سجود قبلي، زيادة فقط هذا سجود بعدي، نقص وزيادة معا فهذا سجود قبلي لتغليب النقص على الزيادة، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله يعني أو مع زيادة ولو شكا، لو شك يعني هل زاد أو ما زادش. وكذلك سيأتينا حكم من شك في صلاته أنه يبني على الأقل طالما هو ليس مستنكح، يعني يبني على ما استيقن، المقصود باستيقن يعني الأقل، ويسجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: طيب شيخنا المصنف قال ولو تكرر، شو المقصود به؟
0: نعم، يعني سواء أكان السهو هذا أو النقص سنة واحدة سنتان، كذلك الزيادة لو تكررت، زاد سجدة، ركعة ركعتان، ما فيش باس، اللهم إلا اللي هي فقط، وهذا ذكرناه في المبطلات، عندما يسهو في صلاته فيزيد مثل عدد ركعات الصلاة، مثلا الظهر سهى زاد ركعة ما فيش باس، سهى زاد ركعتين ما فيش باس، أو تكرر السهو عنده هنا لكن ما فيش باس، هذا يسجد لسجود بعدي، لكن لو سهى فزاد أربع ركعات نقول له بطلت صلاتك. فكذلك النقص عندنا، مثلا شخص عندنا نقص منه يعني لم يجلس للتشهد الأول، هذا التشهد الوسطي، ولم يتذكر حتى اعتدل قائما، فهذا نقول له تستمر، هذا نقص. وعنده بمقابل ذلك في الركعة الأولى ما قرش السورة، قري الفاتحة فقط، فهذا تكرر السهو منه، فيترتب عليه نفس الشيء، سجدتان لنقص سنة واحدة أو لعدة سنن، هذا المقصود ولو تكرر يعني.
1: يعني يكونش سجود لكل
0: زيادة أو لكل نقص، مثلا واحد عنده يعني ثلاث زيادات نقولوا له لا أنت تسجد ست سجدات مثلا، يعني كل زيادة ترجحها بسجدتين، ولا شخص عنده نقص يعني ثلاث سنن نقولوا له تسجد أكثر من سجدتين باش ترجع كل نقص، لا لا، يعني ولو تكرر النقص أو الزيادة تكفيه سجدتان.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد تشهده بلا دعاء كترك تكبيرة عيد.
0: نعم، يعني بالنسبة للسجود، سجود السهو سواء أكان قبليا أم بعديا، في القول المشهور في المذهب أنه يعاد له التشهد، يعاد له التشهد، ولكن من غير دعاء، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص تم هنا يعني التشهد، يعاد بعد السجدتين سواء السجود قبلي أم سجود بعدي، هذا هو القول المشهور في المذهب. وعندنا قولان آخران في المذهب، عندنا قول أن التشهد يعاد بعد السجود البعدي ولا يعاد بعد السجود القبلي، قالوا لأن السجود القبلي هذا في ضمن الصلاة وقد حصل التشهد فلسنا في حاجة إلى إعادته، وإنما يعاد التشهد للسجود البعدي لأنك أنت سلمت وخرجت من الصلاة ودرت سجدتين بعد، فينبغي أن يكون سلامك قبله تشهد كما هو العادة في السلام أنه يكون يعني بعد التشهد. والقول الآخر وهذا ما لا إليه ابن عبد البر من علمائنا، وهو قول عندنا في المذهب أن لا يعني يعاد التشهد، لا يعاد التشهد لا في السجود القبلي ولا في السجود البعدي، فهذه أقوال عندنا في المذهب، ولكن المشهور عندنا أن التشهد يعاد في السجود القبلي وفي السجود البعدي، وقالوا من غير دعاء، وهذا موطن من المواطن التي لا يكون فيها الدعاء، ذكرنا من المندوبات أو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة عقب التشهد، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الموطن لا يشرع الدعاء وإنما فقط تأتي بالتشهد، تأتي بالتشهد. والموضع الآخر اللي هو من سلم إمامه، يعني أنا مأموم يا شيخ ووصلت في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلم إمامي، ما نقعدش أنا يعني أدعو بعد الإمام، وهذا مر معنا في أن المأموم ينبغي عليه ألا يسبق

0: إمامه وألا يتخلف عنه، لأنه إن سبقه في تكبيرة الإحرام كما مر معنا يا شيخ في المبطلات أو في السلام، سبقه أو سواه فهذا تبطل صلاته، فواجب على المأموم أن لا يسبقه وأن لا يساويه. في غير ذلك عندنا المساواة مكروهة، يعني هو بيركع أنت تركع معاه في نفس الوقت، هو يرفع من الركوع ترفع معاه في نفس الوقت، فقالوا هذا مكروه. وإن سبقته فهذا محرم عندنا في مشهور المذهب، محرم سبقه. طيب، إذن حتى لا نتأخر على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وكذا إلى نهاية الحديث. فإذا إذا سلم إمامك وإن لم تدعو أنت أو تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم. والموضع الثالث الذي لا يشرع فيه الدعاء عقب التشهد هو من كان يصلي في ركعتين تحية المسجد أو نافلة وخرج الإمام، يعني صعد على المنبر، فهنا يعني المطلوب هو التخفيف في الركعتين، فلهذا يعني ما يقرأ التشهد من غير أن يدعو بعده. والموطن الرابع والأخير من المواطن التي لا يشرع فيها الدعاء عقب التشهد هي من أقيمت عليه الصلاة، من أقيمت عليه الصلاة. وطبعا معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني طبعا الذي عليه جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية قالوا المقصود هنا ليس أن الصلاة التي أنت فيها تبطل لو أنت قد افتتحتها قبل الإقامة. أنا بدأت نصلي في ركعتين يا شيخ وحصلت ركعة، وأنا في الركعة الثانية أقيمت الصلاة. طبعا بعض أهل العلم واختار هذا الظاهرية وبعض العلماء يقول لك خلاص تبطل الصلاة اللي أنت فيها في جميع الأحوال، وهذا مرجوح القول هذا، وإلا فمذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم أنها لا تبطل. متى ينبغي أن تقطعها؟ قالوا إذا خشيت أن تفوتك ركعة من يفوتك الركوع في هذه الحالة تقطع. مثلا أنا كيف كبرت يا شيخ؟ بنصلي تحية المسجد وأقيمت الصلاة. في هذه الحالة، في هذه الحالة الأفضل أن، وطبعا يعني إن أنا أعرف من نفسي أني أنا نلحق على ما تفوتنيش الركعة ونجيبها ركعتين خفيفات، وأعرف من عادة الإمام أنه يطول ويقرأ في ثمن أو كذا، فما فيش بأس نكملها نجيبهم الركعتين هذو. لكن لو علمت من إمامي أو من العادة أني أنا ما نلحقش، في هذه الحالة نسلم نخرج بسلام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما يجيش أنها مجرد تنصرف منها وتخش في الصلاة اللي بعدها. وهذا نبه إليه ابن عبد البر في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، فلا بد من الانصراف منها بسلام، لأن الصلاة النافلة لم تبطل طالما أنت دخلت فيها قبل أن تقام الصلاة. وعندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأنت ما دامك أنت جبت ركعة بسجدتها لم يبقى في الصلاة التي أنت فيها إلا القليل، فينبغي أن تكملها، فينبغي أن تكملها. فإذا هذا الموطن يا شيخ طالما هو يطلب فيه الإسراء حتى لا تفوتك ركعة من مع الإمام وكذا، فلهذا لا يشرع في حقك الدعاء، فقد تأتي بالتشهد إلى الوسط كما هو معلوم عندنا، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يكفي. فهذه أربع مواطن، إذن إذا خرج الإمام صعد الإمام على المنبر وأنت في نافلة فهنا لا يشرع في حقك الدعاء، كذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، كذلك إذا سلم إمامك وأنت قاعد مدعيتش فينبغي أن يسقط عنك هنا الدعاء، وكذلك هنا بالنسبة للتشهد التي يؤتى به للسجود السهو لا يشرع فيه الدعاء. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد.
0: نعم، هذا يمثل للسنن المؤكدة أو اللي هي متركبة من سنتين خفيفتين التي يسجد لها، مثالها تكبيرة العيد. معلوم عندنا في عيد الفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، التكبير في الركعة الأولى 6 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات يكبر الإمام ونحن نكبر معه، 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. فهذه التكبيرات كل تكبيرة بخلاف تكبيرات الانتقال في الصلاة، قلنا التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، التكبيرتان فأكثر هي سنة مؤكدة أو تعتبر عن سنتان خفيفتان تسجد لهما. أما بالنسبة لتكبيرات العيد فكل تكبيرة من هذه التكبيرات، ويحصل هذا يا شيخ إمام، وهذا حصل يعني ليس بالخيال، هذا في الواقع، سهى لم يكبر بنا يعني ست تكبيرات في الأولى، نقص منها تكبيرة أو في الثانية لا أذكر بالضبط، في واحدة من الركعتين سهى وسبح الناس له ولم ينتبه أكمل صلاة، فهذا يترتب عليه سجود، هذا يترتب عليه سجود، ماذا سجود قبلي ولا بعدي؟ سجود قبلي. ولكن إن لم يعرف ولم يسجد قبليا ونبهوه الناس بعد ما سلم يسجد حتى البعدي، لأن ابن عاشر كما ذكرنا يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن من الأمثلة التي أمثلة السنن المؤكدة التي يسجد لها هي من سهى عن تكبيرة واحدة من تكبيرات العيد، فأولى تكبيرتان فأكثر طبعا. نعم. وعندنا شيخ بعد ذلك المصنف قال وجهر بفرض، لكن هنا بالنسبة للجهر قال وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، يعني هو ترك الجهر واقتصر على حركة اللسان. أما من ترك الجهر ولكنه أسمع نفسه فأتى بأعلى السر، يا شيخ عندنا حاجة اسمها أعلى السر وأدنى الجهر. أعلى السر أن يسمع المصلي نفسه، هذا أعلى السر، وأدنى الجهر أن يسمع المصلي من يليه، فهما قريبان، يعني أدنى الجهر وأعلى السر قريبان. فلهذا من ترك الجهر وأتى بأعلى السر نقول له ما يترتبش عليك السجود، هو نقص من جهة، لكن بما أنه أتى بأعلى السر اللي هو أسمع نفسه نقول له ما يترتبش عليك السجود. وسيأتي المصنف لكن نشير لها الآن لأنهما متقابلان. فيما يتعلق بمن ترك السر، ترك السر، ترك السر إلى ماذا؟ ترك السر اللي هو يعني اقتصر على إسماع، إن وصل إلى إسماع من يليه، بإسماع من يليه فقط ليس أعلى، فهذا نقول له ما يترتبش عليك السجود. علاش؟ هو لأنه لم يأتي لو جاء بأكثر من هذا من الجهر فهذا يترتب عليه السجود، لأنه قلنا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أدنى الجهر، وأدنى الجهر قريب إلى أعلى السر، وبما أنهما قريبان من بعض فلا يسجد في هاتين الحالتين. نعم. إذن يا شيخ وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، متى يترتب عليه السجود؟ أنا إن تركت الجهر، إن أنا اقتصرت على حركة اللسان فقط، نحرك في
1: شفتي دون اسمع لنفسي،
0: دون اسمع نفسي، لكن لو أنا نسمع في نفسي ما يترتبش عليه السجود. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وتشهد.
0: نعم، عندنا يا شيخ التشهد يعني يعد في مشهور المذهب، يقول لك هو سنة خفيفة لكن معه سنة أخرى مربوط بسنة أخرى اللي هي الجلوس له، لأن من ترك التشهد يترك الجلوس له، فلهذا يعني وعندنا السجود يترتب على ترك سنتين خفيفتين فأكثر، فلهذا من ترك التشهد الأول، وعندنا في ذلك حديث عبد الله بن وحينة سنذكره، ونظم ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه على مشهور المذهب، قال كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لقبل ذلك نرجع، يعني أنا في صلاة رباعية مثلا يا شيخ، سواء كنت إماما أو فذا نصلي بروحي ولا أنا إمام، وسهوت فلم أجلس للتشهد الوسط التشهد الأول، وحتى ولم أنتبه، لو أنا قاعد ما فكتش العقال زي ما يقولوا ناسنا لولو شيبين لولين يقولوا ما فكتش العقال، كان ما فكتش العقال قاعدات يدي ولا رجلي قريبات من الأرض، هذا ننزل ونجلس للتشهد ونكمل صلاتي وما عليهش السجود. لكن إن أنا فكيت العقال واعتدلت قائما، إذا اعتدلت قائما لا أرجع، السنة في حقي على مشهور المذهب أني لا أرجع، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقام من اثنتين، يعني ما جلسش للتشهد الوسطي، قال فلما فرغ وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل السلام. البخاري في صحيحه، طبعا هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، بوب له قال باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، باب لأنه لو كان واجبا لما جبر بالسجود، لأن السجود لا ينجبر، السجود سهو لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، وإنما ينجبر به ترك السنن.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام عن أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي، والآن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على موجب السجود بعد السلام وحالاته، حيث قال رحمه الله: ولمحض الزيادة بعده.
1: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصنف يعني قبل الفاصل ذكرنا أو مثل لنا للسجود القبلي أو السنن التي يترتب عليها لنقصها السجود القبلي، فذكر لنا تكبيرة العيد، وذكر لنا ترك الجهر، قلنا إذا اقتصر على حركة اللسان فقط، وذكر لنا كذلك التشهد. ومن الأمثلة أيضا على السجود القبلي قبل أن نشرع في السجود البعدي ترك السورة، لأن من ترك السورة يعني ترك سنتان، بل ثلاث سنتان وسنة ثالثة خفيفة. السنتان اللي هي السنة الأولى نفس قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة، هذه سنة، والقيام لها سنة. وعندنا أيضا الإصرار أو الجهر بها على حسب الموضع أيضا سنة، ومع هو سنة خفيفة. هو بالنسبة للجهر والإصرار آكد منه في الفاتحة، يعني آكد في الفاتحة منه في السورة، يعتبر من باب سنة خفيفة أو مندوب في السورة. فمن ترك إذن السورة أو ترك الآية بعد الفاتحة، هذا أيضا يعني أنقص سنتان فأكثر، فهذا يترتب عليه أيضا سجود قبلي. كذلك قلنا من يعني ترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميع، فهذا أيضا يترتب عليه سجود قبلي. نعم. وبالنسبة لمحض الزيادة بعده، طبعا لماذا هنا المصنف رحمه الله عبر بالمحض؟ قال لأنه إذا اجتمع عندنا زيادة ونقص سيترتب عليه السجود قبلي، لأننا نغلب السجود القبلي على السجود البعدي، لكن إذا تمحضت عندنا زيادة فقط فهذا يترتب عليه سجود بعد السلام. ومما يدل على ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة رباعية الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له رجل في يديه طول: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لا لم تقصر ولم أنسى، كل ذلك لم يقع، ما حصل في ظنه صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أما كونها لم تقصر نعم، وفي ظنه صلى الله عليه وسلم أنها يعني كاملة أيضا قد صليت، وهذا للتشريع للأمة. و سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وكانوا في القوم، فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بعد أن قام منه، وكبر وأكمل الركعتين وسجد بعد السلام. فمن هذا الحديث وأحاديث أخرى استنبط علماؤنا منها، سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، استنبطوا منها أن إذا وجدت زيادة في الصلاة فيترتب السجود البعدي، وإذا وجد نقص في الصلاة مثل حديث عبد الله بن بحينة وغيره من الأحاديث التي كان فيها نقص، فإنها تجبر بالسجود القبلي. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كمتم لشك.
1: نعم، هو يعني بيمثل هنا للزيادة، يمثل للزيادة. الزيادة يا شيخ سواء أكانت من جنس الصلاة، قبل أن نأتي لقول المصنف كمتم لشك، الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة يزيد ركعة ولا سجدة، طبعا هذا سهوا يا شيخ، أو من زاد، وهذا ذكرناه في المبطلات، من تعمد زيادة سجدة يعني ركن فعلي بصفة عامة فهذا تبطل صلاته، بخلاف الركن القولي. من تعمد زيادة ركن قولي، شنو هي الركن القولي عندنا؟ الأركان القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وعندنا السلام، وعندنا الفاتحة. ففقط يسجد في حالة زيادة الفاتحة، تكرار الفاتحة، فهذه يسجد لها سجودا بعد ولا تبطل الصلاة. أما بالنسبة للأركان الفعلية، السجود، الركوع، كذا، إذا زاد المصلي في صلاته ركنا فعليا متعمدا فإن صلاته تبطل، وإذا كانت سهوا فإنها لا تبطل وتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي، يسجد بعد السلام. وكذلك عندنا أحيانا يعني تكون من غير جنسها، أحيانا تكون من غير جنسها، كمن تكلم سهوا أو أكل أو شرب ولم يكثر، هذا جدا لو كثر حتى لو كان سهوا يبطل، لكن لو كان قليل وكان سهوا فهذا ليس من جنس الصلاة وهي زيادة، فتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي. نعم. بعد ذلك المصنف قال كمتم لشك. المشروع في حق من شك في صلاته هو أن يبني على ما استيقن، يعني يبني على الأقل، أنا شككت في صلاتي هل صليت ثلاثا أم أربعا، يجب أو ينبغي علي أن أعتبرها ثلاثا وأزيد ركعة. وهذا الحديث يعني أخرجه مالك في الموطأ وفي الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. طبعا وردت بعد السلام وقبل السلام في الأحاديث، لكن عندنا المختار لأن عندنا تمحض زيادة فهذا بعد السلام، السجود يكون بعد السلام، لأن كما ورد في الحديث إذا كانت الركعة التي زدتها بالفعل هي رابعة فالسجدتان هنا ترغيم للشيطان، وإذا كانت الركعة التي زدتها خامسة، يعني أنا لما شكيت هل هذه الثالثة أم رابعة، بالفعل كانت الرابعة هي ونزت ركعة، بعد ذلك تبين أو في حقيقة الأمر تبين أن هذه ركعة خامسة، قال السجدتان تشفع له صلاة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من شك ولم يكن مستنكحا الشيخ، أما المستنكح بروحه حكمه، اللي هو كثير الشاك هذا لا يبني على الأكثر، يعني لما شخص يشك في صلاته لم يدري ثلاثا أم أربعا مثلا أو ثانية أم ثالثة أم كذا في المغرب، فهنا إن لم يكن مستنكحا إنسانا عادي ما يجيش الشك هلبا، هو المستنكح عرفه علماؤنا بأنه كثير الشك الذي يأتيه الشك كل يوم ولو في اليوم مرة لابد بيجيه الشك، فهذا هو المستنكح. وأفضل علاج لطرد هذه الشكوك والوساوس هو الإعراض عنها، فلهذا قالوا حكمه أنه يبني على الأكثر، لما نكون مستنكح ويأتيني الشك كثيرا ويوميا يأتيني الشك، قالوا في هذه الحالة إذا شككت صليت ثلاثا أم أربعا يعني أعتبرها أنها أربعة وأسجد بعد السلام، وسيأتي للمصنف تفصيل هذا. إذن بالنسبة لمتم الشك يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، ولكن يزيد يبني على الأقل ولا الأكثر؟ نقولك إن كان مستنكحا فهذا يبني على الأكثر، وإن كان ليس مستنكحا فهذا يبني على الأقل. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر.
1: نعم، هذا مثلا صلاة الظهر والعصر، شخص صلى الظهر وبعد ذلك شك، يعني وهو في الصلاة ما عادش عرف هل هو في الظهر أم هو في العصر، ولا مثلا شفع والوتر شك هل هو الآن في الوتر ولا قاعد في الشفع، ولا ركعتي الفجر والفجر مثلا، يعني الصبح صلاة الصبح وركعتي الفجر، يعني هو صلى هو في الصلاة شك هل هو لا يزال في ركعتي الفجر اللي هي الرغيبة ولا ابتدأ في الفريضة. فمن حصل له شك يعني يبني على ماذا؟ يبني على أنه لا زال في الصلاة الأولى، لا زال في الصلاة الأولى ويكمل الصلاة الأولى ويسلم ويدير سجدتين بعد السلام، احنا نتكلم على السجود البعدي، فهذا يسجد فيها بعد السلام إلا إن كان مستنكحا، فالمستنكح عرفنا حكمه أنه يبني على الأقل، أما غير المستنكح فإنه هذا حكمه يعني يعتبر نفسه في الصلاة الأولى يكمل صلاته الأولى وبعد السلام يسجد سجدتين بعد السلام. فهذا معناه المصنف بقوله وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر.
1: نعم، هو يا شيخ أدنى الجهر هو أن يسمع نفسه ومن يليه ومن يليه، يعني الناس ولو بنحو صفره، هذا أدنى شني أدنى الجهر، يعني إن هو بدل السر بأكثر من إسماع نفسه بما زاد على إسماع من يليه عفوا بما زاد على إسماع من يليه فهذا يترتب عليه السجود. لكن إن كان هو يعني بأعلى السر اللي هو إسماعه لنفسه فهذا ما يترتبش فيه سجود، قاعد في السر هو حتى وإن جاء بأعلى السر، وإن جاء بأدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه قاعد حتى هو قريب ما يترتبش عليه سجود. إذا متى يترتب عليه سجود؟ من ترك السر، إذا جهر بأعلى من ماذا؟ من أدنى الجهر. إذا جهر بأعلى من أدنى الجهر بأن زاد في الجهر إلى أن أسمع أكثر من يليه، كان هو غير سمع من يليه قاعد ما يترتبش عليه السجود. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكمن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه.
1: نعم، أشرنا فيما مضى إلى حكم المستنكح، قلنا إحنا اللي يشك في صلاته إما أن يكون غير مستنكح فهذا يبني على الأقل يزيد ركعة ركعتين شني مازال من صلاته، وبعد ذلك يدير التشهد ويسلم، وبعد السلام يأتي بسجدتين سجود بعدي به. وإذا كان مستنكحا فهذا قالوا ما يصلحش، من استنكحه الشك فهذا يعني يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، شك هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة في صلاة الظهر، نقولوا له اعتبرها الرابعة، وبعد ما تسلم اسجد سجدتين بعد السلام. إذا كلاهما سواء المستنكح وغير المستنكح في حالة الشك لم يدري كل واحد منهما هل صلى ثلاثا أم أربعة، كلاهما سيسجد سجودا بعديا، لكن بالنسبة لغير المستنكح فهذا يبني على الأقل والمستنكح يبني على الأكثر. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حكم مستنكح الشك شرع في بيان حكم مستنكح السهو فقال: ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود عليه.
1: نعم، بالنسبة لاستنكاح السهو يعني كثرة السهو، يعني في فرق بين استنكاح أو مستنكح الشك ومستنكح السهو. مستنكح الشك هذا كثير الشك، يأتيه شك هل هو فعل أم لم يفعل، صلى ثلاثا أربعا اثنان أم ثلاث، هذا كثير الشك. ومستنكح السهو هذا يحصل معه سهو، في الغالب يسهو عن التشهد الوسطي ما يديرش فيه، كثيرا يسهو عنه، هذا كثير باستمرار، أو يسهو عن السورة لا يأتي بها، فهذا مستنكح السهو. مستنكح السهو يصلح ولا سجود عليه. وطبعا هنا ليس دائما يستطيع الإصلاح، أحيانا يستطيع الإصلاح وأحيانا لا يستطيع الإصلاح. مثلا إذا سهى عن، في الغالب هو يسهو عن السورة ولم ينتبه حتى ركع، هذا لا يرجع لأنه لا يرجع من الفرض إلى السنة. أو سهى عن التشهد الوسطي حتى اعتدل، لو قبل ذلك يستطيع أن يرجع، سهى عن السجود القبلي حتى اعتدل قائما، فهذا وهو كثير السهو، هو كثير السهو. فشنو نقولوا له؟ نقولوا له يعني ما عادش ترجع، استمر. يعني هو المصنف هنا قال: ومن استنكحه السهو أصلح. الإصلاح إن أمكنه الإصلاح، وإن لم يمكنه الإصلاح فلا إصلاح عليه ولا سجود. إذن هو في جميع الأحوال بالنسبة لمن لكثير السهو خلاص نقول له السجود ما عادش عليك سجود، أنت فقط تأتي بماذا؟ تأتي تصلح صلاتك إن استطعت. متى يستطيع الإصلاح؟ مثلا إن هو نسي سجدة، في الغالب يسهو عن السجدة الثانية، كثيرا ما يسهو عن، يأتي بسجدة ويسهو عن السجدة الثانية ويقوم للركعة التي تليها، تذكر هو في القيام، بل حتى ولو كان هوى للركوع قبل أن يرفع للركوع، عاد نقول له ترجع جالسا وتأتي بالسجدة الثانية ولا سجود عليك، طالما أنت كثير السهو لا سجود عليك. إذن من استنكحه السهو كان كثير السهو، نقول له إن استطعت أن تصلح صلاتك فأصلحها ولا سجود عليك، وإن لم تستطع أن تصلح صلاتك كونها فاتتك سنة وكذا لا سجود عليك أيضا. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله،
1: طبعا تكلم شيخ في، نعم، إذا فاتت سنة، أما نعم، إذا فوت الفريضة هذه لا يصلح، لا يجبرها السجود ولا تنجبر، يعني حتى كثير السهو وغير كثير السهو بالنسبة للركن لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يقاس على من استنكحه السهو في عدم السجود له، فقال: كمن شك هل سلم أو هل سجد منه واحدة أو هل سجد أو هل سجده وبنى على اليقين، أو زاد سورة في أخريه، أو خرج إلى أخرى، أو قاء أو قلس غلبة، إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله شبه هذه الأمور بما ذكره على من استنكحه السهو، قال يصلح إن استطاع الإصلاح ولا سجود عليه. قال كذلك عندنا مسائل أخرى يكون فيها يعني لا يترتب عليها السجود، اللي هي من شك هل سلم أم لم يسلم، هذا نقول له سلم ولا سجود عليه، يسلم ولا سجود عليه. وكذلك من سهى، هل يعني عفوا من شك هل سجد واحدة أم سجد سجدتين للسهو، نتكلم على سجود السهو، هو ترتب عليه السجود، سجود قبلي ولا بعدي. وفي السجود في سجود السهو يعني شك هل هو سجد منه واحدة أم سجد سجدتين، نقول له زيد سجدة أخرى ولا سجود عليك، خلاص كان هذا معاش يتم. نعم. خصوصا من به وساوس وكذا، فإذا هذا أيضا لا سجود عليه، يبني على الأقل يجيب سجدة أخرى. إذا سهى هل إذا شك هل هو سجد السجود السهو ولا ما سجد، نقول له اسجد خلاص. إذا شك هل سجد واحدة منه ولا اثنتين، نقول له تسجد سجدة أخرى تعتبرها واحدة ولا سجود عليك بعد ذلك. نعم، لأن سجود السهو ما يترقعش بسجود السهو تاني يعني. نعم
0: نعم، هذا ما أشار له المصنف بقوله أو هل سجد منه واحدة أو هل سجده أصلا يعني.
1: نعم،
0: وبنى على اليقين. نعم. يبني على الأقل على اليقين.
1: نعم. في هذه المسائل
0: نعم.
1: اللي هو شك هل سلم أم لا، يبني على اليقين، شك هل سجد سجود السهو أم لا، شك هل سجد
0: واحدة
1: واحد أو ثنتين. نعم. يبني على اليقين على الأقل. نعم،
0: ثم قال أو زاد سورة في أخريه.
1: نعم، عندنا الضابط شيخ وسبق أن أشرنا إليه أن كل زيادة قولية في الصلاة لا يترتب عليها سجود إلا عندنا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة إذا كررها المصلي قرأها في ركعة مرتين فهذا يترتب عليه سجود، أما الباقي التشهد قرأها مرتين، السورة يعني قرأها مرتين أو قرأ في الأخريين، يعني عندنا إحنا مثلا الأخريين من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب، عندنا فاتحة فقط يا شيخ، لو هو قرأ فيها سورة هل يترتب مع الفاتحة قرأ سورة هل يترتب عليه سجود؟ قال لا، لا يترتب عليه سجود، هذه من المواضع التي لا يترتب عليها سجود. نعم،
0: قال أو خرج إلى أخرى.
1: نعم، هو في الركعتين الأوليين أو إحدى الركعتين الأوليين يقرأ في سورة فأخطأ ودخل في سورة أخرى، خصوصا في المواطن التي فيها تشابه، فهذه أيضا لا سجود فيها، ما فيهاش بس. نعم،
0: قال أو قاء أو قلس غلبة إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت. وإلا بطلت.
1: نعم، هذه يعني بشروط بالنسبة للقيء، احنا نقول الترجيح، والقلس يعني التقريعة ولا يعني الحموضة هذه اللي ترجع المية وكذا فيها شيء من الطبيخ وغيرها، هذا القلس. فإذا القيء أو القلس غلبة، مش واحد يدخل ايده في أو صبع في فمه وكذا
0: بلا تعمد يعني،
1: إذا ان تعمده فهذا مبطل، لكن إن لم يتعمده إن كان غلبتان فلا تبطل به الصلاة، يعني بشروط حتى بالنسبة للقيء والقلس في الصلاة لا تبطل به الصلاة بشروط. أول شيء أن يكون غلبة ليس تعمدا، والشرط الثاني أن يكون قليل، أما إن كثر جدا فهذا تبطل به الصلاة، والشرط الثالث أن يكون طاهر لم يتغير عن حالة الطعام، أما إن تغيرت رائحته كذا عن أوصاف الطعام وبدأ فيها يعني أوصاف العذر والنجاسة فهذا يعني نجاسة وتبطل به الصلاة قليلا كان أم كثيرا. والأمر الآخر لم يزدرد منه شيء، لأن عندنا عمدا طبعا لم يزدرد يعني لم يبتلع منه شيئا، أما إن لو ابتلع منه شيئا هذا لها حكم الأكل والشرب سهوا، أما إن تعمد الازدراد أو ابتلاع هذا القلس أو هذا القيء بعد أن خرج منه، ولو كان قليلا طالما ازدرد منه شيئا فهو في هذه الحالة يكون مبطلا. إذن القيء والقلس لا يبطلان الصلاة بأربعة شروط: أن يكون غلبة، وأن يكون قليلا، وأن يكون طاهرا، وأن لا يبتلع منه شيئا عمدا. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أعلن أو أسر بك آية، أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية.
1: هنا عطف المصنف رحمه الله على المسائل التي ذكرها آنفا ولا سجود فيها. مسألة الإعلان، لو أعلن يعني جهرة في موطن سر هو جهرة بآية أو بآيتين، ولهذا يعني وضعوا فاصل بين من جهر يعني من قرأ خلاف سنة الصلاة آية أو آيتين لا سجود عليه. إذن متى يترتب السجود؟ قالوا من قرأ خلاف سنة الصلاة أربع آيات فأكثر من الفاتحة، نتكلم إحنا إن الفاتحة سبع، الفاتحة سبع آيات. فمثلا أنا في صلاة المغرب قرأت الحمد لله، أسريت بالقراءة واقتصرت على حركة اللسان، لم أسمع نفسي، لأن قلنا من أسمع نفسه فلا يترتب عليه السجود. اقتصرت على حركة اللسان، قرأت الآية الأولى والثانية والثالثة، وفي الآية الرابعة انتبهت أو نبهوني فقلت إياك نعبد وإياك نستعين جهرا، وكملت الصلاة جهرا، هل يترتب عليه السجود؟ قال لا، ما يترتبش عليه السجود. إذن متى يترتب عليه السجود؟ يترتب عليه السجود إذا أنا خالفت سنة الصلاة من جهر أو سر بأربع آيات فأكثر فيما يتعلق بالفاتحة، أما بآية أو بآيتين فهذه لا يترتب عليها سجود. نعم.
0: قال: أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة.
1: نعم، سبق أن ذكرنا أن الزيادة القولية لا يترتب عليها سجود إلا من كرر الفاتحة. أما السورة مثلا سهى في السورة قرأها خلاف سنتها من جهر أو سر، فهذا وأعادها وفق السنة من جهر أو سر، فهذا نقول له لا يترتب عليك سجود، لأن عندنا الزيادة القولية لا يسجد لها إلا ماذا؟ إلا في الفاتحة إذا كرر الفاتحة. لكن من قرأ الفاتحة خلاف السنة مثلا في المغرب قرأها سر بحركة اللسان، لما انتبه أو نبهه أعادها جهرا، فهذا نقول له يترتب عليك سجود بعدي للزيادة إنك أنت كررت الفاتحة. نعم.
0: ثم قال: أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية.
1: شوف يا شيخ، فيما يتعلق بترك الجهر إلى السر أو ترك السر إلى الجهر، لا يترتب السجود في ترك الجهر إلى السر إلا إن اقتصر على حركة اللسان. أما إن يعني ترك الجهر إلى أدنى السر بأن أسمع نفسه قلنا ما يترتبش عليه السجود. وكذلك فيما يتعلق بالسر، من ترك السر إلى أدنى الجهر، من ترك السر إلى أدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه، فهذا
0: لا يترتب عليه السجود،
1: لا يترتب عليه السجود. بخلاف من جهر بأكثر من ذلك، هو في صلاة سرية وقرأ جهرا يسمع من يليه ومن بعد منه، فهذا يترتب عليه سجود. ولهذا من اقتصر على إسماع نفسه في الجهرية فهذا لا سجود عليه، مع أنه لم يأتي بأدنى الجهر، هو جاء بأعلى السر، وأدنى الجهر وأعلى السر قريبان، فلهذا لا سجود عليه. قال: أو على، أي أو اقتصر على إسماع من يليه في سرية، وقلنا إسماع من يليه هذا أدنى الجهر وهو الصلاة سرية، يعني فات هو أعلى الجهر. أعلى الجهر أن تسمع نفسك،
0: أعلى السر،
1: أعلى السر، نعم، هو فات أعلى السر، لأن أعلى السر هو أن تسمع نفسك، بيفات أعلى السر إلى ماذا؟ إلى أدنى الجهر، فلا يترتب عليه السجود. نعم. لكن إن زاد على ذلك فهذا يترتب عليه السجود. نعم.
0: ثم قال: أو أدار مأمومه ليمينه.
1: نعم، هذه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنه جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على شماله، فيعني أداره صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه، وهذا المندوب في الوقوف أن يكون يعني إن كان مع الإمام واحد فقط سواء رجل أو صبي فإنه يوقفه على يمينه.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: طيب، إذا أخبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروط، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية، فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول لي نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدولي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك شكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لساعة، هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفعه في مقابل هذا يعني لما ينقطع عليك الساعه توقف، ولما يجي كهرباء الساعه تحسب. هذه مساله. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، واحنا كل عام نقول ان شاء الله عام يكون احسن. للاسف خاصة اهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الاخرى وكذا الى اخره، الضحية حقيقة للاهمال. وما اعرفش نسميه، الله اعلم، حتى لا يعني انسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الاهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعه، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بايام، وناس في حتى شفت امس مداخله في منطقه معلش بير التوتم دي مناشده لشركه مدير شركه الكهرباء ومجلس مجلس الاداره او كذا، يعني عندهم 10 ايام و12 يوم وكذا حز هذه. هذا ظلم، يعلم الله انه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا اعلم الناس المسؤوله، الناس المسؤوله بدءا من ولي الامر الاعلى، مجلس الرئاسه، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء الى اخره، كلهم محاسبون امام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمه الحق، انما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لباش يغسل الإنسان، لباش يستحم، لباش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو الإنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. مستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء ينسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، الزراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
4: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا. قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى. قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير ما عندناش طبيب أعصاب, وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء, واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء, لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ. احنا المالكية ما عندناش شبه عمد, عندنا قتل عمد وقتل خطأ, وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة, يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية, يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر, هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر, فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه, رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه, عنده رقابة ذاتية, عنده وازع ودين وضمير غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون, من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة, هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل, هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين, لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس, يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس, ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ راه الإنسان إذا ترك, عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل, راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه

0: يربط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتهاش الخيط حتى مات تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك انا عالجه اول حاجه، انت اول حاجه قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنه اللي انت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده اعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقه، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل اياه. اراه الزكاه مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راه مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راه قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، للدواب يسموه يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
2: الإسلامية. نعم، جيد.
1: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز ذمه أو مدح من لا يجوز ذمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
2: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم،
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم، ذكر الخمر وذكر
1: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام.

0: كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر احيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
1: نعم،
0: امرأة عامة.
1: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
0: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
1: بداياته
0: صحيح.
1: طيب.
2: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين، لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجي بينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
2: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
3: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
2: الأمور
3: هذه كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه، أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه يعني الآن تخيل تقول والله بنديروا حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قالكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديرش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بدل تحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيره، هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من اعظم الاعمال، من اعظم الاعمال يمشي يشري لها سبحه يقولها ديري كم، لان الذكر فيه من انواع هي حددها محدده بالشرع في لمية، مثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راهو طالب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
6: معنا اتصال شيخ، الأخ قريرة تفضل.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
7: نهارك مبارك.
6: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
7: ما ليش أنا بنسأل أنا بخصوص في يوم الأيام يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسب القيمة على غسيل السيارة فهمت.
6: نعم.
7: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
6: نعم.
7: الحب ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة، هم مجموعة أعمال
6: ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
7: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
6: تمام
7: لك
6: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
7: والله لا لا تمام
6: تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. شيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومزبط ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
8: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ داي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحاب انا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الامانه هذه، ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوسي راك بتعطيهم له.
6: نعم
8: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم
6: بارك الله فيك. شيخنا
9: يقول في سؤاله ان في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أنه يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
10: ولعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. نعم. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في المسجد ودير أشكال في الصف.
9: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
10: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدرش يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي يعني ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راقدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقول إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني. فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشطى إن زي النص، من الأول لما خديتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
9: نعم.
10: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق يعني.
11: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
2: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
12: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
8: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية، بريطانيا وغيرها، في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ضع من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
0: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
4: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
5: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، ما هي ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال باهي ما عندكش دسها وبس ما عندكش ما تدير بها اكثر
4: نعم.
5: منك
4: نعم شيخنا سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع ماكينات الشراء اللي هي البي او اس فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد شيخنا
5: دولار ولا الفلوس
4: هو ما ذكرش هو لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم
5: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هادو الفلوس يعني بطاقة مصرفية إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول يبدو هذه معاش هي مشكلة كون ياخذوا منك قيمة ولا مخدوش هذه تبقى وهي أجرة نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني يبقى جانب اقتصادي لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني فلابد أن نفرق بينهم إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو اختلف الجنس هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد هذه مدام هي مشحونة بالليبي لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر
4: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد فهل لها أن تعطي الكفارة لهما
10: عائلتين كل عائلة 5 أفراد يعني هذا هو طعام 10 مساكين إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه هي الكفارة الإطعام يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا أعلم ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم
10: هذا هم 10 زي ما قلنا هذه مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني
4: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
10: لا بأس بذلك زاد فمن عنده فخير وصدقة يعني.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم
13: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل عليه الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني
8: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال حالة واحدة أنت اخديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000 هذه ما فيهاش مشكلة لكن بشرط ما تربحش منها لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها هذا كله حرام لا يجوز
13: نعم بارك الله فيك شيخنا
4: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان
5: لا شك وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها
4: نعم شيخنا
14: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله
0: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ ثلاث غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات الثلاث رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
4: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
5: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد، ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
14: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع ثلاث ساعات واربعة، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع اثنين من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزايدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أنا يا شيخ راهو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي التلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهم. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
15: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
16: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا مع عشب فتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
13: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفى الله قبل قليل اتصل وسأل قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالقة. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
8: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منه عنا وتعليق طلاق منه عنا، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
13: نعم.
8: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديد وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
14: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة: هل عندكم طلبة فقراء؟ تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك؟ لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين؟ هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
16: في سائلة قالت: لو سمحت، أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في 4 يوم، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن، وإنما العبرة بأمتى الوفاة. لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم. لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام، معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0. ما هي هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادى الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
17: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. من الأسئلة الواردة إلى برنامج فتوى، يقول السائل: رزقت بمولود بعد صلاة الظهر من يوم الخميس الماضي، فمتى تكون ذبح العقيقة؟ عند علمائنا المالكية اليوم الذي يحسب يعني في العقيقة ويحسب في العدة هو أن يكون اليوم كاملا. فيوم الخميس هذا الذي ولد فيه، بما أنه ولد بعد الظهر، فإنه لا يحسب لأنه بعض يوم وليس يوما، فالذي يحسب هو اليوم الذي يليه، ولهذا فسابعه هو الخميس اللي هو اليوم، فتكون ذبح العقيقة اليوم. معنا اتصال، معنا الأخ عبد الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل
2: يا شيخ. أنا عندي سور هيك نبني فيه قدام الحوش،
1: إيه
2: جبت مقاول مصري،
1: إيه
2: وهو معه طبعا مجموعة من العمال هيك يخدموا،
1: إيه
2: جيب لي الشمنتو، جيب لي شمسو، جيب لي قطر. المهم بالاختصار،
1: ايه
2: طلب فيه 6000،
1: ايه
2: مثل باهي
1: به.
2: لما بدو في العمل لقيتهم يفسدوا يا شيخ الشرشور البرة والقصة، حتى هي ومفسدينها والشمنت مكسر، وزادوا كسروا لي الزلاز اللي مدايرة. خصمت منهم حوالي قريب 500 جنيه، حتى 5500.
1: ايه
2: نبيك تعطيني الإجابة في هذه، شنو من حقي نخصم منهم ولا نعطيه فلوسه؟
1: باي حاضر، ترى نجاوبوك يا أخ عبد الكريم. آمين وإياه. طيب أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج تقول هذه السائلة: سألتكم عن موعد انقضاء عدتي عبر التطبيق فأجبتموني بأن انقضاء عدتي يكون يوم 22 ربيع الأول، فمتى يكون؟ أيتها الأخت الفاضلة، بما أنه قد أجابوك في التطبيق أن انتهاء عدتك يكون بغروب شمس يوم 22 ربيع الأول، فإن موعد خروجك من العدة هو يوم غد الجمعة 22 من شهر ربيع الأول، لأن اليوم هو 21 ربيع الأول ويوم غد 22 ربيع الأول، فتنتهي عدتك بغروب شمس يوم غد الجمعة. معنا اتصال، الأخ أنور تفضل.
3: إذا تفضلت يا فضيلة الشيخ، معلش أنا نبي أتوجه لي نصيحة. الشباب هذوما اللي يحسنوا حشاك في شعرهم ويخلوا فيها مع احترامي ليك مع احترام الدين المقدس دي طاقيت يهود من فوق، أنا منحبهاش، اللي نبيك توجه لهم نصيحة منحبهاش الحسنة بقول هدية أنتم. هذا يا فضيلة الشيخ نبيك بالله عليك
1: حاضر
3: نصيحة حاضر لك وجه معهم. يا فضيلة الشيخ أنا معجب بيكم وبالدين ونتمنى كلها ليبيا زيكم أنتم هكي كلها، فلا سيل لا حبس ولا هروب مية ولا ضي ولا بنزين ولا شيء، الدنيا كلها ولا فيش حتى عادة، ولا نتمنى كلها هكي ليبيا. جزاك الله خير.
1: ماشي يا سيد أنور، ماشي حاضر يا سيدي. من الأسئلة أيضا الواردة إلى البرنامج تقول هذه السائلة: كانت أيام حيضي 5 أيام، ولكن الشهر الماضي زادت العدة يوما، يعني عدة الحيض أيام الحيض. يعني اللي بتقول السائلة إن كانت عادتها في الحيض 5 أيام، بعتالي زادت، يعني صارت تخبيط في زيادة في عدتها، فكيف يكون الأمر؟ نعم، بالنسبة لتقطع الحيض فعندنا المالكية أن إذا زادت المرأة في أيام حيضها فإنها تستظهر بثلاثة أيام، فإنها تستظهر بثلاثة أيام. يعني لو كان هي عدتها 5 أيام وقعد الدم وقفش، فهي تبقى على حكم الحيض لكن ما تزيدش فوق 3 أيام، يعني 5 أيام معناها 8 أيام. لو كان قاعد الدم حتى بعد 8 أيام فهذا يولي دم استحاضة علة وفساد، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. انقطع عادتها 5 أيام وانقطع في 6، جاي السادس يوم انقطع، خلاص نقول لها اوصلي، ولكن ابدي احسبي ان عدتك 6 أيام معاش 5 أيام، لأن بعتالي كان زاد بتتصدهري ب3 أيام، ولو زاد إلى أن يصل إلى أكثر مدة الحيض هو 15 يوما، فوق 15 يوم هذا معاش يتسمى حيض، يتسمى دم علة وفساد. إذن كل مرة تزيد تستظهر بثلاثة أيام، وهكذا. هذه هي الطريقة لمعرفة الحيض من الاستحاضة. طيب، هذا السائل أيضا يسأل يقول: هل يجوز لي أن أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة؟ بالنسبة لمسألة الفجر واللي هي طبعا صاير فيها يعني كلام وصاير تشكيك في توقيت الفجر، وهذا ليس في بلادنا فقط يعني، وإنما هو في العالم الإسلامي كله. وهل الفجر يدن على درجة 19 ولا 18.5 ولا 18، وإلا لا لما ناخذوش بالدرجات زي ما يقول بعضهم، نطع كل يوم ان نراقب الفجر الصادق، اليوم يدن الساعة 6 وغدوة يدن 6.5 وبعد غدوة يدن 7 وهكذا. طبعا دار الإفتاء الليبية عندما وجه لها من أحد طلبة العلم مذكرة في مسألة توقيت الفجر والتشكيك في توقيت الفجر، فإنها خاطبت أهل التخصص، وهذا هو الذي يجب أن يكون. مش معقولة إن احنا نسيبوا علم الفلك ونقولوا علم الفلك هذا ونظرياته وكله يعني إنما هو نوع من الشعوذة أو هو نوع من

0: يبدأ وأمتى ينتهي، تأتي المعلومات صحيحة دقيقة مما لا شك فيه. وأيضا مسألة حساب ولادة الهلال ومكث الهلال وإمكانية رؤيته، فالمراكز الفلكية دائما تصدر تقارير علمية يقينية لا تنخرم. دار الإفتاء الليبية قامت بإرسال هذه الملاحظات التي قدمت إليها إلى المراكز المختصة، ومنها مركز الفلك الإسلامي ومركز الليبي للاستشعار عن بعد، ونظن مركز المساحة المصرية المعروف أيضا في مصر في حلوان. ويعني أتتها الردود من هذه المراكز الفلكية بأن مواقيت الصلاة بالنسبة لصلاة الفجر وطبعا الصلوات الأخرى في ليبيا هي معدة على الطريقة الصحيحة، وأن توقيت صلاة الفجر في ليبيا هو توقيت صحيح ويعمل به. وإحنا قلنا أن هذه المواقيت التي الآن جاري العمل عليها من سنة نظن 94 أو 95 إلى الآن، واطمأن الناس إليها، واللي قاموا بهذا العمل يعني لجنة مختصة من أهل الفلك ومن العلماء الشرعيين، ويعني الشيخ رفيدة رحمه الله، الشيخ إبراهيم رفيدة كان من أعضاء هذه اللجنة، والشيخ سالم المقوري وعلماء يعني، وانتبهوا لهذه المواقيت لأنها يعني مسألة تتعلق بها عبادة، وتتعلق بها عبادة الصلاة وعبادة الصوم، فكان فيها مزيد اهتمام الحقيقة من العلماء المختصين. وجاءت الردود من قلنا من المراكز الفلكية بصحة هذه المواقيت، وأن الفجر اللي يدنو في ليبيا هو نفس الدرجة اللي يدنو عليها في مصر، ويدنو عليها في فلسطين، ويدنو عليها في السعودية، ويدنو عليها في دول الخليج، ويدنو عليها في سائر هذه الدول، فهي معتمدة، هذه المواقيت معتمدة، ولا ينبغي لتشكيك الناس في عباداتهم وفي صلاتهم. يقول أنت كانك صليت بعد أذان الفجر مباشرة راه صلاتك باطلة مثلا. ودار الإفتاء الليبية قد أفتت بصحة الصلاة وبجواز الصلاة وبأن وقت الفجر هو الوقت الصحيح. غنب ننبه على حاجة واحدة، ان الفجر في الجهة الغربية يدخل بالاذان الثاني، الاذان الاول اللي يدن قبل نص ساعة هذا يسموه الفجر الكاذب، هذا ما يصلوش بعدها صلاة الصبح، ما خشش به وقت الصلاة. اما اللي يدن بعد بنص ساعة اللي يدن على التوقيت الموجود في النشرة هذه متاع موقيت الصلاة، هو هذا الفجر الصادق اللي يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم. اما في المنطقة الشرقية فهم يعني الأذان الأول على حسب توقيت الأذان الثاني متاع الجهة الغربية، ويزيدوا عليه فجر يد متأخر للأسف الشديد، وناس هلبة يعني وقعت في الحرج في هذه المسألة، وخاصة في مسألة الصلاة ممكن واحد يقول يأخر حتى للإصفار ولا حتى بعده، لكن بالنسبة للصيام دخول وقت الصيام كثير من الناس يقول لك احنا راهو نقعد ناكل ونشرب لليد الفجر الثاني في المنطقة الشرقية، وهذا غلط. بالنسبة للمنطقة الشرقية راه الأذان الأول هو الأذان الذي يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم، والله أعلم. معنا اتصاله، معنا الأخ عبد الباسط.
1: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيكم على ما تقدموا من برامج، وربي يعطيكم الصحة والعافية والجماعة اللي معك.
0: آمين وإياكم أخي الكريم.
1: أنا راني قريت مع الشيخ ديال الغريان شوية.
0: باهي ما شاء الله، ربي يبارك.
1: والوالد جرح هو من دراسات الجميع على العموم.
0: اي نعم.
1: انا والله نسيك تنبه على جماعة اللي يبيعوا في المية، ما تحدي
0: جماعة؟
1: جماعة المحلات اللي يعبوا في التحدي، اما اللي يبيعوا في المية المواطنين
0: بتاع يبيعوا في المية.
1: ايه طبعا في ازمة الكهرباء هي والناس، طبعا هم ما لهمش داخل بالنافذة، هم عندهم بالكهرباء بس، ففجأة من الشيشة اللي هي بتاع 15 راح تجني ركب الطول صغيرة بربع جنيه، راح ب 50. المشكلة

0: شيخ انا تو احتاج جيراني هنا في البعيش المسلم هم حتى ساعه كهرباء ما فيش يعتمدوا على كهرباء الدوله. وانت تزيد على المواطن هو مسد غلبان مسكين ماشي هذه الامور الله اعلم وين انت تزيد عليه مبيت. انا في اللي يقول لك هذه ما تستحقش هي ربع جنيه اللي ما عندهاش حتى ربع على
1: اي
0: فبالله عليك.
1: لا موضوع مهم بارك الله فيك.
0: غيروا الناس اللي بعيش غيروا بدينار ونص دينار وفي اللي مازال محتفظ بارك الله فيه.
1: اي
0: وهم يفتحوا وقت يجي كهرباء ويسكر.
1: اي
0: واي كل بنزين يعني مثلا حط لي بومبه ولا حاجه انت اي مشاكل هي ما داير لها خطه استراتيجيه وعارف شو تربح وشو ما تبيش تربح.
1: اي حاضر.
0: انا الحد هيك مش عارف اني الشعب اللي نحن منه هيك يعني بعض ما نكونش
1: رحماء والله ما ينحفوش. حاضر أخ عبد الباسط بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك يا شيخ ولكل الشيوخ اللي معاك شيخ عبد الغني ومحمد
1: المدرب
0: الله
1: يعطيه الصحة. آمين
0: ربي يوفقكم إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك شكرا لك على دعائك الطيب. نعم نذكر الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام التي يمكنهم الاتصال بها على البرنامج للاستفسار وطلب الفتوى على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-17-0 نجيب على سؤال الأخ عبد الكريم السؤال الأول في حلقة اليوم واللي يقول فيه الأخ عبد الكريم إن عنده سور ابنه جاب له مقاول وعمال وطبعا السور هذا احتاج مواد من شرشور وقزة وشمنت والطلب المقاول والعمال أجرتهم 6000 دينار ولكن حدثت أخطاء من المقاول والعمال في تضييع بعض المواد من الشمنت ومن الشرشور ومن القزة وغيره فالأخ عبد الكريم قال خصمت منهم 500 دينار. هو هكذا يا أخ عبد الكريم إنك تجي تخصم منهم 500 دينار وتقدرها بنفسك هذا غلط طبعا ولكن تأتي بمن هو مختص في المهنة وبين العيوب وبين الأشياء اللي داروها ويقوموها وتخصم هذه من أجرتهم لأن هذا يعني حق ليك بما أنهم ضيعوا لك مواد ولا ضيعوا لك أو أخطأوا لك ولا غيره فمن حقك أنك تأخذ لكن مش أنت اللي تقدر الأجرة مش أنت جي لأن مرات أنت خصمت 500 لكن مرات هي 200 مش 500 كيف درت أنت 500 من فك أنت ماكش مختص وبالتالي أنت أحد الخصمين هم خصومك فأنتم المفروض فيكم اتحاكمتوا إلى متخصص جبتوا مقاول تاني أو واحد يقدر هو وبالتالي ينخصم بمقدار العيب أما بروحك يعني تخصم هذا يعني ممكن يكون فيه ظلم وإجحاف ومرات يكون فيه ما نقص عليك مرات تكون الخصم أكثر فلهذا كان عليكم أنكم تتحكموا إلى مقاول آخر يقدر هذا الضرر اللي سببوه ليك في بناء هذا السور. نعم معنا اتصال معنا الأخ علي تفضل.
2: السلام
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله نهارك مبارك أخ علي.
2: يعني صار خصوصا الفساد يا شيخ اللي بالنسبه للبلاد
1: نعم
2: خصوصا الفساد اللي منتشر في المهرجانات والتصوير الناس في غنى معنا عمري ما تشوف
1: عليها اي نعم انا معك علي المهرجانات هذه ولا ايه فساد نعم
2: المهرجانات ولا تطريب السيارات اللي نريد حياه بالشرطه وبالجيش بالواحد كلهم مسؤول عليها
1: اي حاضر
2: الناس ضاربين في حتى بشرابه يا اخي
1: اي صحيح صحيح
2: اما بخصوص اللي كنت تتحدث عن بركه الله فيك بالنسبه للمواقيت والله اني اتبع في المصادره اتبع في المواقيت انا ما شاء الله محمود الا بالله حتى كان فيها يعني حاجه زياده ما ينشبك الا اللي تدير الضجه
1: والمؤمن
2: وغريب ان الناس اللي يدعون واحد معاه الفجر ما يدخلش
1: فيه
2: خيرك.
1: ماشي اخ علي. هذا الاخ علي بارك الله فيك واياكم. معانا الاخ خليفه، تفضل. انقطع الاتصال يا خليفه للاسف. اعد الاتصال بارك الله فيك. الاخ انور يعني اتكلم بحرقة وغيرة على شباب بلاده اللي هم أولادنا وشبابنا ذكورا وإناثا فيما يخص يعني قال قصة الشعر هذه، هو وصفها يعني يقصد هو القزعة، احنا حلق الشعر وتخلي الشعر الفوقي، وهل بحلقات هي الآن موجودة يسموها حلقات الموضة؟ الآن كل مرة تطلع موضة، يعني أحيانا الموضة تجي بتطويل الشعر، وأحيانا تجي بقص الشعر، وأحيانا تجي بحلق الشعر، وطريقة الطرق ويتبعوا في الفنانين والفنانات، وهذا كله مخالف للشرع، ولا ينبغي لأولياء الأمور أن يسمحوا بمثل هذه الأمور التي فيها خدش للحياة وفيها تقليد للكفار والمشركين والنصارى، والواجب على المسلم أن يلتزم في لباسه وفي يعني طريقة شعره وهيئته ولحيته بما عليه أهل بلده المسلمين، والتي ما تكونش مستغربة. احنا الآن عندنا حتى موضة في اللباس للأسف الشديد، عندنا الموضة حتى في لباسنا، وبعض الموضة نقوله يعني سيئة جدا، زي السراويل الطايحات، هادو السراويل اللي يلبسوهم الشباب، ويعني تلقى السروال طايح قريب حتى العورة تبان، ويقول لك هذه موضة. هذا كلها يعني لا يجوز، ما ينبغيش الأب يشبح ابنه هكذا ويتركه ويقول لك زي الشباب. ولا البعض يلبس خاصة في الصيف توه في الجو الحار تلقاه طالع في كناتيرة ولا معرك ثافة ولا زنادة ولا غيره، راهو هذا كله مخالف للشرع، وما ينبغيش للإنسان المسلم أن يعني يعمل بهذه الأشياء لما فيها من المخالفات الشرعية. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ عبد الغني،
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: بدي نسأل شو آخر التطورات في بطاقة الدولار هذه، هل جديد أم عليكم المركزي ولا يعني
1: اللي حاضر حاضر نجاوبوك إن شاء الله يا أخ محمد.
3: شكرا بارك الله فيك.
1: آمين آمين. الأخ حسن.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الشيخ طيب إن شاء الله.
1: حياك الله أخ حسن، تفضل.
4: بارك الله فيك ورحمة.
1: آمين وإياك.
4: عندي سؤال يا شيخ، أنا عندي زوجتي.
1: نعم.
4: في مشاكل دائما أنا وياها، لي 5 سنين متجوز توها.
1: إي نعم.
4: وديما ننطع فيها نقول لها صلي ادعي لي ربي صيمي كفر عن ذنوبك اللي في رمضان اللي فتها واللي كذا. مفيش استجابة يا شيخ، ولحد الآن قاعد نعاني في مشاكل مالهاش نهاية، ممكن أشهر تتحل.
1: يعني إيه أنت تأمر فيها بالصلاة وما تصليش؟
4: تصلي لكن قطع يا شيخ، وما تعرفش الأمور
1: هذه. وتربية الأبناء والعناية بالبيت وال...
4: لا ما عنديش أبناء.
1: أي لكن العناية بالبيت يعني ما تقوم بواجباتها في البيت.
4: 20%
1: يعني، ويعني وأنت تنصح فيها وتكلم فيها يعني.
4: حتى حق الشرعي، حتى حق الشرعي ما حقيقة مش مستفيد من شيء يعني، موجة على الورق بس.
1: ماشي أخ حسن.
4: الله
1: حاضر. حاضر أخ حسن، نجاوبوك إن شاء الله. الأخ سعد.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: تحية ليك يا شيخ تعيل، عاملين معك هذا الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. الشيخ
1: بارك الله فيك.
5: جميع الشيوخ في داخل الجديد. نحييك يا شيخ عبد الجزاك البرنامج الديني هذا. كثر الله من حسناتك يا شيخ، واجعل حسنات من جبال.
1: امين واياكم.
5: نستفيكم ونحييكم في هذا النهار المبارك.
1: بارك الله فيك يا سعد.
5: الله فيك. شكرا.
1: بارك الله فيك يا اخ سعد. يعني والله لما يتصل انسان زي الاخ سعد توه يعني ويدعي لك ويشكرك ويزيد من ثقتك ويشجعك انك انت تستمر في هذا الامر حقيقة. يعني بعض الناس يعني يغرسوا فيك الثقة ويشجعوك ويحسسوك انك فعلا انت تنفع الناس بهذه المعلومات وبهذه الفتاوى وبهذه المتابعة، ويدعي لك من قلبه يعني طيب. فبارك الله فيك يا أخ سعد، وتقبل الله دعائك ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. الأخ عبد الباسط تكلم عليه موضوع يعني، وإحنا الآن في هذا الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من عدة أزمات، وفوق الأزمات استغلال الناس في هذه الأزمات. هذا هو الأمر اللي هو يزيد الطين بلة حقيقة. هي تجي الأزمة، يجي هروب الضي، ويجي تنقطع المية والبنزينة تنقص والنافطة تنقص، يسبب يعني مشاكل للناس بطبيعة الحال. يعني الآن أكثر الناس يقضون أوقاتهم وين؟ في طوابير البنزينة الطويلة التي لم نعهد لطولها الحالي سابق، يعني يعني شيء عجيب حقيقة في مسألة البنزينة ومسألة النافطة، وأيضا زيد هروب الضي اللي بدأ يهرب في يعني ساعات طوال. هل كل هذا خلل؟ هل هذا الأمر كله خلل؟ يعني كل هالوحدات بدأت تخرج الآن يعني في الوقت هذا، وأيضا مسألة ما أدى إلى أيضا نقص المياه. طبعا هذه الأمور تحدث لو في أي بلاد تصير نقص في الماء، وحتى عندنا بلدان مجاورة الآن تونس في جنبنا، حتى هم نسمعوا بهم صار لهم نفس الكلام. لكن طبعا احنا هذا الأمر مش نقوله أمر طبيعي، لا، في أسباب، وممكن حتى الأسباب تكون أسباب مفتعلة، وممكن تكون لغرض سياسي لإمرار أمر معين يخش في هذا 4+4، ويخش في هذا يعني تشكيل حكومة واتفاق سياسي، هذا كله يعني وارد. والمشقة والعبء والهم والغم والنكد كل يجي عليه المواطن البسيط الذي ليس له في هذا الموضوع ناقة ولا جمل. وهذا الأمر كنا يعني عانينا منه، كنا نعاني من هذا الأمر. اللي يزيد الطين بلة أن هناك أناس يستغلون هذه الأزمات. فبعض التجار استغل نقص المياه سعر المياه، الشيشة اللي بربع ولت بخمسين، واللي بخمسين ولت بدينار، والبانجة اللي بزوج جنيه ولت بأربع جنيه طول في نفس اليوم. حتى المية اللي معبينها لهم أسبوعين بدو يبيعوا فيها زيادة في نفس الوقت. وهذا أمر جد خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث: النار والكلأ والماء. ولهذا ما حتى في الماء لا يجوز للإنسان أن يمنع حتى جاره من الماء إذا كان عنده بئر، وإذا كان الجار عنده زرع وانقطع الماء يجبر الجار اللي عنده مية على أن يسقي زرع هذا الإنسان، والقضاء موجود في هذه القصة. لكن كيف لهؤلاء الناس الذين يستغلون هذه الأزمات يستغلونها ويزيدون من شدتها؟ يعني انت لما تزيد في سعر المية وتحتاج بان تبي نافطة وتبي بنزينة ومخدمش وكذا وتزيد في الاسعار، راهو استغلال الحاجات الضرورية للناس في الازمات. هذا امر محرم شرعا، هذا امر محرم شرعا. بالنسبة للبنزينة والنافطة، طبعا انت تمشي توقف في الطابور لان تبي تعبي سيارتك وتبي تقضي بها مشاويرك، هذا أمر يعني ما فيش حد بينكر عليك، ويعلم الله المشقة اللي تعانيها في هذا الحر باش توقف في الطابور وتعاني في الطابور فوق منه، تعاني في الطابور الطابور بلا حياء ولا خجل يجوا يدخلوا واحد قدامك. ومرات هم جماعة اللي حاطينهم حراسة يدخلوا قدامك وما تقدرش تتكلم. ولو في الثاني تبدأ انت شاط طابور يجيبوا يدخلوا واحد من الزنقة وبتجي تود يقولك لا احنا هذا شارعنا الشيء اللي في شارعنا احنا عندنا ميزة يعني اذا احنا ما احنا شارعنا احنا ما نمشوش نشد الطابور. والله شيء يعني فوق من انك انت يعني باعصابك وتعب تجيك هذه الامور اللي هي سيئة ومحرمة شرعا. بعض الناس الان او كثير من الناس يستغل هذا الظرف يعني المشقي المتعب يستغل هذا الظرف باش بيتاجر في البنزينة. يعني يمشي يعبي ويفرغ بنزينة يمشي يعبي يفرغ بنزينة ولا يعبي القلانين تقول بيعبي بدون ولا قلوني ولا ديقة ولا غيره باش بيولع المولد متاعها ولا باش بيستخدم الواحد لخدمته هذا أمر جايز. لكن هذا اللي تاجر باش بيمشي يبيعها بستة جنيه بسبعة جنيه يقعد يجمع ويبيع ولا يمشي يقف بيعها في الشارع ولا يبيعها اللي يجي لواحد يقعد يبيع فيها. والله واحد قال لي بيعوا فيها إلا بحذا الشيء. انت بدل ما تجي تلقى جماعة واقفين بدي قطع بالديقة من الشيل وهي واخدها بخمستاشر قرش يقول لك بستة جنيه ولا بسبعة جنيه. والبعض طبعا ما نبوش نحكوا عليه مسألة التهريب اللي تعرفوه تهريب البنزين والواحد في الجنوب وفي تونس والتهريب البنزين هذا امر حتى هو زايد الامر والبعض يهربوا جرافات في البحر. قصدي هادو ماي عندهم قلوب ولا ما عندهمش؟ هادو ماي الليبيين اللي يستغلوا في الفرص هذه واللي سببوا في هذه المشاكل وهذا الضيق على الناس. بدل ما يكون طابور البنزينة فيه 20 سيارة يبقوا فيه 100 سيارة بسبب هؤلاء الذين يتاجرون. راهو حرام عليك هذا ما يصحش راهو هذا مكسب خبيث. انت اللي توقف باش تمشي تبيع البنزينة وتطلعها وتتاجر فيها راهو هذا حرام عليك. هذه سلعة مدعومة لا يجوز المتاجرة فيها. راك انت كل آهات هؤلاء المظلومين سيكون لك نصيب من الإثم فيها. فاحنا يعني لما نجوب نهتدوا بالسلف الصالح عندما تقع هذه المشاكل شين كانوا يديروا؟ كانوا يعرفوا ان هم احيانا يكون هذا التضييق عليهم بدم فيتوبوا. اين التوبة؟ هل حققنا التوبة؟ هل حققنا الرجوع الى الله سبحانه وتعالى؟ هل ردينا الحقوق الى اصحابها؟ رحم لمن هو قاطع رحم لمن هو عاق والديه؟ هل قمنا بهذه الامور؟ هل واحد راجع نفسه وقال انا راني غلط وتاب واستغفر؟ العقوبة تعم. فلنرجع الى الله سبحانه وتعالى ولنتوب حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا العذاب الذي نعانيه وهذه المشقة. وبعدين نهتدوا بهذه السلف الصالح اصحاب الاموال الاغنياء المفروض في هذه الازمات يكون لهم دور في إعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين كما فعل عثمان عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث الخلفاء الراشدين عندما اشترى بئر رومة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان المسلمين يعانوا من شح المياه في المدينة وكان رومة الغفاري هذا عنده بئر ويبيع في المية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني تبرع ببئر رومة أو اشترى بئر رومة فله الجنة. فلما سمع سيدنا عثمان يعني بهذا الأمر جاء للرسول وأكد قال يا رسول الله هل أنت قلت أن من يحفر بئر رومة أو يشتري بئر رومة فله الجنة؟ قال نعم. شوفوا سيدنا عثمان كيف استغل هذه الفرصة يبي الجنة فمشى شري ما مشي يبيع للبير كله باع لنفسه بدأ يوم لعثمان ويوم لرومة في البئر. اليوم اللي هو سيدنا عثمان قعد يعطي فيه للمسلمين مشوا المسلمين هذاك اليوم يستقوا ليومين فاضطر رومة انه هو يبيع البئر بيبيع لعثمان فاشترى عثمان وجعله وقفا للمسلمين بالبلاش. أيها الأغنياء يا أصحاب الأموال، يا أصحاب الملايين، يا أصحاب المليارات، يا أصحاب الجاه والسلطان، افعلوا كما فعل عثمان، أعينوا الفقراء، أعينوا المحتاجين في هذه الأزمات الأموال لوجه الله تعالى، حتى تكون لكم الجنة وتكون لكم وقاية من النار يوم القيامة. ولما جاء عام المجاعة في المدينة، وعثمان اشترى جايب قافلة من الشام، جايات 1000 بعير معبية بالمواد الغذائية، والتجار يجوا لعثمان رضي الله عنه، واحد يربح الضعف وواحد يربح الضعفين، وواحد لا وصلوا للخمسة، قالوا له خلاص خسارة بعد الخمسة، وعثمان يقولهم هناك من أربحني أكثر، فقالوا قالهم هناك من أربحني 10، قالوا له كيف 10، منو بيعطيك 10 ضعاف في القافية هذه، معناها صفقة خاسرة، خاسرة بمقاييسهم هم مش بمقياس عثمان. لأن شنو هو مقياس عثمان؟ مقياس عثمان إنه هو الحسنة بعشر أمثالها، فجعل هذه القافلة في المدينة في فقراء المسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعله بعد الآن. علينا أن نقتدي بقصص الصالحين وسلف الأمة اللي هم عانوا من مشاكل. شنو ليبيا ما عانتش من مشاكل ممكن أشد من هذا؟ عانت ليبيا في الاحتلال الإيطالي، وعانت ليبيا في الاحتلال الإنجليز، وعانت في حقبة زمنية، والفقر يحكولكم عليه الناس لولا مش مناقص عليهم بنزينة، ما يقوش ما يأكلوا، يصبح ما عنداش ما يأكل إلا هو لعيلته، هذا حكوهن الناس لولا فقر شديد، لكن كان فيه الصبر وكان فيه الاحتساب وكان فيه الرضا، الناس تتوب إلى الله وترجع إلى أن أغناهم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نرجع إلى الله، وعلى كل أو كل إنسان مستغل لظروف الناس في هذه الأزمات عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وما يزيدش من شدة الأزمات، ما يستغلش حاجات الناس الضرورية. شنو هالغلاء الفاحش هذا في المواد الغذائية وفي غيرها؟ زمان تمشي للمول تطلع ممكن 300 جنيه تشري قضيتك، توا فوق 1000 وإن شاء الله كل حاجة تزيد، وحاجة كان ارتفاع سعرها معاش تولي، حاجة كان ارتفاع سعرها معاش ترجع التالي. استغلال عجيب من كثير من التجار ومن ذوي الأموال، فالتكسب واستغلال الناس في حاجياتهم الضرورية في هذا الوقت، وقت المصغبة ووقت المشاكل ووقت الأزمات ووقت الشح، راه حرام لا يجوز. كما ضربنا مثل في الأخ عبد الباسط في بيع المياه، والأمر اللي أشد من هكي إن هناك من الطماعين المهربين هربوا المية إلى بلاد أخرى. المية الليبية الآن تباع في تونس العاصمة، المية الليبية تباع في تونس العاصمة بالتهريب. شن هو اللي مازال ما هربتوش؟ هؤلاء اللي ضربهم الطمع والجشع اللي مازال ما هربوش، يعني ما في شيء إلا ويهربوا فيه باش ياخدوا الربح باش يستغنوا، وهذا كله لا يجوز. لقد سببتم في نقص المواد الغذائية والمواد، وأيضا الحكومية أن تقوم بدورها في هذا الأمر. وين الحكومة؟ وين أجهزتها؟ الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية عليهم أن يقوموا بدورهم في منع المستغلين من استغلالهم في حاجات الناس الضرورية. وأنا في بعض الأحيان يعني قالوا بعض الشيلات يجي يشوف العداد متاع البنزينة اللي يقع عنده نص تانك يقول لا أطلع، اللي عنده نص تانك يقول لا أطلع، ليش مسبب في هالزحام هذا؟ نص تانك هذا مازال يوصلك. ليش انت الان تسبب في هذا؟ هذا ما عندهاش بكل بنزينة. بعض الشيلات يقول له لا, والبعض الثاني يقول له باش الناس تحصل الثانية يحبي بخمسة جنيه مثلا. مرات انت تشد الطابور كامل ساعتين لما تقدر توصل يقول لك تمت البنزينة وما فيش سيارة جاية, طب كان في سيارة جاية به, ولا يقول لك سكر الشيل, ولا يقول لك تضيع رب. لازم من حلول جذرية لهذه الأمور. والمؤسسة الوطنية للنفط لا أمس قالوا في باخرة جاية معبية, بل وين تمشي هذه الوقود, وين يمشي مع الوقود لما يجي هذا الوقود يسد الليبيين ما شاء الله, لكن بسبب التهريب وبسبب الادخار وبسبب المتاجرة فيه فإنه يفقد, يفقد يعني ما معاش تلقاه بكر. فالله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام, نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى, فانتظرونا.
6: دار الإفتاء الليبية, طرق الرد على الاستفتاءات. أولا, الاستفتاء المباشر, وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا, الاستفتاء المكتوب, وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا, الاستفتاء عن طريق الهاتف, وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا, الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية, وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى, والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية المرئية على القمر نايلسات. لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم يرجى الاتصال على الأرقام الآتية 092-092-15-02 092-092-16-02 وعلى الواتساب 092-092-17-02. نجيب على باقي الأسئلة التي وردت في الجزء الأول من حلقة اليوم. الأخ علي يتحدث عن الفساد في المهرجانات, من المسؤول عنها؟ طبعا الفساد بجميع أنواعه محرم ممنوع شرعا, لا يجوز للإنسان أن ينشئه أو يشارك فيه أو يرضى به, وإنما يجب عليه أن ينكره حسب مراتب الإنكار التي أقرها العلماء, اللي أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. أما ما يقام من مهرجانات في هذا الوقت خاصة اللي هو يعني ينقص فيه إعطاء الحقوق لأصحابها أو نقول مستحقات الناس، أصحاب المرتبات وأصحاب المستحقات المالية وكثير من الموظفين يعني عندهم حقوق لدى الدولة متأخرة، أو نقول أيضا ما يحدث في هذا الوقت من ضيق في ضروريات الناس، في معاش الناس، ما يحدث في الكهرباء وما يحدث في الوقود في البنزين والنافطة وما يحدث، وصل الأمر حتى للمياه. في هذه الشدة وفي هذه المسغبة وفي هذه الظروف اللي هي تحتاج من الجهات ذات الاختصاص إيجاد حلول لهذه المشاكل، نجد اهتماما بأمور أخرى، بتسميها ثقافية، بتسميها فنية، سميها شو بتسمي، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، ولكن لما يعني تقام مثل هذه المهرجانات أو استقبال فنانين بأجور كبيرة وحفلات، ويعني كثير منها يحدث فيه الاختلاط المحرم ويحدث فيه الفحش ويحدث فيه الغناء ويحدث فيه المعازف وغيره، ويعني أحيانا ممكن يربطوها حتى بالتراث وغيره، ولكن الآن لما تجيب المنطق وبالعقل وأصلا حتى لو في هذه الناس ما هي الديرة اللي تبدأ أمورهم كلها يعني نقولوا احنا تامة، ما فيش مشاكل أخرى. أما الحكاية الآن الضو يهرب وما فيش ضي ومشاكل في الوقود ومشاكل في الناس والناس في الطوابير، واحد تجد أن يكون في اهتمامات لجهات الاختصاص في أمور أخرى. الآن احنا يعني باب المدارس، الآن يعني بعض أولياء الأمور يشتكي أيضا من الغلاء في المواد القرطاسية. الآن المدرسة على البواب وبيبدأ العام الدراسي، وهذه أيضا يعني تحدي لأولياء الأمور في توفير القرطاسية وما يحتاجه الأبناء والبنات من الزي المدرسي ومن الأحذية ومن تجهيز لمواد الدراسة، الكراسات القرطاسية بعمومها، الحقائب، شناطي. راهو كثير من العائلات راهو في صعوبة، وهنا يعني أقول للأغنياء وأقول لذوي الأموال وأقول للذين يتاجرون مع الله ويرجون الجزاء يوم الحساب، هذه فرصتكم في أن تعينوا المحتاجين، هذه فرصتكم في أن تعينوا أولياء الأمور على هذا التحدي والاستعداد للعام الدراسي. اللي الغني اللي يعرف عائلته اللي يعرف جيرانه ويعينهم ويساعدهم ويشري لهم المعدات، راهو والله أنت إدخال السعادة على ولي الأمر وإدخال الفرحة على الأولاد والبنات هؤلاء المستعدين للدراسة، وتقوم بتوفير، راهو ولي الأمر صاحب الدخل المحدود راهو في كرب شديد فوق ما يعانيه الآن من قصة النقص في البنزين والنقص في الكهرباء وغير، فوق من هذا راهو جاية العام الدراسي في اللي عنده يعني 4 أو 5 أولاد وغيره، ويحتاجوا إلى ملابس ويحتاجوا إلى قرطاسية وإلى زي مدرسي وإلى شناطي وحقائب ومعدات وكراسات وغيره. راهو اللي يبي التجارة مع الله من الأغنياء اللي ربك ناعم عليهم بالأموال وناعم عليهم بالرزق، راهو هذا الآن وقت دعم الجمعيات الخيرية اللي تعول في العائلات والتصدق على الفقراء وإخراج الزكوات راه هذا وقته. الآن الكثير من أولياء الأمور من أصحاب ذوي الدخل المحدود الآن تجدهم يعني لا ينامون الليل وهم يلاحقهم، والمدرسة ستفتح أبوابها والاستعداد للعام الدراسي، وهو عنده صغار وما يقدرش يوفر لهم ما يحتاجونه من هذه الملابس والقرطاسية ونحوها. فعلى كل من له الاستطاعة في أن يعين إخوانه المؤمنين في هذا الظرف فله الأجر والمثوبة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. معنا اتصال، أبو الياس تفضل.
7: دكتور بارك الله فيك،
1: امين واياكم ان شاء الله.
7: دكتور بدي اطلب توجيه منك، انا ديما كنت نحكي معكم بشكل لطيف ديما في التوجيهات، فنبي توجيه من حضرتك في موضوع الصدقات.
1: نعم.
7: يعني لاحظ دكتور ان الصدقه بتنعطاها ان سمحني بالتعبير الصعب بين الحاجه اللي فاضله عنده. ما نحن ما نعطيش الطيب من الاشياء، نعطي مثلا حاجه عاقبه أكل ولا كذا، هل يفرع فيه واحد بسير قادم غبية ولا بسير مقطع ولا كذا، هل يعقل نصدق السوق بالسكت دائم؟ نحن نعطينا أن عرفت الواحد الدولاء إن الله لا يقبل السبق الطيب ولا يمحب شيء مخصوص جبني، فهل تكون السبقة بالطريقة هذه أن نعطي بصادر عندي؟ يعني معاك أنه يصبر مساعدة، لكن هذه يصبح لمرض المرحلة السبقة إن هذه هي السبقة اللي نعطوها، إحنا ليس ما نعطيه حاجة جديدة، ليس ما نشيش حاجة جديدة وزوز ونعطي واحدة واحدة عندي ليه؟
1: نعم نعم، وصلت الفكرة أبو الياس. نعم بارك الله فيك أبو الياس، ملاحظة مهمة وجزاك الله خيرا. معنا الأخ المبروك.
8: لا يا سادي لك نسأل، أنا عندي أسهم دائرة من 10 أو 15 فاتوا، يعني ممكن
1: أسهم فاش
8: 3500 و1500، لكن الأسهم هذه الزائدة ممكن تطور توصل حتى 60-70 ألف.
1: أسهم فاش مداير أنت؟ أسهم فاش أنت الأسهم فاش مدايرها؟
8: في المتحف
1: مصرف. باين جاوبوك إن شاء الله. حاضر. طيب نجاوب على الأسئلة. الأخ محمد يسأل عليه، قال لي شنو آخر تطورات معاملة الدولار، وبيقول شنو صار في الدولار. يعني هنا نسألوا فيكم دار الإفتاء الليبية وتقولون نفس الجواب، إنكم أنتم راسلتوا البنك المركزي ورد عليكم وما زلتوا عندكم ملاحظات ورد، وأنا ما زال ما ردش البنك المركزي، وإحنا في كل حلقة نقولوا في هالمعلومة ونعيدوها لعل حد ما سمعش. بالنسبة لمعاملة الدولار اللي كانت في سنة 24 و25 كانت أمورها مراجعة وكويسة، ومن ناحية الشرعية أمورها طيبة وما فيش باس والإنسان يقدم عليها، لكن لما جت سنة 2026 البنك المركزي غير الآلية الأولى اللي كانت موجودة، وصار الموضوع فيه شركة صرافة والزبون والبنك المركزي والفرع وغيره، وهذه المعاملة راسلت دار الإفتاء الليبية المصرف المركزي في شهر مارس الماضي وأرادت أن تفهم يعني آلية هذه المعاملة، وبعد 3 أشهر رد البنك المركزي على دار الإفتاء الليبية على أسئلتها، ولكن كان هناك ملاحظات أخرى على بعض الفقرات فراسلت دار الإفتاء الليبية البنك المركزي مرة أخرى تريد توضيحا في بعض النقاط، وإلى الآن لم يرد المصرف ليبيا المركزي على دار الإفتاء الليبية في هذه الملاحظات. ولهذا فدار الإفتاء الليبية الذي تفتي به الآن أنه لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة على قاعدة أنه لا يجوز للمؤمن أن يقدم على عمل لا يعرف حكم الله فيه هل هو حلال ولا حرام، هذه هي القاعدة. ولهذا دار الإفتاء الليبية تفتي بأنه لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة ما دام يعني لم يتضح حكم مشروعيتها، ومن أقدم عليها فإنه يتخلص من الربح الذي تحصل عليه في مصالح المسلمين. إذن إلى الآن لم يرد البنك المركزي على ملاحظات دار إفتاء الليبية فيما يخص معاملة $2,000 معاملة الأغراض الشخصية. الأخ حسن يشتكي يعني من مشاكل مع زوجته، وقال إن الأمر إن زوجته يعني ما هيش في طاعته، وأنها يعني يأمرها بالصلاة ولا تصلي، وأنها يعني تمنعه حتى حقه الشرعي. ونحن نقول أن الزوجة الصالحة هي من نعم الله سبحانه وتعالى، ما فيش أفضل من الزوجة الصالحة عليه الإنسان المؤمن التي تطيع زوجها، وطاعة الزوج واجبة في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يا جماعة الخير، راهو مرتبة الزوج مرتبة عظيمة، وطاعة الزوج طاعة عظيمة. وفي الآن في الغالب أن كثير من الزوجات تريد احتلال مرتبة الزوج، تريد أن تتخذ القرار هي، وتريد أن تسير الأمور كما هي، وتريد أن يكون الزوج كالخاتم في إصبعها، وتريد وتريد وهكذا. وهذا راه فيه اعتداء على قوامة الرجل وقمامة الزوج، وأنه هو رب الأسرة، وأنه هو الذي ينظر في يعني أمور الأسرة. الآن لينادوا بمسألة عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، والرجل والمرأة سواء، والزوج والزوجة يعني، ويعني في اعتداء على مقام الزوجية ومقام الزوج. ويعني الزوجة التي تؤدي زوجها يعني والعياذ بالله أو لا تطيعه، خاصة فيما يتعلق بالعفة ويتعلق بالفراش ونحوه، وتمنعه حقه الشرعي، راه هي في ذنب عظيم وإثم كبير، تبيت والعياذ بالله والملائكة تلعنها كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا أحيانا يعني يقعنا فيه الزوجات كثيرا، وخاصة لما يصير خصام وإلا حرج، وإلا إن الزوج ما ينفذش لزوجته عشان تبي، ولا ما جابلهاش هدية، ولا قصر في حاجة، ولا تمنع حقه، هذا راه إثم عظيم وذنب كبير وفيه لعن. ويعني أحيانا يعني يستمر الأمر أسابيع وشهور، والله حتى أعوام. فهذا أمر راه خطير جدا، وهذا يهدم بيت الزوجية، ويعني يؤدي إلى فساد كبير، وأيضا يقع يعني تقع سلبيته على تربية الأولاد. ولهذا فالواجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وأن تكون كالأمة عنده، وأن تقوم بواجبه. طبعا هو في واجبات على الزوج، ما في شك، في واجبات عليه، واجب عليه أنه هو يقدمها لأسرته ولزوجته، لأنهم هما في يعني كفالته في عنايته. لكن الآن اللي نتكلم فيه هي قضية تقصير الزوجة مع زوجها، وأنه يعني تخالفه إذا أمرها مثلا بمعروف يمنعها من شيء هي الديرة، وإلا فيما هو مشروع طبعا ليه، فيعني أو التعامل معاه بسوء، أو التعامل معاه بتكبر. ومرات يكون الزوج يعني ضعيف من ناحية العلم وغيره، وهي عندها شهادة فتتعلى عليها به بشهادتها وغيره، أو تكون هي من عائلة هو من عائلة أقل، ولا من جهة أقل، فهي يعني تؤديه بهذا الأمر. فهذا يعني أمر لا يجوز شرعا، أو يعني تؤديه برفع صوتها، أو تؤديه أحيانا حتى بالضرب، أو هذا يعني يحصل وهذا موجود، يعني في الواقع يعني استفتينا فيه. فلهذا يعني أو تحرض أولادها عليه، ومنهم من طرد هي طردته وأولادها ساندوها، فيعني هذا لا شك أنه فيه ذنب عظيم وإثم كبير. والزوج إذا زوجته لم تكن في طاعته ويأمرها بالصلاة ولا تصلي وتمنعه هذا يعني يطلقها. هذه الحالة أنها إن نصحت ولم تنتصح فلا فائدة في العيش معها ويتزوج بأخرى. الأخ أبو إلياس بارك الله فيه نبهنا على موضوع وهو اللي يخص الصداقات. قال الأخ أبو إلياس وهو صادق طبعا أن الكثير من الناس عندما يتصدقون لا يتصدقون بالجديد، كان يتصدق بالبالي، الحاجة اللي بتتلوح مثلا حاجة بيلوحوها معاش يبوها في غنى عنها هي هذيك اللي بيصدقوها، أما ما باش بيمشي يشري حاجة جديدة ويعطيها يتصدق بها قال هذا نادر الحدوث. ففي الغالب في الصدقات إنه هو اللي معاش يبوه واللي هم استغنوا عليه هو هذاك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. انظر بما ختمت الآية، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يحثنا على أن ننفق مما نحبه، ننفق من الشيء اللي هو يعز علينا، ننفق من الحاجة اللي نحبها. لما نتصدق بهذا الثوب اللي هو يعني ليس باليا وليس مخروقا وليس متخذا، وهذا الأمر راه مهم جدا حتى بالنسبة لنقول احنا لنفسية الفقير. هذا الفقير لما انت تجيب له حاجة مشركة ولا تجيب له حاجة بايدة ولا حتى هو يتأثر، يقول لك او لوحوا لي كناستهم هادو ما يا او لوحوا لي الشيء اللي ما ينفعش او لوحوا لي الكناسة متاعهم او حاجة احيانا يعني هي الكناسة اولى بها فيعطوها له. فهذا راه بدل ما الانسان يكون لي اجر في الصدقة يكون في اذى للفقير، يؤذي الفقير يؤذي المسكين بهذا الامر. فلهذا علينا أن نغلب أنفسنا، لأن النفس هذه راهي لازم أنت اللي تقودها، نفسك هذه أنت اللي تقودها مش هي اللي تقودك. يقول البصيري والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نفسك هذه أنت اللي تقودها ولازم زي الفرس تجمح تقودها للخير بالسيف عليها. نفسك هذه تقودها للخير بالسيف عليها، لأن هي كانت ترخيها تمشي بك للهاوية. فلهذا علينا نتصدق. مما روية سبحان الله، مما روية من قصص في السلف الصالح، عندنا السلف الصالح السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الدراهم والدنانير، تطيبها بالطيب لما بتعطيها باش ما يجي فيها رائحة طيبة. وهذه والله لاحظتها في في في ناس يعني يتبرعوا لجمعيات خيرية، انه هو الحوايج اللي بيعطيهم همش بايدات، حوايج يبدو انا هذا راه بنفسي والله بنفسي، وقبل ان يتصدق بهم يرفعهم للمغسلة، قبل ان يتصدق بهم يرفعهم للمغسلة. والله في اللي يجوش ضد قعدات مش ملبوسات ولا ملبوسات مرة ولا اثنين وتلقاهم مغسولات ورايحتهم زكية طيبة. فهذا أمر يعني ينتبه إليه كثير من الناس يعني عندما يتصدقون ويعني يعتنون بهذا الأمر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من المتصدقين. كيف ربي قال في كتابه العزيز إن المؤمنين والمؤمنات ثم قال والمتصدقين والمتصدقات. فلا شك أن الصدقة كما جاء تطفئ غضب الرب، والصدقة فيها ثواب عظيم وفيها حت عليها، يعني ورد في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، وفيها نوع من التكافل والتعاون الاجتماعي. لكن ننتبه إلى هذا الأمر اللي نبهنا ليه الأخ أبو الياس في أننا ننفق ونتصدق من يعني حاجياتنا التي نحبها، التي يعني لا تزال يعني تلبس ولا تزال جديدة. أما قصة أن احنا أي حاجة معاش تنفع ولا بلت ولا خلاص تمت ولا كذا، هي هذيك اللي نقوله يلا تمشي صدقة. فالله سبحانه وتعالى رأوا سيجازينا على نياتنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأخ المبروك هو يسأل على أسهم ويسأل على الزكاة، هو قال أسهم في مصرف، والأسهم في المصرف يعني غير جائزة يا أخ المبروك. لا يجوز للإنسان أن يشتري أسهم في المصارف، لأن المصارف هذه يعني تجارية، يعني فيها كثير من المعاملات المشبوهة زي الربوية، وهي لا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ففيها يعني كثير من المعاملات الربوية، ولا يجوز للإنسان أن يسهم ويشتري أسهم فيها. وعندنا فتاوى صادرة من دار الإفتاء الليبية في هذا الموضوع، يستطيع الإنسان الاطلاع عليها. هذا سؤال أيضا وارد إلى بريد التطبيق في دار الإفتاء الليبية، يعني تقول فيه، هو أنا لا أستطيع أن أنطقه، ميكروبيج ولا شيني، لكن هو يعنى به رسم الحاجب بالوشم، رسم الحاجب بالوشم، يعني يحلق الحاجب، المرأة تحلق حاجبها وترسمه بهذا، ويقعد في اللي يقعد ديما وفي اللي يقعد شهور. هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا، ولا يجوز للمرأة استعماله. أيضا يقول هذا السائل، وهذا يعني يتكرر السؤال الآن، لاحظنا أنه تكرر كثيرا، يقول: هل تبطل الصلاة إذا ترك المصلي الدعاء بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، هذا الدعاء الوارد. يجب أن نبين هذه المسألة بالتفصيل، لأنه يعني أصل هذا السؤال أن كثير من الناس سمع بعض المشايخ المشهورين يعني معروفين أنهم يفتون ببطلان الصلاة لمن ترك الدعاء بين السجدتين، هذا اللهم اغفر لي وارحمني، أو أنه يأتي بسجود السهو لمن ترك. أقول لهذا السائل وللإخوة المستمعين إن هذا الجواب الذي يجيبه المشايخ هو على غير مذهبنا، اللي هو مذهب الحنابلة. هذا التفصيل اللي ينشر عن بعض المشايخ هو مذهب الحنابلة، أما مذهب علمائنا المالكية فإنه لا يترتب على ترك هذا الدعاء شيء، ولا سجود ولا تبطل الصلاة، لأنه هذا مندوب عندنا احنا، الدعاء بين السجدتين من المندوبات وليس من الواجبات التي يترتب عليها بطلان الصلاة. أيضا من الأسئلة الواردة لتطبيق دار الإفتاء الليبية، تقول هذه السائلة أنه يعني أنها طلقت وأن دورتها تأخرت، بأن عمرها يعني يقارب 50 فتأخرت دورتها، فهل تعتد بالشهور؟ لا، إنما تعتد بالدورة، يعني حتى ولو تأخرت، لأن هي إحنا عندنا المطلقة إذا طلقت إما أن تطلق في حيض وإما أن تطلق في طهر، فإنها إن طلقت في حيض فإنها تخرج من عدتها بمجيء دورتها الرابعة، وإن طلقت في طهر فإنها تخرج من عدتها بمجيء دورتها الثالثة، مجيء الحيض الثالث إن طلقت في طهر. فهي تقول إن هو تأخر عليها الحيض، تأخرت ما جتش، نقول لها تنتظريها، تنتظري هذه الدورة حتى تخرج من العدة.

وفاته، فهل تخرج من عدتها أو تنتظر مرور 4 أشهر و10؟ المفتى به عندنا وهو مذهب علمائنا المالكية أنها تخرج من عدتها بوضع حملها، لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبمجرد أنها تضع حملها فإنها تخرج من عدتها. هناك من أهل العلم من كان يعني من مذهبه الأطول من العدة، إذا مثلا ولدت قبل 4 شهور و10 أيام فإنها تنتظر 4 شهور و10 أيام، وإلا انقضت 4 شهور و10 أيام وقعدت في حمل فإنها تنتظر حتى تضع حملها. فهنا ممكن أحيانا ممكن الحامل تستمر عدتها حتى 9 شهور، ولهذا قلنا هذا مذهب بعض أهل العلم. أما المفتى به عندنا وهو مذهب علمائنا وهو مفتى به في دار الإفتاء الليبية أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها وأنجبت بعد 2 أسبوع فإنه بولادتها خرجت من عدتها، يعني عدتها استمرت 2 أسبوع فقط. أيضا هذا السائل يسأل يقول أن أخوه قد قتل في إحدى يعني الهجمات على أوكار المجرمين، وأنه قد رتب له مرتب اسمه مرتب شهيد الواجب، فهل هو يقسم قسمة ميراث أو أنه ليس من الميراث؟ لا، هو ليس من الميراث، هذا المرتب يقسم حسب ما تنص عليه اللوائح، يقسم حسب ما تنص عليه اللوائح، فهو ليس من الميراث. أيضا هذه السائلة تسأل تقول: أمي يعني منعتنا من حقنا في ميراث أبينا، فهل يعني يشرع لنا للضغط عليها أن نقطعها ولا نكلمها لعلها؟ لا يجوز هذا يا أختي الفاضلة، لا يجوز لك أن تقطعي والدتك حتى ولو كانت ظالمة، حتى ولو كانت منعتكم حقكم من أبيكم في الميراث، فإنه لا يجوز لكم أن تعاملوها معاملة سيئة، ولا يجوز لكم أن تعتدوا عليها، بل الواجب عليكم أن تكونوا في طاعتها بالمعروف وأن تصبروا على أذاها، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يهديها حتى تعطيكم حقكم وتنصحوها، لأن النصيحة واجبة لها، يا أمكم مهما كان هي أمكم تنصحوها أو تشوفوا يعني من ينصحها من أقاربكم كإخوتها مثلا أخوالكم الغيرة أو والدها إن كان موجودا، أن ينصحوها في أن تؤتيكم حقكم. هذا السائل يسأل يقول: يا شيخ احنا عندنا طريقة التربيب، يعني يقصد صناعة الرب من التمر، يقول عندنا طريقة التربيب وهو ان الانسان يأتي بالتمر لهذا الذي يصنع الرب ويقتسمان المنتج من الرب بينهما. يعني الطريقة كيف؟ واحد يجيب البلح متاعه ولا يجيب التمر متاعه، والتاني هو اللي بيصنع الرب، هو اللي بيقوم بإعداد وصناعة هذا الرب، احنا نسموه الرب هذا اللي ناكله به في العصيدة وغيره معروف، يعني يسموه في عصير التمر هو هذا الرب هذا. يقول: فهل هذه الطريقة صحيحة؟ صدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية من باب التيسير على الناس وتقليد مذهب معتبر من مذاهب أهل العلم هم الشافعية في هذه المسألة، فأجازوا هذه الصورة، وإلا فإن هذه الصورة راهي ممنوعة في مذهب علمائنا المالكية، هذه فيها بيع الرطب باليابس

0: وفيها يعني صورة ممنوعة، ولكن الفتوى التي صدرت من دار الإفتاء الليبية أنها أجيزت هذه الصورة لحاجة الناس إليها، أنها أجيزت هذه الصورة لحاجة الناس إليها، وخاصة أن الموسم الآن يعني موسم يعني صناعة هذه المادة، فيعني يأخذ الإنسان بفتوى دار الإفتاء الليبية ولا حرج عليهم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى برنامجنا، تقول هذه الزوجة أنها هي الزوجة الثانية، أنها هي الزوجة الثانية، وأن زوجها قد فرض لها في عقد نكاحها 20 ليرة ذهبية، وتوفي زوجها، توفي زوجها، والآن يعني الورثة اللي هي زوجته الأولى وأبنائه قالوا لها أنت لو بتاخدي المؤخر متاعك ما تاخديش نصف الثمن مع أمنا، وهذا طبعا لا يجوز لأن هذا حق لها، لأن سداد المؤخر هو من الديون، المؤخر الزوجة التي ما سامحتش فيه وما خدتهاش هو من الديون على الزوج، لا تبرأ ذمته إلا بأدائه من ماله، بل إن التركة لا تقسم حتى يسدد الدين، فما دام هذا المؤخر لم يسدد للزوجة الثانية 20 ليرة ذهب فهذا من جملة الديون يسدد قبل قسمة التركة، فأنت أيتها الزوجة تأخذين 20 ليرة ذهب ثم تأخذين نصف الثمن، لأن معاك الزوجة الثانية في الثمن، ثمن تقسموه، فأنت تأخذي زيك زيها، مش معناه أنت ما عندكش أولاد ما تأخذيش نصف الثمن، لا، تأخذي حتى أنت نصف الثمن مع الزوجة الأولى. إذا كيف بتكون الفريضة بعد ثالي؟ الثمن تقسميه أنت والضر متاعك، والثاني للذكر مثل حظ الأنثيين بين الذكور والإناث من الأولاد. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى تطبيق دار الإفتاء الليبية، تقول ما حكم التزين بالباروكة للزوج، ما حكم التزين بالباروكة للزوج. أصدرت دار الإفتاء الليبية الفتوى بمنع استعمال الباروكة، وأنه من أنواع الوصل، هذه الفتوى أصدرتها دار الإفتاء الليبية، ويعني الرأي الآخر هو الجواز، وهذا موجود عند المالكية لأنهم يعتبرون أن الباروكة ليست من الوصل، في يعني نصوص عند المالكية في أنهم لا يعتبرون هذه الباروكة من لأنها توضع وضع، فهي المختلف فيه بين أهل العلم، هي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم بين يعني الجواز والمنع، والذي اختارته دار الإفتاء الليبية في الفتوى في هذه القضية أن هذه الباروكة هي نوع من الوصل المحرم، فلا يجوز للمرأة استعمالها حتى ولو كانت للتزين للزوج. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى تطبيق دار الإفتاء الليبية، يقول هذا السائل هل النبيذ من الخمر، هو ذاك العصير يعني، وكأني به يقصد العصير اللي تغير، اللي هو هنا يعني عندنا بعض المناطق في ليبيا يعني يشربون هذا العصير، لما نقول عصير هنا ما نقصدوش به العصير العادي هذا اللي بيعوا فيه في التكاكين، هذا العصير هذا ما يأثرش عليه الإنسان، وإنما المقصود به هو عصير العنب الذي قذف بالزبد، وهذا الخمر عصير يعني يكون مركز، عصير عنب يكون مركب ويديروا فيه في الخوابي ويديروا فيه في غيره ويشربوا منه، لما يكتروا منه يسكروا، وهذه القاعدة عندنا احنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه المسألة معروفة في النبيذ، ولهذا يعني البعض الأحناف يجيزون النبيذ، فلهذا البعض يعني يتعدى على السادة الأحناف ويقول هم يبيحوا الخمر ظلما، هذا كلام غير صحيح، فإنه أحيانا ينسبون إلى الأحناف يقولون أنهم يجيزون الخمر هكذا، وهذا كلام باطل وغير جائز، إنما هم اجتهدوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أنه ليس من الخمر. ومذهب علمائنا ومذهب الجمهور أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. من الأسئلة الواردة أيضا في التطبيق أنه يقول هذا السائل: ما حكم تأجير محل لبيع الدخان والتبغ و أدوات التدخين؟ أولا، دار الإفتاء الليبية قد أصدرت فتوى تبين فيها حرمة المتاجرة في التبغ بجميع أنواعه، الدخان العادي والمضغة والنفة والمعسل وغير هذا كله اللي هم يعتبر من التبغ من التدخين أنه حرام شرعا. والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه هي القاعدة، ولهذا فيحرم تناول هذه المواد اللي هي الدخان إلكتروني مش إلكتروني، دخان تبغ، رجيلة، مضغة، نفة، هذا كله لا يجوز للمسلم أن يتناوله، ولا يجوز له المتاجرة فيه، لا يجوز له بيعه، ولا يجوز له شراؤه، ولا يجوز أيضا تأجير المحل لبيع هذه المواد. أنت عندك دكان، جاء واحد ببيع الدخان بأجر منك، راو حتى أنت مكسبك حرام، اللي مأجر لا يبيع في الدخان ولا يبيع في مواد الدخان، فهذا أيضا لا يجوز شرعا. ولهذا واجب علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الابتلاء وهذا الضنك وهذا الضيق في العيش وهذه الأزمات، وأن ينعم علينا بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها، وكذلك صلة أرحامنا ورفع الظلم عن المظلومين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيش أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقولوا له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث، نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
1: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
2: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر، هل الفرع هذا يطبق في اللوائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية، فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول لما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخدش منها.
3: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
4: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام، ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم. هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
4: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقول جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخك.
1: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
5: قاعدة في هذا هذه المسألة بطهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعفي النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
3: نعم شيخ. بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل المناديل الورقية هل تحل محل الماء في الاستنجاء للصلاة وغيرها شيخ؟
4: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية رأوا فيه اللي تزيد ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة، فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، لأن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر من سامنا هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
6: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
6: نعم.
7: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
6: إيه.
7: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالتهمة ودفعت فلوس. بعد 80% من قيمة الأرض.
6: نعم.
7: وبعدين هو رجع في البيعة وجاب الفلوس بدون ما يسولني. فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
6: أنت من الأول، أنت من الأول متفقين. أنت من الأول أنت من.
7: بعدين زكاة.
6: آه تمام. أنت من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنت من الأول اتفاقكم إنك أنت تخلص.
7: أولاده هو
6: أخوته
7: كل
6: شيء. تمام. نحكي في السداد الثمن.
7: ما عليش بظروف
6: يعني من الأول كنتم متفقين إنكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
7: مازال قيمة حوالي 20%
6: مؤجل لمتى كانت هذه؟
7: لا نسمع لي هو لما سمع لي
6: لم لما شني؟
7: لما يكتب لي الأرض تنزل لي.
6: إيه إيه.
7: هو ما تنزل ليش على الأرض؟ والمبلغ أنا وجاهز متنسين ولا مبلغ متعب جاهز عندي.
6: إيه.
7: نمشي ونكتب العقد.
6: إيه.
7: يماطل.
6: كم لها المدة الكلام هذا؟
7: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
6: لا كان يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
7: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
6: تمام جاوب.
8: وانت
7: اولا وثانيا انا الان زمي المبلغ بعد الزكاة بتاعنا اخرج الزكاة بتاعي في رمضان.
6: ايه؟
7: المبلغ يعني الان.
6: تمام
8: يا
6: سالم.
8: السيد سالم
7: انا مزكي. نعم
8: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
7: قبلتهم بدون ما هو بعثهم ايه معوضة بدون يقول لي شيء.
8: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
7: لا نبدأ لكن خلاص قبل.
8: والله هذيك راجع عليك انت
6: قبل. هو قال توا
8: ايه خلاص اذا قبلت اقالته من البيع، ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه، فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
7: هو فريق مع ولده عملني كأني أنا أستمر.
6: كان شني؟
8: مسلفهم.
7: ولده ما قال ليش إن تدريعك البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
8: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
7: إن شاء الله
8: أجرك حاصل يا رب.
6: تسمع جواب من الشيخ.
8: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض تقول له لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا، يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقروح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع والتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا، فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها، فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة كل بقدر، أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله، يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها، يعني مثلا لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك. ما تقول كلام يعني كلام ما ماتش معلش شيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذا كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ما ليش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاه خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
11: إذن شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
11: بسداد
10: ثمن الإيجار وإخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
11: ظفر بالحق
10: فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. الأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
11: يطالب بحقه.
10: يطالب بحقه والله أعلم. نعم
11: شيخنا بارك الله فيك.
1: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت في أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق مثلا منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. نعم. تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
1: نعم.
12: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن، وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك، هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حماد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط إلا 2000، وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي له بسبعة، والدوالي كان يأخذ فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر، هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي، انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق، واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون. احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو قديش مرتبك حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت كم مرتب رئيس الحكومة مرتبة 30 ألف 40 ألف تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيره تلقاه في اللون ما عنداش ولا دينار وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات بثلاثة مليون تباهي وين يجمع مش عندنا قانون مرتبات في ليبيا هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك أنا مش لقت حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا مش يبني حوش يقعد فيها 7 أو 8 سنوات يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقول لك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
6: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي فيسأل قال يعني اللي فهمته ثواني أنه ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
13: ما هو الشراء هذا ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار لأنه بياخذ منك جزء منه تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950 فما يجوز بعد العملة يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى يعني بدينار بيورو بليرة بدينار تونسي وهكذا.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا او عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونية هذه بتاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الانصاف عزيز يجب ان نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره فهذا المؤمن عند شروطهم المؤمن عند شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين عامة كل الليبيين الشركة هذه وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعين كرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس هذه من ناحية فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها هني. أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول لي نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله أعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال إنك شكل وخلاص، يعني يعني لابد أن تسعى حتى لو شكلت لو من جار أو كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي أنك اسمه إن يشكلوا لك يدلوك ساعة ويدلوك عداد وركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ أنت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام، لا أقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين أن يوفروا الكهرباء كمواطن الشركة، ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما فيش استجابة، من حقنا نأخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون إسراف، لأن ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل أسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة، هذه مسألة. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل،
14: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
15: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
16: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
17: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
18: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
19: الشيخ النفاتي موسى.
18: علم الشريعة
20: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك

0: ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثاني للأخت حياة، قالت: حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر. ما نقولوش والله لا، هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس. لا، بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة، وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها، إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
3: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
4: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدتي حد السلف

0: انا بقول لك السلفي عادي هو مدة اسبوع او 10 ايام وردينا نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا ان يكفيك بحلاله عن حرامه.
1: شيخنا، هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال: ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن ورقة الخمسين، هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
2: لا لا، مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا. لأن الناس اللي يقولك لقيت 30 ألف، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700 ألف عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شو بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700 ألف، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150 ألف عشان نربح 150 ألف، هو يربح 150 ألف. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
2: من المصارف
1: ايه خلاص.
2: المصارف للناس 29/4
1: ايه.
2: يعني الناس للمصارف
1: نعم،
2: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
2: الآن
1: خلاص آخر يوم.
2: اللي خذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم وانيتا ونغير له
1: محصله واحد مرتشي بيدخله له يعني.
2: بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700 ألف وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300 ألف. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركز قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو انعدمت حتى تقول ايش رايك تشري مني 1,000,000 ب100,000، ولا ما شاريها. كان يعرف ان المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لان الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها
1: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو اخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال ان مازال الفرز والعد والتحقق تمت العمليه المبدئيه، بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخليه مازال في فرصه لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
2: لكن بالتاكيد في حاجه غلط بالتاكيد، لان لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعامله. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أني حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من تمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60,000,000 ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60,000,000 يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60,000,000 مش حيكلفه مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله انت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش ان اللي صاير. والله للاسف موضوع يعني اني قلت له
1: الاخ السائل شيخنا شن يتوقف يعني ولا
2: لا يسأل. لان لو بتقول عادي معناه اللي من اجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقه تحتاج الى المجلس الاعلى للافتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال انك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الاثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المساله تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي ايداع حاليا لمده سنه ولا اثنين الا بالعشرات مثلا، او الايداع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. اما يخلوا هيك المساله قاعده عايمه بالشكل هذا، حقيقه مساله خطيره جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1,000 جنيه ولا 2,000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد
2: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
2: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى، إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك، مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
3: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
4: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب لأنه من الغلول، من الغلول باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار، هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه، فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة، وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح تو الآن بدو يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار، أنت نقول من الليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع، أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس، والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام، إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود، فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي يحدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف، أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقوله إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم، لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو، كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة، فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
5: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه. فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته، استثنوا الوالد فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشان العائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
0: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضح أكثر، اسم التصوير لما نطلقوا فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقول كالتمثال الصورة وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمالها. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية حكم اتخاذ التصوير مهنة، هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها. لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى، شن هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك أن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية وهذا، لكن احنا لو نحكي كواقع احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما بيمشي بيشتغل فيهم في الاعراس هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح وبعض منها فيها تصوير النساء وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية نقوله حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء يعني ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك ولا صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ما يقولش لا لا ما في حد وخشت مرأة وصورتها وكذا، الصور حتورى بعد ذلك يعني مهما كان. أنت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه ومرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة وهكذا تتداول الصور، وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم، وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذن اتخاذها مهنة ولوين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك لأنها لا تخلو المحاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
6: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال فلا، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
6: فترة الدوام
7: مثلا. فترة الدوام فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقول مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
6: يقدمونه
7: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
6: العامة
7: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان وثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد والله أعلم.
5: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة يعطي 40 دينار لعشر مساكين كل مسكين 4 دينار، فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش 40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم. الأخ محمد من مصرات يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده مكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل، وعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
8: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم نعم. هذه الصلاة؟
9: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
2: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، شري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
2: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني، هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء، وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام، وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت، إن شاء الله حتى مرأة تخدم على سيارتها وبتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
3: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
4: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة، بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
3: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
4: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصوم يوم قبلها.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي

0: إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
3: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار

0: الهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين، باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين.
2: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
2: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين.
2: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين.
2: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 43 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الصلاة من كتاب اختصار الشرح الصغير، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل النوافل، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها وقبل عصر وبعد مغرب وعشاء بلا حد. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن النوافل فقال: ندب نفل. ومعلوم أن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، سواء هذا في الصلاة أو في غير ذلك. وقد فرق الفقهاء أو جعلوا المندوب درجات عند علماء الأصول. الحكم الشرعي خمسة، هي الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعكسه المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمندوب وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح وهو ما استوى طرفاه، لا إثم ولا عقاب ولا ثواب لا في الفعل ولا في الترك. ونجد أن الفقهاء جعلوا المندوب درجات، ولهذا يقول الشنقيطي في مراق السعود: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، أي أنها بمعنى واحد، ثم التطوع تخبر غيبة ما فيه رغب النبي. سيذكرون لنا رغيبة الفجر، يعني عندنا من منزلة الرغيبة، والرغيبة يجعلونها بين يعني أعلم المندوب وأدنى من السنة. فجر فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب، فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فبدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن النوافل، وذكر ما يتأكد من النوافل، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: ندب نفل مطلقا، وأكدت تحية ضحا، تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصر، وبعد مغرب وبعد ظهر. فهذه إذن عندنا نوافل مؤكدة، وعندنا الرغيبة اللي هي الفجر، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. وعندنا السنن المؤكدة اللي هي العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه سنن مؤكدة عندنا. فبدأ بالنوافل أو حكم النافلة، قال: ندب نفل، يعني على الإطلاق. وهذا الندب في غير وقت الكراهة والتحريم يا شيخ. عندنا وقتان للكراهة، وهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فهذا عندنا وقت كراهة للنافلة، وسواء كانت النافلة لها سبب أم ليس لها سبب. وقد ذهب بعض أهل العلم مثل الشافعية للتفريق بين النافلة التي ليس لها سبب تكره في هذا الوقت، يعني وافقوا المالكية في كراهتها، ولكنهم لم يكرهوا النوافل التي لها سبب مثل تحية المسجد وكذا، لكن عند علمائنا النافلة عموما لها سبب أو ليس لها سبب مكروها في هذا الوقت بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعندنا أوقات تحريم للنافلة منها عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس يعني بعض من نقول قرص الشمس بعضه مختفي وبعضه لا يزال ظاهر، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب، ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان. فهذا وقت تحريم عندنا، وهذا يغفل عنه الكثير ويصلي. يعني مثلا أنت دخلت للمسجد ولا يزال مثلا 5 دقائق على أذان المغرب، ينبغي أن تجلس ولا تصلي، ليس هذا الوقت. بعد أذان المغرب بعد ذلك الأمر يكون فيها خلاف وليس وقت تحريم، يعني الأمر قريب، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فالأمر فيها قريب. لكن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فهذا وقت تحريم، ولهذا عند طلوع الشمس يعني لا تحل النافلة بمجرد طلوع الشمس، وإنما لابد أن ترتفع قيد رمح كما عبر به الفقهاء. يعني نقول إحنا يفوت على شروخها مثلا لو هي كانت تشرق الشمس الساعة 6:00 مثلا، يكون حل النافلة من 6:15 أو 6:20. طيب إذا ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها، إذن النافلة مندوبة على وجه العموم مطلقا في غير أوقات الكراهة والتحريم، وتأكد من النافلة اللي هي السنن الرواتب اللي هي قبل الظهر وبعد الظهر، وعندنا كذلك بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الوتر اللي هي، وعندنا كذلك قبل الفجر. وهذا عندنا فيه حديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وهو عن أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر اللي هي قبل الصبح يعني. فهذه 12 ركعة أو 12 ركعة. والحديث هذا أخرجه النسائي في سننه وفصل فيه وذكر ركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر، من حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ما ذكرش 4 قبل الظهر، قال ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، المقصود هي الفريضة يعني قبل الصبح. فهنا علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث. وكذلك عندنا مثلا في الضحى، صلاة الضحى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، من هذه الثلاث ركعتي الضحى. وعندنا حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني 8 ركعات الضحى. علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث وقال هذه الأحاديث تدلنا على أن هذه السنن وهذه النوافل لها أقل وأكمل، فمن أتى بالأقل أتى بأصل السنة، وإلا فالأفضل الإتيان بالكمال. ولهذا يعني سيأتينا قول المصنف فيما يتعلق، قال بلا حد، بلا حد. وفي الشرح يعني ذكر المصنف أن الأقل هما ركعتان وهما تحصل بهما النافلة المؤكدة هذه، ولهذا قال المصنف بلا حد وهنا يعني هذه الرواتب وهذه النوافل المؤكدة سواء من الضحى وغيرها تحصل بركعتين، وإلا فالأفضل عندنا يعني الأفضل أربعة، ولا بأس بأكثر من ذلك. وعندنا المغرب من المستحب عندنا أو المندوب يعني أنها تكون ستة. فإذن هذا معناه المصنف بقوله وتأكد قبل ظهر، إذن هذه الراتبة قبل الظهر، قلنا إذن ركعتين قبل الظهر والأفضل أربعة، وإن زدت أكثر من ذلك فلا بأس، وبعدها كذلك ركعتين وإن زدت فهو خير. وقبل العصر هذا على حديث الذي أخرجه النسائي من حديث أم حبيبة قبل العصر، وفي أحاديث أخرى في الصحيح لا لن يلج النار رجل صلى قبل العصر أربعة. وبعد المغرب بعد بالنسبة لبعد المغرب عندنا قلنا الأقل طبعا دائما تحصل السنة أو المندوب هذا المؤكد بركعتين، والأفضل عندنا ست بالنسبة للمغرب. والعشاء يعني بعد العشاء هذا بلا حد، لأن عندنا قيام الليل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والضحى والتهجد والتراويح وهي 20 ركعة والختم فيها والانفراد إن لم تعطل المساجد.
1: نعم، إذن الضحى هي من النوافل المؤكدة عندنا، وكما سبق أن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، وذكر منها يعني هي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أو قبل أن أنام. فالضحى وهي يعني من أداها أدى شكر يومه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس، يعني كل مفصل من المفاصل، شوف قداش عندنا 360 مفصل أو كذا في في في جسم الإنسان، كل مفصل يحتاج الإنسان لصدقة له، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ولكن هذه الصدقة تخفيفا من الله تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى نهاية الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. فهذا فضل عظيم لهذه النافلة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني نقول مثلا مع 10-11 كذا كيف يسخن الجو شوية. والضحى والتهجد، التهجد اللي هي قيام الليل، وأفضل التهجد هو في ثلث الليل الآخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، والحديث في الصحيح. فهذا أفضل الأوقات، وقد قال ربنا عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ولهذا قيل يعني لا يكون تهجدا إلا إذا كان بعد نوم، لأن الإنسان لو نام واستيقظ يكون ذهنه صافي، وهو يعني أفضل بكثير ممن يعني لم ينم. ولهذا حتى في رمضان حتى إن كنت تريد أن تصلي التراويح والتهجد وغيره، الأفضل يعني أنك أنت تحصل شيء من النوم وتقوم بعده حتى يكون ذهنك أصفى. والتراويح وهي 20 ركعة، تراويح النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه فضلها عظيم فينبغي المحافظة عليها. وليس يعني الـ هناك من يصلي إلى 27 ويختم في 27 ويترك بعد ذلك، لأن النبي قال من قام رمضان يعني رمضان كله، وعندنا مندوب الختم فيها، مندوب الختم فيها، لا كما يقول بعض ويزهد في هذا، لا مندوب الختم فيها حبذا، بل حبذا أكثر من ختمة لمن استطاع. وعندنا فيما يتعلق بالعدد يا شيخ، العدد عندنا حديث عائشة رضي الله عنها بداية فيما يتعلق بالتراويح، الأصل فيها يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى صلى الله عليه وسلم في الليلة التي تليها فكثر الناس، ثم لما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم للناس: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال الراوي: وذلك في رمضان، يعني أم عائشة قالت هذا الموضوع كان في رمضان. ولهذا الصحابة كانوا يصلون أفذاذا أو جماعات متفرقين، لم يكونوا يصلونها على إمام واحد في المسجد مثل ما يفعل الآن في المساجد. وبقي الأمر

0: 36 ركعة تخفيفا، والبعض يقول لا ينبغي الاقتصار على 11. لا بأس، الأمر في ذلك واسع، ينبغي ألا يحجر. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن على 11 ركعة، لكن ينبغي ألا نرى وننظر إلى العدد فقط وننسى الكيف، يعني نشوف الكيف والكم أيضا، لكن حين نقتصر على الكم اللي هو العدد هو ونتغافل أو ننسى الكيفية. أكمل الحديث، فقد قالت عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كذلك عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وافتتح صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقال ابن مسعود قلت يركع، يعني في نفسي قلت يركع بالمئة، يقرأ 100 آية ويركع بها، فاستمر قال قلت أنه يركع بها، يصلي البقرة في ركعة. وعارف أنت يا شيخ أن البقرة 5 أحزاب، يعني في التراويح في الوضع العادي إحنا لما نصلي جزء في التراويح ويقولوا الإمام هذا يطول وكذا، يعني نحتاج إلى 2.5 يوم في التراويح حتى نصليها، وهو في ركعة واحدة لازال هذا سورة البقرة. ثم قال افتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة النساء، هكذا جاء الحديث، افتتح سورة النساء فقلت يركع بها فاختتمها، وقرأ أيضا سورة آل عمران. يعني هذه الثلاث السور يا شيخ 5 أجزاء وزيادة، معها 5 أجزاء 10 أحزاب. يعني احنا نحتاج في التراويح لما بنختمه نحتاج 5 أيام حتى نصل ونقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فصلاها في ركعة واحدة. فلهذا يعني أنت إن أردت الاقتصار على 11 فينبغي أن تنظر إلى الكيفية أيضا، وإلا فحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت، تبين لك عدم الحصر. ولهذا حتى ما فعله عمر، هذا خليفة راشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا يعني بالنسبة للعشرون التي اختيرت بناء على ما اختاره عمر رضي الله عنه ورواه عنه مالك في الموطأ بالنسبة لاختيار 20 ركعة، فالأمر فيها واسع، فينبغي ألا يحجر فيها هذا الأمر على الناس. نعم.
1: قال والختم فيها.
0: نعم، هي إذن مندوبة ومندوب الختم فيها، ولا يزهد الناس في هذا الأمر، بل من استطاع أن يختم أكثر من مرة فليفعل، فهو أمر طيب. ويعني الشافعي رحمة الله عليه كان يختم القرآن في رمضان 2 مرات في كل يوم، وهذا الشهر شهر مبارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنوا أن يكون حولا كاملا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخصوصا مع تقصيرنا في باقي العام لعل الإنسان أن يتلافى شيئا من التقصير الذي قصره في بقية العام فيختم ختمة أو أكثر إن استطاع. فإذا مندوب عندنا الختم في التراويح.
1: قال والانفراد إن لم تعطل المساجد.
0: نعم، هذه مسألة يا شيخ اختلف فيها أهل العلم على أقوال، فمشهور المذهب عندنا أن صلاة التراويح في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، قالوا لأنها نافلة، وعندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، فهذا هو مشهور مذهبنا وهذا الذي عليه العمل. لكن اشترط علماؤنا قالوا إن لم تعطل المساجد، إن كانت المساجد عامرة وفيها مصلون، فمن استطاع أن يصلي في بيته وقوي على ذلك ويقوى على الختم وكذا فهذا يصلي في بيته أفضل، لأنها تكون أبعد عن الرياء، فهذا الاختيار. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاتها في المسجد أفضل، قالوا لأن هذه سنة خليفة راشد عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك جمع الناس عليها إلا خشية منه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن تفرض على أمته، رأفة بأمته حتى لا تفرض عليهم، ولهذا عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمعهم فقالوا ينبغي المحافظة على هذه السنة. وعندنا اختيار في ذلك لابن عبد البر من علمائنا رحمة الله عليه، قال أينما يكون أنت خشوعك وحضور قلبك فافعل، إن كان في البيت فليكن في البيت، وإن كان في المسجد فصلها في المسجد. نتكلم عن التراويح، نتكلم عن التراويح، واستدل بذلك يعني إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، يعني قال إن كانك أنت خشوعك وحضور قلبك يكون في المسجد مع الإمام فصلها مع الإمام، وإن كان في البيت لوحدك خشوعك أفضل،

0: صليها في البيت. إذن مشهور المذهب عندنا الانفراد بها في البيت أفضل إن لم تعطل المساجد، فإن خشي يعني تعطل المساجد وعدم إقامة صلاة التراويح فيها فالأفضل في المسجد. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحية المسجد لداخل في وقت جواز.
0: نعم، تحية المسجد يا شيخ، عندنا حديث في الصحيح بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعندنا يعني هذه تطلب في حق من يريد الجلوس، لكن من كان عابرا في المسجد، إن كان المسجد له بابان ودخل هو من باب ويريد الخروج من باب آخر أو كذا عابر، فلا يطالب بتحية المسجد، يطالب بتحية المسجد من جلس، من أراد الدخول المسجد للجلوس فيه للصلاة أو غير ذلك، الذكر أو التسبيح أو تلاوة القرآن أو شيء من هذا أو الصلاة، فهذا يعني يندب ويتأكد النفل في حقه ويطالب بتحية المسجد. وقال عندنا لا تفوت يعني بالجلوس، من نسي فجلس ما يقولش خلاص طبعا فاتتني يعني تحية المسجد ما عاش نقدر نتداركها، حتى ولو نسيت جلست فهي لا تفوت بالجلوس، تستطيع بعد ذلك أن تقوم وتأتي بتحية المسجد، وينبغي أن يكون في وقت الجواز. يعني عندنا قلنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم هذه لا يجوز التنفل فيها، عندنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم. من أوقات التحريم عندنا كما ذكرنا يعني عند الغروب وعند الشروق، وكذلك عندما يكون الإمام على المنبر، عندما يكون الإمام على المنبر، وهي مسألة اختلف فيها قول أهل العلم في المذهب عندنا وفي غيره. ففي المذهب مشهور المذهب عندنا أنه يحرم التنفل، يعني إذا دخلت والإمام على المنبر فاجلس، واستدلوا بعمومات كثيرة تأمر بالإنصات يعني للإمام، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا خطبة له، قالوا هذا أهو أمر بالمعروف ونهينا عنه. وكذلك استدلوا بحديث الرجل الذي أتى متأخرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. وقالوا مما استدل به هذا القول المشهور في المذهب عندنا كذلك يعني أن الخطبتان بمثابة الركعتين، فلهذا قالوا ينبغي لمن أتى والإمام على المنبر أن يجلس ولا يصلي. وعندنا رواية أخرى أو قول آخر في المذهب، وهو رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، لأنه روى عن مالك رحمه الله جميعا، روايته عن مالك أنه يصلي، وهذه رواية محمد بن الحسن الشيباني، وبه قال السيوري من علماء المالكية. وعند ابن عبد البر اختيار يعني جاء وسطا بين القولين، وطبعا أدلة القول الثاني اللي هم قالوا لا تصلي حتى والإمام على المنبر حديث سليك الغطفاني عندما جاء يعني متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك في صحيح مسلم يعني جاء بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي داخل تحية المسجد. وقلنا إن ابن عبد البر له اختيار في هذا يعني جميل، قال من شاء أن يصلي فليصلي ركعتي تحية المسجد، ومن شاء فليجلس. قال لأن عندنا في ذلك حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس فقد آذيت وانيت، والحديث الآخر اللي هو حديث سليك الغطفاني عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين فقال من دخل والإمام على المنبر مخير بين القراءة، بين أن يصلي ركعتي تحية المسجد وبين أن يجلس. ولكن كما ذكرنا يعني المشهور في المذهب عندنا هو أنه يجلس ولا يصلي ركعتين، فهذه أقوال لأهل العلم ينبغي يعني عدم الإنكار فيها كثيرا. نعم لا بأس أن يدعو أحدنا أخاه أو صاحبه إلى القول الأرجح أو الأفضل وكذا، لكن ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحية مكة الطواف.
0: نعم، المقصود مكة يعني مسجد مكة اللي هو المسجد الحرام، تحيته هذا للآفاق اللي جاي من الآفاق ويلزمه طواف وكذا، فهذا تحيته هو الطواف، لأن في الطواف بعد فيه ركعتي الطواف، يعني لا يعني يحيي المسجد الحرام بركعتين هذا قلنا للي جاي ويلزمه الطواف،
1: ثم قال: وندب بدء بها قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده.
0: نعم، شوف يا شيخ، يعني مندوب البدء بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الأفضل والمندوب أنك أنت تبدأ بتحية المسجد، بعد ذلك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان شخص في المسجد، دخلت فيه ناس في المسجد، الأولى أنك تبدأ بتحية المسجد، تحيي المسجد، وبعد ذلك تسلم إن أردت أن تسلم على الناس. ويعني أنت بتخرج من الصلاة، تسلم الأولى، تستطيع بالتسليم الثانية أو ترفع بها صوتك فيردون عليك السلام، فلا تبدأ بالسلام الأولى. لكن أنت سلمت، يعني خلفت الأولى. الأولى إذن لمن يدخل للمسجد أن يبدأ بتحية المسجد ولا يبدأ بالسلام على الناس. أو إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك الأفضل والأولى والمندوب أنك تبدأ بالصلاة، يعني بتحية المسجد، وبعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غيره.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند قول المصنف رحمه الله تعالى في فصل النوافل: والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفجر رغيبة، وهي الرغيبة الوحيدة عندنا فيما يتعلق بالصلوات، هي الرغيبة الوحيدة، بل على خلاف مشهور المذهب أنها رغيبة، وعندنا قول آخر في المذهب أنها سنة. والسبب في ذلك يعني أن صلاة الفجر أو ركعتي الفجر، هذا عندنا الفجر اللي هي الصبح نفسها، هذه الفجر اللي هي الفريضة، وهذه ركعتي الفجر، هذه هي الرغيبة. يعني الرغيبة هذه أو النافلة هذه أو السنة الراتبة هذه النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، كما في حديث عائشة قال يعني ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكذلك يعني واظب عليها كما في حديث عائشة أيضا ما يعني رأيت أشد تعاهدا منهم على ركعتي الفجر، يعني كان إذا واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا يعني عندما ذكرنا تعريف السنة المؤكدة، الشنقيط قال في مراق السعود: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هنا سبب الخلاف في رغيبة الفجر، هل هي سنة مؤكدة أم هي رغيبة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يظهرها، كان يصلي فيها في البيت صلى الله عليه وسلم. فبعض علمائنا قال أمره بها وحثه عليها وبيان فضلها مع المواظبة هذا هذه بمثابة سنة مؤكدة. والطائفة أخرى وهذا هو المشهور في المذهب عندنا قالوا لا، طالما لم يظهرها عندنا ضابط السنة المؤكدة أن يواظب عليها وأن يظهرها، مثل الاستسقاء والعيدين وكذا والكسوف. فأما إن لم يظهرها فهذه تنزل، يعني تكون منزلتها أنزل من السنة المؤكدة، وهذه هي الرغيبة. إذن والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها. مر معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن فرائض الصلاة قلنا النية، والنية طبعا الفرائض لابد من نية تخصها لا شك، يعني لابد هذه ظهر أم عصر أم مغرب أم غيره. لكن عندنا النوافل ذكر، يعني ذكر لنا المصنف أنه لا تفتقر إلى نية تخصها. مثل ماذا؟ مثل الضحى، مجرد أنك أنت تصلي ركعات في وقت الضحى خلاص، إذا تنصرف ضحى ولو لم تنوها أنها ضحى. صليت قبل الظهر ركعتين أو أربعا، إذا تمشي هذه راتبة الظهر. صليت بعد العشاء هذه تمشي تهجد، تمشي قيام ليل كذا. فلا تفتقر لنية تخصها إلا عندنا السنن المؤكدة، العيدين أو العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه تفتقر لنية تخصها. كذلك رغيبة الفجر، رغيبة الفجر تفتقر لنية تخصها، يعني ينبغي أنك أنت تعينها وتقصدها، مش مجرد أنك تصلي ركعتين وتقول يلا ما دام بعد أذان الصبح وقبل صلاة الصبح إذا هي بتكون فجر، لا، ينبغي أنك أنت تعينها أنها راتبة هذه الفجر يعني. نعم.
0: ثم قال: وقته كالصبح.
1: نعم، يعني لا يصلى قبل أذان الصبح، قبل دخول وقت الصبح، يعني طلوع الفجر. أمتى يؤذن الأذان الثاني؟ بعد طلوع الفجر. إذن من بدأ فيها قبل طلوع الفجر قبل الأذان صلى منها ركعة، ولو حتى التكبيرة وقعت قبل أذان الصبح، فإنها في هذه الحالة ينبغي أن يعيدها، لأن وقتها مثل وقت الصبح، ووقت الصبح كما هو معلوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت هو وقت اللي هي رغيبة الفجر. نعم.
0: ثم قال: ولا يقضى نفل سواها للزوال.
1: نعم، وسبق أن ذكرنا ما نظمه ابن عاشر رحمة الله عليه، قال: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. بالنسبة للفرائض تقضى مهما كثرت ومهما مضى من السنين عليها، لكن بالنسبة لرغيبة الفجر قضاؤها محدد، يعني لا تقضى، تقضى في نفس يومها من وقت حل النافلة، يعني نقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة كما يعبر فقهاؤنا، يعني عندما ترتفع الشمس قيد رمح، إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر، فهذا تقضى فيه الفجر، وهي النافلة الوحيدة في مذهبنا التي تقضى. باقي النوافل إذا مضى وقتها فإنها لا تقضى. نعم.
0: ثم قال: وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها.
1: نعم، يعني من لم يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة وهو بالمسجد أو برحبة المسجد، لا إذا نقول إحنا متاع المسجد، فهذا لا يركع ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. إذا أقيمت الصلاة يعني لما تقام الفريضة ما عاش تنشغل أنت بالنافلة وتفتتحها. نعم لو كنت أنت قد افتتحت قبل ذلك وبديت صليت منها ركعة ولا شيء وتعرف من نفسك أنك أنت تستطيع، مثلا أنا بديت يا شيخ نصلي في ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، بدأت أنا قبل أن تقام الصلاة، لا بأس هنا، إن لم أخشى أن تفوتني الركعة نكملها. لكن إن أقيمت الصلاة وأنا لم أفتتح يحرم علي بعد ذلك أن أفتتح وأن أدخل فيها ما دمت في المسجد أو في لائدة المسجد زي ما قلنا رحبة المسجد. أما إن كنت يعني لو أنا جار المسجد ونسمع مثلا يقيموا يعني الصلاة وكذا بالميكروفون أو مكبر الصوت وسمعت أنا الإقامة وأنا خارج المسجد أنا في بيتي وعارف من نفسي أن نلحق على الصلاة، الإمام يقرأ في ثمن مثلا ولا كذا وقراءة يعني بطيئة ونقدر نلحق، ما فيش بأس أني نصليها ما دام أني خارج المسجد ورحبة المسجد، لا بأس حتى إذا أقيمت الصلاة نقدر نصليها. لكن لو كنت في المسجد أو في رحبته وأقيمت فينبغي ألا أفتتحها. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا بالنسبة للقضاء، قضاء رغيبة الفجر،
1: نعم
0: كل شيخنا عند الزوال، نعم. هذا الشيخنا سواء كان صلى الصبح أو ما صلاش ولا لازم يكونش مصلي الصبح،
1: سواء صلى الصبح أم لم يصليه، يعني إذا كان لم هو نام، وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني كانوا هما في طريق عرسوا وأوكلوا بلالا أو أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يوقظهم، فقام وصلى من الليل بلال ما شاء الله أن يصلي، ثم بعد ذلك يعني اتكأ على راحلته ينتظر الفجر حتى يوقظ الصحابة ويوقظ رسول الله والصحابة صلى الله عليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولكنه نام فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فعندما استيقظوا وقد فزع الصحابة من هذا يعني إنهم فاتتهم هي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فلما استيقظوا بحر الشمس وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان ارتحلوا منه، يعني وين ما هم معرسين وين ما هم يعني معسكرين كجيش أو قافلة أو كذا أمرهم أن يرتحلوا، وبعد ذلك أذن للصلاة وصلوا صلاة الفجر وصلاة الصبح. فعندنا إذن صلاة الفجر تقضى سواء معها أنك مش مصلي الصبح إذا أخذك النوم، أو أنت صليت الصبح يا إما تركتها سهوا سهوت عنها، فنقول لك عادي ما تصليهاش بعد الصبح، خليها لوقت حل النافلة واقضيها بعد تالي، وكذلك من تركها تكاسلا ما صليهاش تكاسلا وصلى الصبح نقول له خليها تقضيها بعد تالي في وقت القضاء، أو من يعني أقيمت الصلاة وهو لم يصليها، احنا قلنا طالما أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو في رحبته لا يركع ركعتي الفجر، فهذا نقول له صلي الصبح، وبعد ذلك عندما تحل النافلة بعد ذلك لك أن تصليها، وهذا الأفضل عند جمهور أهل العلم، وقد ذكر بعضهم بجواز أن تصليها بعد الصبح، ولكن الأفضل أن تقضيها ما تصليهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم.
0: كذلك شيخنا لو كان مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت قصير،
1: نعم.
0: يعني
1: صحيح
0: ضاق الوقت، يعني
1: أحسنت، نعم إذا ضاق الوقت لا يسع إلا لركعتي ركعة من الصبح أو ركعتي الصبح فقط، فهذا نقوله لما تنشغلش بالنافلة، فهذا من الأوقات عندنا التي يعني يحرم فيها صلاة النافلة، فنقوله ما تشتغلش بالرغيبة وبركعتي الفجر، وإنما تدخل في الصبح مباشرة تصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فينبغي أن تنشغل بصلاة الصبح وتصليها قبل خروج وقتها، ولا تنشغل بالنافلة وتؤخرها إلى وقت حل النافلة تقضيها بعد ذلك الرغيبة. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والوتر سنة آكد، فالعيد فالكسوف فالاستسقاء. تفضل شيخ.
1: نعم هنا المصنف رحمه الله أشار إلى السنن المؤكدة في المذهب عندنا وهي خمسة، وأكدها الوتر. والوتر قد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى القول بوجوبه، هم مع ذلك يفرقون بين الواجب والفرض عندهم كما هو معلوم في علم أصول الأصول. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني. وعندنا حديث علي رضي الله عنه: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هذا وغيره من الأدلة هو الذي حدا بعلماء الحنفية إلى القول بوجوبه، وإلا فالمالكية وجمهور أهل العلم على عدم الوجوب. والدليل في ذلك يعني وإن كان ورد الأمر بالوتر إلا أن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الندب، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا الحديث الآخر الذي جاء العربي فيه يعني لا يكاد كما قال الراوي يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد يفقه ما يقول، فسأل عن الإسلام فأخبر بالشهادتين وأخبر بالصلاة وأخبر يعني الصلاة عندما أخبر بها أخبره بها صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وأخبره بالزكاة والصيام والحج وكذا، فقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص عندما أراد الانصراف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا يدل على أنه لا يوجد صلاة واجبة غير الصلوات الخمسة الواجبة والجمعة التي هي فرض يومها. والوتر سنة آكد، إذن عندنا آكد السنن الخمسة الوتر، بعد الوتر تأتي سنة العيد. والعيد يعني عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى، عيدان صلاتان، صلاة العيد عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وصفتها معروفة يعني بخطبتين، والخطبتان تكون بعد الصلاة لا قبلها، بخلاف الجمعة يعني الصلاة يبدأ بها أولا في العيد. وعندنا تكبيرات، وهذه التكبيرات كل تكبيرة منها سنة، ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام، ويعني يكبر بعده المأمومون، وخمس تكبيرات بعد في عند القيام للركعة الثانية سوى تكبيرة القيام. وعندنا صلاة الكسوف وهي فيها موعظة، لا خطبة فيها في المشهور عندنا، وإنما فيها موعظة بعدها. والكسوف صفتها ركعتان، كل ركعة فيها قيامان للقراءة وركوعان وسجدتان، هذه صفة خاصة بصلاة الكسوف. والخسوف طبعا للقمر بالنسبة لصلاة الكسوف، هذه تصلى جماعة ووقتها مثل العيد عندنا. وبالنسبة للخسوف القمر تصلى ركعتين يعني تصلى ركعتين وليس صفتها مثل صلاة الكسوف، وإنما هي نافلة وتصلى أفذاذا في البيوت، لا تصلى لا يجمع لها عندنا في المذهب. والاستسقاء، صلاة الاستسقاء هذه من السنن المؤكدة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، ويعني فيها أيضا صلاة وخطبتان، ويعني الخطبتان تشتملان على كثرة الاستغفار والأمر بالتوبة وكذا، كما أن خطبتي العيد مشتملتان على كثرة التكبير في افتتاحها وفي أثنائها. وكذلك من المندوبات في الاستسقاء أن يأمر الإمام الناس بالصيام قبلها، يعني يصام ثلاثة أيام قبلها، ورد المظالم، عدة أمور لعل الله يتقبل هذه الصلاة ويغيث الناس. نعم، وتكرر هي بالنسبة لصلاة الاستسقاء إلى أن يحصل المطلوب. ولهذا ذكر يعني وكيع من علمائنا أن صلاة الاستسقاء صليت في مصر 25 يوما متوالية، وفي القوم يعني ابن وهب وابن القاسم وقوم صالحون كثر وأعلام وكذا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها تكرر إلى أن يحصل المطلوب فقط. عند علماء الحنفية قالوا تكرر يعني ثلاث مرات فقط ولا تزاد على ذلك، أما عندنا فتكرر إلى أن يحصل المطلوب، يعني بخلاف ما عندنا نحن خلاص تصلى مرة ومعاش تصلى بعد ذلك، فالسنة في ذلك أن تكرر إلى أن يحصل المطلوب وينزل الغيث من الله عز وجل.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر، وضروريه للصبح.
1: نعم، إذن ما عندناش قضاء، تو بنجو لمسألة الضروري. قبل ذلك قال أمتى يبدأ الوقت؟ قال يبدأ بعد دخول وقت العشاء اللي هو غياب الشفق الأحمر.
0: والآن شيخ يتكلم على وقت الوتر يعني.
1: إيه نعم، إيه إيه إيه ما وقت الوتر بالإضافة إلى صلاة العشاء دخول وقت العشاء له يعني شرطان، اللي هو كونك أنت صليت العشاء صحيحة. فلو أنت صليت العشاء وتبين بطلانها لنقص ركن من الأركان أو لعدم طهارة أو لغيرها، وكنت قد صليت بعدها الوتر، فيقال لك ستعيد العشاء وتعيد حتى الوتر، وإن كان الوتر صحيحا قد صليته فينبغي أن تعيده، لأن وقته حتى يدخل لابد أن تكون صليت العشاء. يعني ياهو دخل وقت العشاء وأنت لم تصلي العشاء وصليت الوتر، يقال لك لا، لابد أن تعوده تعيده بعد العشاء. فلابد إذن من الأمرين معا، إذن حتى يدخل وقته دخول وقت العشاء وصلاة العشاء أن تكون صحيحة الاثنان. يعني إذا لم يدخل الوقت فأنت صليت قبل وقته، ولو كنت قد جمعت شيخ الجمع لأجل السفر أو لأجل المطر مثلا، نعم اجمع العشاء، لكن الوتر خليها. هذا المذهب عندنا، خليها ما تصليهاش إلى أن يدخل وقتها، لأن هو الجمع من أجل ماذا؟ من أجل رفع المشقة على الناس حتى لا تجتمع وتصلي الجماعة العشاء مرة أخرى، تخرج مرة أخرى والمطر والوحل والظلمة وغير ذلك. لكن هذه تستطيع أن تصليها في بيتك، فلماذا تقدم فيها على وقتها؟ دعها حتى يدخل وقتها. يعني حتى لو صليت العشاء وصحيحة ولكن قبل مغيب الشفق، قبل دخول وقت العشاء، كونك جمعتها نقول لك لا، انتظر إلى أن يدخل وقت العشاء. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. قال للفجر.
1: نعم، ويستمر هذا بدايته. إذن بدايته من دخول وقت صلاة العشاء وكونك صليت العشاء صحيح به، والنهاية الوقت الاختياري إلى الفجر، لما يطلع الفجر الأذان الثاني. الآن عندنا لما يؤذن للفجر الأذان الثاني، لأن الفجر الأول الأذان الأول يؤذن قبل وقت دخول طلوع الفجر لينتبه الناس، من أراد أن يتسحر، من أراد أن يتجهز للصلاة وكذا. وعلى السنة المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإذن هذا الوقت الاختياري من بعد دخول وقت صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء صحيحة إلى الفجر، هذا الوقت الاختياري. والضروري من دخول طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح كاملة. يعني كانك أنت دخل أذن الأذان الثاني وأنت مش مصلي الوتر، ما زلت تقدر تصليه طالما لم تصلي الصبح كاملة، هنا وقت ضروري يقولوا لك للوتر تستطيع أن تصليه. فإذا صليت الصبح كاملة خلاص يقولوا لك لا، أو طلعت الشمس الأسبق منهما. يعني الوقت الضروري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو أن تصلي الصبح كاملة. فإذا صليت الصبح كاملة حتى بعد الفجر طلوع الفجر مباشرة صليت الصبح كاملة، خلاص ما عادش تقدر تصلي الوتر. نعم، هذا معناه المصنف بقوله وضروريه للصبح.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني الأخت حياة قالت: حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية، ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه. فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس. لا، بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر، من خصال الفطرة. فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة، وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلاً لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلاً يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلاً. فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة؟ لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعراً ولا وصلت ظفراً ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها، إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
0: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
4: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه التحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدرك حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردينا نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
5: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
6: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من مال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح، تو الآن بدوا يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول منين ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقولوا فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الذخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالذخيرة هذه اللي هي ما هيش حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة، فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
3: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى للعائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
7: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
7: فترة الدوام
8: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز، إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء واجهزة أكثر من مما يعني
7: يقدمونه
8: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
7: العامة
8: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. من الأسئلة الواردة إلى برنامج فتوى، يقول السائل: رزقت بمولود بعد صلاة الظهر من يوم الخميس الماضي، فمتى تكون ذبح العقيقة؟ عند علمائنا المالكية اليوم الذي يحسب يعني في العقيقة ويحسب في العدة هو أن يكون اليوم كاملا. فيوم الخميس هذا الذي ولد فيه، بما أنه ولد بعد الظهر، فإنه لا يحسب لأنه بعض يوم وليس يوما، فالذي يحسب هو اليوم الذي يليه، ولهذا فسابعه هو الخميس اللي هو اليوم، فتكون ذبح العقيقة اليوم. معنا اتصال، معنا الأخ عبد الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل
2: يا شيخ. أنا عندي سور هيك نبني فيه قدام الحوش.
1: إيه.
2: جبت مقاول مصري.
1: إيه.
2: وهو معه طبعا مجموعة من العمال هيك يخدموا.
1: إيه.
2: جيب لي الشمنتو، جيب لي شرسون، جيب لي قطر، مهم بالاختصار.
1: إيه.
2: طب فيه 6000.
1: إيه.
2: متلباهي.
1: بس.
2: لما بدو في العمل لقيتهم يفسدوا يا شيخ، الشرشور البرة والقصة حتى هي ويفسدينها، والشمنت مكسر، وزادوا كسروا لي الزلاز اللي مدايرة. خصمت منهم حوالي قريب 500 جنيه.
1: ايه. حتى
2: 5500.
1: ايه.
2: نبيك تعطيني الإجابة في هذه شنية، من حقي نخصم منهم ولا نعطيه فلوسة؟
1: باي، حاضر، طيب نجاوبوك يا أخ عبد الكريم.
2: الله فيك.
1: أمين وإياه. طيب أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج تقول هذه السائلة: سألتكم عن موعد انقضاء عدتي عبر التطبيق فأجبتموني بأن انقضاء عدتي يكون يوم 22 ربيع الأول، فمتى يكون؟ أيتها الأخت الفاضلة، بما أنه قد أجابوك في التطبيق أن انتهاء عدتك يكون بغروب شمس يوم 22 ربيع الأول، فإن موعد خروجك من العدة هو يوم غد الجمعة 22 من شهر ربيع الأول، لأن اليوم هو 21 ربيع الأول، ويوم غد 22 ربيع الأول، فتنتهي عدتك بغروب شمس يوم غد الجمعة. معنا اتصال، الأخ أنور تفضل.
3: إذا تفضلك يا فضيلة الشيخ، معلش أنا بتوجه لي نصيحة، الشباب هذوم اللي يحسنوا حشاك في شعرهم ويخلوا فيها مع احترام ليك مع احترام الدين المقدس دي تقيت يهود من فوق، أنا ما نحبهاش، اللي بك توجه لهم نصيحة ما نحبهاش الحسنة بقول هدية هذا يا فضيلة الشيخ، نبيك بالله عليك
1: حاضر
3: نصيحة حاضر لك وجه معهم. يا فضيلة الشيخ أنا معجب بيكم وبالدين، ونتمنى كلها ليبيا زيكم أنتم هكي كلها، فلا يصير لا حبس ولا هروب مية ولا ضي ولا بنزين ولا شيء، الدنيا كلها ولا فيش حتى عادة، ولا نتمنى كلها هكي ليبيا. جزاك الله خير.
1: ماشي يا سيد أنور، ماشي حاضر يا سيدي. من الأسئلة أيضا الواردة إلى البرنامج تقول هذه السائلة: كانت أيام حيضي 5 أيام، ولكن الشهر الماضي زادت العدة يوما، يعني عدة الحيض أيام الحيض. يعني اللي بتقول السائلة إن كانت عادتها في الحيض 5 أيام، بعتالي زادت، يعني صارت تخبيط في زيادة في عدتها، فكيف يكون الأمر؟ نعم، بالنسبة لتقطع الحيض فعندنا المالكية أن إذا زادت المرأة في أيام حيضها فإنها تستظهر بثلاثة أيام، فإنها تستظهر بثلاثة أيام، يعني لو كان هي عدتها 5 أيام وقعد الدم وقفش فهي تبقى على حكم الحيض، لكن ما تزيدش فوق 3 أيام، يعني 5 أيام معناها 8 أيام. لو كان قاعد الدم حتى بعد 8 أيام فهذا يولي دم استحاضة علة وفساد، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. انقطع عادتها 5 أيام وانقطع في 6، جي السادس يوم انقطع، خلاص نقولوا لها اغسلي، ولكن ابدي احسبي ان عدتك 6 أيام معاش 5 أيام، لان بعتالي كان زاد بتتصدر ب3 أيام، ولو زاد إلى أن يصل إلى أكثر مدة الحيض هو 15 يوما، فوق 15 يوم هذا معاش يتسمى حيض، يتسمى دم علة وفساد. إذا كل مرة تزيد تستظهر بثلاثة أيام، وهكذا. هذه هي الطريقة لمعرفة الحيض من الاستحاضة. طيب، هذا السائل أيضا يسأل يقول: هل يجوز لي أن أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة؟ بالنسبة لمسألة الفجر واللي هي طبعا صاير فيها يعني كلام وصاير تشكيك في توقيت الفجر، وهذا ليس في بلادنا فقط يعني، وإنما هو في العالم الإسلامي كله. وهل الفجر يدن عليه درجة 19 ولا 18.5 ولا 18، وإلا لا لما ناخذوش بالدرجات زي ما يقول بعضهم، نطع كل يوم إن راقب الفجر الصادق، اليوم يدن ساعة 6 وغدوة يدن 6.5 وبعد غدوة يدن 7 وهكذا. طبعا دار الإفتاء الليبية عندما وجه لها من أحد طلبة العلم مذكرة في مسألة توقيت الفجر والتشكيك في توقيت الفجر، فإنها خاطبت أهل التخصص، وهذا هو الذي يجب أن يكون. مش معقولة إن احنا نسيبوا علم الفلك ونقولوا علم الفلك هذا ونظرياته وكله يعني إنما هو نوع من الشعوذة، أو هو نوع من علم بالغيب، وإلا البعض يقول هو نوع من التنجيم. لا لا، هذا علم قائم بذاته، علم الفلكي علم صحيح، عنده حسابات وعنده نظريات دقيقة جدا جدا جدا. ولو احنا نبو نأكدوا على دقة علم الفلك وصحة حساباته، فانظر كيف يحسبون الكسوف ويحسبون الخسوف وأنواع الكسوف وأنواع الخسوف، وأمتى وقته وأمتى يبدأ وأمتى ينتهي، تأتي المعلومات صحيحة دقيقة مما لا شك فيه. وأيضا مسألة حساب ولادة الهلال ومكث الهلال وإمكانية رؤيته، فالمراكز الفلكية دائما تصدر تقارير علمية يقينية لا تنخرم. دار الإفتاء الليبية قامت بإرسال هذه الملاحظات التي قدمت إليها إلى المراكز المختصة، ومنها مركز الفلك الإسلامي ومركز الليبي للاستشعار عن بعد، ونظن مركز المساحة المصرية المعروف أيضا في مصر في حلوان. ويعني أتتها الردود من هذه المراكز الفلكية بأن مواقيت الصلاة بالنسبة لصلاة الفجر وطبعا الصلوات الأخرى في ليبيا هي معدة على الطريقة الصحيحة، وأن توقيت صلاة الفجر في ليبيا هو توقيت صحيح ويعمل به. وإحنا قلنا أن هذه المواقيت التي الآن جاري العمل عليها من سنة نظن 94 أو 95 إلى الآن، واطمأن الناس إليها، واللي قاموا بهذا العمل يعني لجنة مختصة من أهل الفلك ومن العلماء الشرعيين، ويعني الشيخ رفيدة رحمه الله، الشيخ إبراهيم رفيدة كان من أعضاء هذه اللجنة، والشيخ سالم المقوري وعلماء يعني، وانتبهوا لهذه المواقيت لأنها يعني مسألة تتعلق بها عبادة، وتتعلق بها عبادة الصلاة وعبادة الصوم، فكان فيها مزيد اهتمام الحقيقة من العلماء المختصين. وجاءت الردود من قلنا من المراكز الفلكية بصحة هذه المواقيت، وأن الفجر اللي يدن في ليبيا هو نفس الدرجة اللي يدنوا عليها في مصر، ويدنوا عليها في فلسطين، ويدنوا عليها في السعودية، ويدنوا عليها في دول الخليج، ويدنوا عليها في سائر هذه الدول، فهي معتمدة، هذه المواقيت معتمدة، ولا ينبغي لتشكيك الناس في عباداتهم وفي صلاتهم. يقول أنت كانك صليت بعد أذان الفجر مباشرة راه صلاتك باطلة مثلا، ودار الإفتاء الليبية قد أفتت بصحة الصلاة وبجواز الصلاة وبأن وقت الفجر هو الوقت الصحيح. غنب بننبه على حاجة واحدة، ان الفجر في الجهة الغربية يدخل بالاذان الثاني، الاذان الاول يدن قبل نص ساعة، هذا يسموه الفجر الكاذب، هذا ما يصلوش بعدها صلاة الصبح، ما خشش به وقت الصلاة. اما اللي يدن بعد بنص ساعة، اللي يدن على التوقيت الموجود في النشرة هذه متاع موقيت الصلاة، هو هذا الفجر الصادق اللي يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم. اما في المنطقة الشرقية فهم يعني لدان الأول على حسب توقيت لدان الثاني متاع الجهة الغربية، ويزيدوا عليه فجر يد متأخر للأسف الشديد، وناس هلبة يعني وقعت في الحرج في هذه المسألة، وخاصة في مسألة طول الصلاة ممكن واحد يقول يأخر حتى للإصفار ولا حتى بعده، لكن بالنسبة للصيام دخول وقت الصيام كثير من الناس يقول لك احنا راهو نقعد ناكل ونشرب لليد الفجر الثاني في المنطقة الشرقية، وهذا غلط. بالنسبة للمنطقة الشرقية راهو الأذان الأول هو الأذان الذي يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم، والله أعلم. معنا اتصاله، معنا الأخ عبد الباسط.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيكم على ما تقدموا من برامج، وربي يعطيكم الصحة والعافية والجماعة اللي معك.
1: آمين وإياكم أخي الكريم.
4: أنا راني قريت في معهد الشيخ في الغريان شوية.
1: باهي ما شاء الله، ربي يبارك.
4: والوالد قرح هو من دراسات الجامعة. على العموم.
1: إيه نعم.
4: أنا ولا نسيك تنبه على جماعة اللي في المية ما تحكي.
1: جماعة.
4: سمعت المحلات اللي يعبوا التعبئه، ما اللي يبيعوا في الميه المواطنين
1: بتاع يبيعوا

0: المواطن هو مسد غلبان مسكين ماشي فيه الامور الله اعلم وين تزيد عليه مبيه. انا فيني اقول لك هذه ما تستحق شيء ربع جنيه فيني ما عندهاش حتى ربع على فبالله عليك
1: حاضر لا موضوع مهم بارك الله فيك.
0: غيروا الناس اللي بعيش غيروا بدينار ونص دينار وفي اللي مازال محتفظ بارك الله فيه
1: اي
0: وهم يفتحوا وقت يجي كهرباء ويسكر
1: اي
0: واي كل بنزين يعني مثلا حط لك بومبه ولا حاجه انت اي مشاكل هي ما داير لها خطه استراتيجيه وعارف شو تربح وشو ما تبيش تربح
1: اي حاضر.
0: الانسان الحقيقي مش عارف اني الشعب اللي نحن منه هيك يعني بعض ما نكونش
1: رحماء والله ما ينحقون. حاضر أخ عبد الباسط بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك يا شيخ ولكل الشيوخ اللي معاك شيخ عبد الغني ومحمد المدرب الله
1: يعطيهم الصحة.
0: آمين. ربي يوفقكم إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك شكرا لك على دعائك الطيب. نعم. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام التي يمكنهم الاتصال بها على البرنامج للاستفسار وطلب الفتوى على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-17-0 نجيب على سؤال الأخ عبد الكريم سؤال الأول في حلقة اليوم واللي يقول فيه الأخ عبد الكريم إن عنده سور ابناه جاب له مقاول وعمال وطبعا السور هذا احتاج مواد من شرشور وقزة وشمنت والطلب المقاول والعمال أجرتهم 6000 دينار ولكن حدثت أخطاء من المقاول والعمال في تضييع بعض المواد من الشمنت ومن الشرشور ومن القزة وغيره فالأخ عبد الكريم قال خصمت منهم 500 دينار. هو هكذا يا أخ عبد الكريم إنك تجي تخصم منهم 500 دينار وتقدرها بنفسك هذا غلط طبعا ولكن تأتي بمن هو مختص في المهنة تأتي بمن هو مختص في المهنة وبين العيوب وبين الأشياء اللي داروها ويقوموها وتخصم هذه من أجرتهم لأن هذا يعني حق ليك بما أنهم ضيعوا لك مواد ولا ضيعوا لك أو أخطأوا لك ولا غيره فمن حقك أنك تأخذ لكن مش أنت اللي تقدر الأجرة مش أنت جي لأن مرات أنت خصمت 500 لكن مرات هي 200 مش 500 كيف درت أنت 500 من فك أنت ماكش مختص وبالتالي أنت أحد الخصمين هم خصومك فأنتم المفروض فيكم اتحاكمتوا إلى متخصص جبتوا مقاول تاني أو واحد يقدر هو وبالتالي ينخصم بمقدار العيب أما بروحك يعني تخصم هذا يعني ممكن يكون فيه ظلم وإجحاف ومرات يكون فيه ما نقص عليك مرات تكون الخصم أكثر فلهذا كان عليكم أنكم تتحكموا إلى مقاول آخر يقدر هذا الضرر اللي سببوه ليك في بناء هذا السور. نعم معنا اتصال معنا الأخ علي تفضل.
2: السلام
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله نهارك مبارك أخ علي.
2: اللي صار بخصوص الفساد يا شيخ اللي
1: نعم
2: بخصوص الفساد اللي منتشر في المهرجانات والتصوير الناس في غلب عنها عمري ما تشوف عليها
1: اي نعم انا معاك علي المهرجانات هذه ولا ايه فساد نعم
2: المهرجانات ولا تطريب السيارات اللي نريد حياية بالشرطة وبالجيش بالوحد ثم نسل عليها
1: اي حاضر
2: الناس غالبين في حتى بشرابة يا أخي
1: اي صحيح صحيح
2: اما خصوصا كنت تتحدث عن بركة طفيق بالنسبة للمواقيت وضعين انتبه في اللي من مصراك انتبه في المواقيت انا ما شاء الله قمود الا بالله حتى كان فيها يعني حاجة زيادة ما ينشبك اللي تدير الضجة
1: والمحمة
2: وغريب ان الناس اللي يدعون واحدة معها الفجر ما يصلش
1: فيه
2: اشتغل خير
1: يا ماشي اخ علي حاضر اخ علي بارك الله فيك وإياكم. معانا الأخ خليفة تفضل انقطع الاتصال يا خليفة للأسف.

0: أعد الاتصال، بارك الله فيك. الأخ أنور يعني اتكلم بحرقة وغيرة على شباب بلاده اللي هم أولادنا وشبابنا ذكورا وإناثا، فيما يخص يعني قال قصة الشعر هذه، هو وصفها يعني يقصد هو القزعة، احنا حلق الشعر وتخلي الشعر الفوقي، وهل بحلقات هي الآن موجودة يسموها حلقات الموضة، الآن كل مرة تطلع موضة، يعني أحيانا الموضة تجي بتطويل الشعر، وأحيانا تجي بقص الشعر، وأحيانا تجي بحلق الشعر، وطريقة طرق يتبعوا في الفنانين والفنانات، وهذا كله مخالف للشرع، ولا ينبغي لأولياء الأمور أن يسمحوا بمثل هذه الأمور التي فيها خدش للحياة وفيها تقليد للكفار والمشركين والنصارى، والواجب على المسلم أن يلتزم في لباسه وفي يعني طريقة شعره وهيئته ولحيته بما عليه أهل بلده المسلمين، والتي ما تكونش مستغربة. احنا الآن عندنا حتى موضة في اللباس، للأسف الشديد عندنا الموضة حتى في لباسنا، وبعض الموضة نقوله يعني سيئة جدا، زي السراويل الطايحات، هادو السراويل اللي يلبسوهم الشباب، ويعني تلقى السروال طايح قريب حتى العورة تبان، ويقول لك هذه موضة، هذا كلها يعني لا يجوز، ما ينبغيش الأب يشبح ابنه هكذا ويتركه ويقول لك زي الشباب، ولا البعض يلبس خاصة في الصيف توه في الجو الحار تلقاه طالع في كناتيرة ولا معرك ثافة ولا زنادة ولا غيره، راهو هذا كله مخالف للشرع، وما ينبغيش للإنسان المسلم أن يعني يعمل بهذه الأشياء لما فيها من المخالفات الشرعية. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ عبد الغني،
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: بدي نسأل، شو آخر تطورات في بطاقة الدولار هذه؟ هل جديدة عليكم المركزي ولا يعني
0: جمع؟ حاضر حاضر نجاوبوك إن شاء الله يا أخ محمد.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: آمين آمين. الأخ حسن.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ طيب إن شاء الله.
0: حياك الله أخ حسن، تفضل.
2: بارك الله فيك.
0: آمين وإياك.
2: شيخ، أنا عندي زوجتي،
0: نعم،
2: في مشاكل دائما أنا وياها، لي 5 سنين متجوز توه.
0: إي نعم.
2: وديما ننطفاها، نقول لها صلي ادعي لي ربي صيمي كفر عن ذنوبك اللي في رمضان اللي ماتي اللي فتها واللي كذا.
0: يعني إيه أنت تأمر فيها بالصلاة وما تصليش؟
2: تصلي لكن قطع يا شيخ،
0: وتربية الأبناء والعناية بالبيت وال...
2: لا ما عنديش أبناء.
0: أي لكن العناية بالبيت يعني ما تقوم بواجباتها في البيت؟
2: 20%
0: بالنسبة لي يعني، وانت تنصح فيها وتكلم فيها يعني؟
2: حتى حق الشرعي، حتى حق الشرعي ما حقيقة مش مستفيد من شيء يعني، على الورق بس.
0: ماشي أخ حسن.
2: الله فيك يا شيخ.
0: حاضر. حاضر أخ حسن، نجاوبوك إن شاء الله. الأخ سعد.
3: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية ليك يا شيخ تعيل، عاملين معك هذا الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. شيخ
0: بارك الله فيك.
3: جميع الشيوخ في داخل الجديد، نحييك يا شيخ على مجلسك البرنامج الديني هذا، كثر الله من حسناتك يا شيخ واجعل حسناتك من جبال.
0: آمين وإياكم.
3: نستفيكم ونحييكم في هذا النهار المبارك.
0: بارك الله فيك يا سعد.
3: الله فيك. شكرا.
0: بارك الله فيك يا أخ سعد. يعني والله لما يتصل إنسان زي الأخ سعد توا يعني ويدعي لك ويشكرك ويزيد من ثقتك ويشجعك أنك أنت تستمر في هذا الأمر، حقيقة يعني بعض الناس يعني يغرسوا فيك الثقة ويشجعوك ويحسسوك انك فعلا انت تنفع الناس بهذه المعلومات وبهذه الفتاوى وبهذه المتابعة، ويدعي لك من قلبه يعني طيب. فبارك الله فيك يا أخ سعد، وتقبل الله دعائك ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. الأخ عبد الباسط تكلم عليه موضوع يعني، واحنا الآن في هذا الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من عدة أزمات، وفوق الأزمات استغلال الناس في هذه الأزمات. هذا هو الأمر اللي هو يزيد الطين بلة حقيقة. هي تجي الأزمة، يجي هروب الضي، ويجي تنقطع المية والبنزينة تنقص والنافطة تنقص، يسبب يعني مشاكل للناس بطبيعة الحال. يعني الآن أكثر الناس يقضون أوقاتهم وين؟ في طوابير البنزينة الطويلة التي لم نعهد لطولها الحالي سابق، يعني يعني شيء عجيب حقيقة في مسألة البنزينة ومسألة النافطة، وأيضا زيد هروب الضي اللي بدأ يهرب في يعني ساعات طوال. هل كل هذا خلل؟ هل هذا الأمر كله خلل؟ يعني كل هالوحدات بدأت تخرج الآن يعني في الوقت هذا. وأيضا مسألة ما أدى إلى أيضا نقص المياه. طبعا هذه الأمور تحدث لو في أي بلاد تصير نقص في الماء، وحتى عندنا بلدان مجاورة الآن التونس في جنبنا، حتى هم نسمعوا بهم صار لهم نفس الكلام. لكن طبعا احنا هذا الأمر مش نقوله أمر طبيعي، لا، في أسباب، وممكن حتى الأسباب تكون أسباب مفتعلة، وممكن تكون لغرض سياسي لإمرار أمر معين. يخش في هذا 4+4، ويخش في هذا يعني تشكيل حكومة واتفاق سياسي، هذا كله يعني وارد. والمشقة والعبء والهم والغم والنكد كله يجي عليه المواطن البسيط الذي ليس له في هذا الموضوع ناقة ولا جمل. وهذا الأمر كنا يعني عانينا منه، كنا نعاني من هذا الأمر. اللي يزيد الطين بلة أن هناك أناس يستغلون هذه الأزمات. فبعض التجار استغل نقص المياه سعر المياه، الشيشة اللي بربع ولت بخمسين، واللي بخمسين ولت بدينار، والبانجة اللي بزوج جنيه ولت بأربع جنيه طول في نفس اليوم. حتى المية اللي معبينها لهم اسبوعين بدو يبيعوا فيها زيادة في نفس الوقت. وهذا امر جد خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، النار والكلأ والماء. ولهذا ما حتى في الماء لا يجوز للانسان ان يمنع حتى جاره من الماء اذا كان عنده بئر، واذا كان الجار عنده زرع وانقطع الماء يجبر الجار اللي عنده مية على أن يسقي زرع هذا الإنسان، والقضاء موجود في هذه القصة. لكن كيف لهؤلاء الناس الذين يستغلون هذه الأزمات يستغلونها ويزيدون من شدتها؟ يعني أنت لما تزيد في سعر المية وتحتج بأن تبي نافطة وتبي بنزينة ومخدمش وكذا وتزيد في الأسعار، راه استغلال الحاجات الضرورية للناس في الأزمات. هذا أمر محرم شرعا، هذا أمر محرم شرعا. بالنسبة للبنزينة والنافطة، طبعا أنت تمشي توقف في الطابور لأن تبي تعبي سيارتك وتبي تقضي بها مشاويرك، هذا أمر يعني ما فيش حد بينكر عليك، ويعلم الله المشقة اللي تعانيها في هذا الحر باش توقف في الطابور وتعاني في الطابور فوق منا، تعاني في الطابور بلا حياة ولا خجل يجوا يدخلوا واحد قدامك ومرات هم جماعة اللي حاطينهم حراسة يدخلوا قدامك وما تقدرش تتكلم. ولو في الثاني تبدأ انت شطبون يجيبوا يدخلوا واحد من الزنقة وبتجي تودي يقولك لا احنا هذا شارعنا الشيل في شارعنا احنا عندنا ميزة يعني اذا ما احنا ما احنا شارعنا احنا ما نمشوش نشد الطابور. والله شيء يعني فوق من انك انت يعني باعصابك وتعب تجيك هذه الامور اللي هي سيئة ومحرمة شرعا. بعض الناس الان او كثير من الناس يستغل هذا الظرف يعني المشقي المتعب يستغل هذا الظرف باش بيتاجر في البنزينة يعني يمشي يعبي ويفرغ بنزينة يمشي يعبي يفرغ بنزينة ولا يعبي القلانين تقولي بيعبي بدون ولا قلوني ولا ديقة ولا غيره باش بيولع المولد متاعها ولا باش بيستخدم الواحد لخدمته هذا أمر جايز. لكن هذا اللي تاجر باش بيمشي بيعها بستة جنيه بسبعة جنيه يقعد يجمع ويبيع ولا يمشي يقف بيعها في الشارع ولا يبيعها اللي يجي لواحد يقعد يبيع فيها. والله واحد قال لي بيعوا فيها إلا بحد الشيء. انت بدل ما تجي تلقى جماعة واقفين بدي قطع بالديقة من الشيل وهي واخدها بخمساشر قرش يقول لك ستة جنيه ولا سبعة جنيه. والبعض طبعا ما نبوش نحكوا على مسألة التهريب اللي تعرفوه تهريب البنزين والواحد في الجنوب وفي تونس والتهريب البنزين هذا امر حتى هو زايد الامر والبعض يهربوا جرافات في البحر. قصدي هادو ماي عندهم قلوب ولا ما عندهمش؟ هادو ماي الليبيين اللي يستغلوا في الفرص هذه واللي سببوا في هذه المشاكل وهذا الضيق على الناس. بدل ما يكون طابور البنزينة فيه 20 سيارة يبقوا فيه 100 سيارة بسبب هؤلاء الذين يتاجرون. راهو حرام عليك هذا ما يصحش راهو هذا مكسب خبيث. انت اللي توقف باش تمشي تبيع البنزينة وتطلعها وتتاجر فيها راهو هذا حرام عليك. هذه سلعة مدعومة لا يجوز المتاجرة فيها. راك انت كل آهات هؤلاء المظلومين سيكون لك نصيب من الإثم فيها. فاحنا يعني لما نجوب نهتدوا بالسلف الصالح عندما تقع هذه المشاكل شن كانوا يديروا؟ كانوا يعرفوا ان هم احيانا يكون هذا التضييق عليهم بدم فيتوبوا. اين التوبة؟ هل حققنا التوبة؟ هل حققنا الرجوع الى الله سبحانه وتعالى؟ هل ردينا الحقوق الى اصحابها؟ رحم لمن هو قاطع رحم لمن هو عاق والديه؟ هل قمنا بهذه الامور؟ هل واحد راجع نفسه وقال انا راني غلط وتاب واستغفر؟ العقوبة تعم. فلنرجع الى الله سبحانه وتعالى ولنتوب حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا العذاب الذي نعانيه وهذه المشقة. وبعدين نهتدوا بهذه السلف الصالح أصحاب الأموال الأغنياء المفروض في هذه الأزمات يكون لهم دور في إعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين كما فعل عثمان عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث الخلفاء الراشدين عندما اشترى بئر روما. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان المسلمين يعانوا من شح المياه في المدينة وكان روما الغفاري هذا عنده بئر ويبيع في المية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني تبرع ببئر روما أو اشترى بئر روما فله الجنة. فلما سمع سيدنا عثمان يعني بهذا الأمر جاء للرسول وأكد قال يا رسول الله هل أنت قلت أن من يحفر بئر روما أو يشتري بئر روما فله الجنة؟ قال نعم. شوفوا سيدنا عثمان كيف استغل هذه الفرصة يبي الجنة فمشي شري ما مشي يبيع للبير كله باع لنفسه بدأ يوم لعثمان ويوم لروما في البئر. اليوم اللي هو سيدنا عثمان قعد يعطي فيه للمسلمين مشوا المسلمين ذاك اليوم يستقوا ليومين فاضطر روما انه هو يبيع البئر لعثمان فاشترى عثمان وجعله وقفا للمسلمين بالبلاش. أيها الأغنياء يا أصحاب الأموال يا أصحاب الملايين يا أصحاب المليارات يا أصحاب الجاه والسلطان افعلوا كما فعل عثمان، أعينوا الفقراء، أعينوا المحتاجين في هذه الأزمات الأموال لوجه الله تعالى، حتى تكون لكم الجنة وتكون لكم وقاية من النار يوم القيامة. ولما جاء عام المجاعة في المدينة، وعثمان اشترى جايب قافلة من الشام، جايات 1000 بعير معبية بالمواد الغذائية، والتجار يجوا لعثمان رضي الله عنه، واحد يربح الضعف وواحد يربح الضعفين وواحد لا وصلوا للخمسة، قالوا له خلاص خسارة بعد الخمسة، وعثمان يقولهم هناك من أربحني أكثر، فقالوا قالهم هناك من أربحني 10، قالوا له كيف 10، منو بيعطيك 10 ضعاف في القافية، هذه معناها صفقة خاسرة، خاسرة بمقاييسهم هم مش بمقياس عثمان. لأن شنو هو مقياس عثمان؟ مقياس عثمان إنه هو الحسنة بعشر أمثالها، فجعل هذه القافلة في المدينة في فقراء المسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعله بعد الآن. علينا أن نقتدي بقصص الصالحين وسلف الأمة اللي هم عانوا من مشاكل. شنو ليبيا ما عانتش من مشاكل ممكن أشد من هذا؟ عانت ليبيا في الاحتلال الإيطالي، وعانت ليبيا في الاحتلال الإنجليز، وعانت في حقبة زمنية، والفقر يحكولكم عليه الناس لولا مش مناقص عليهم بنزينة، ما يقوش ما يأكلوا، يصبح ما عنداش ما يأكل إلا هو لعيلته، هذا حكوهن الناس لولا فقر شديد، لكن كان فيه الصبر وكان فيه الاحتساب وكان فيه الرضا، الناس تتوب إلى الله وترجع إلى أن أغناهم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نرجع إلى الله، وعلى كل أو كل إنسان مستغل لظروف الناس في هذه الأزمات عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وما يزيدش من شدة الأزمات، ما يستغلش حاجات الناس الضرورية. شنو هالغلاء الفاحش هذا في المواد الغذائية وفي غيرها؟ زمان تمشي للمول تطلع ممكن 300 جنيه تشري قضيتك، توا فوق 1000 وإن شاء الله كل حاجة تزيد، وحاجة كان ارتفاع سعرها ما عادش تولي، حاجة كان ارتفاع سعرها ما عادش ترجع التالي. استغلال عجيب من كثير من التجار ومن ذوي الأموال، فالتكسب واستغلال الناس في حاجياتهم الضرورية في هذا الوقت، وقت المصغبة ووقت المشاكل ووقت الأزمات ووقت الشح، راهو حرام لا يجوز. كما ضربنا مثل في الأخ عبد الباسط في بيع المياه، والأمر اللي أشد من هكي إن هناك من الطماعين المهربين هربوا المية إلى بلاد أخرى. المية الليبية الآن تباع في تونس العاصمة، المية الليبية تباع في تونس العاصمة بالتهريب. شن هو اللي مازال ما هربتوش؟ هؤلاء اللي ضربهم الطمع والجشع اللي مازال ما هربوش، يعني ما في شيء إلا ويهربوا فيه باش ياخدوا الربح باش يستغنوا، وهذا كله لا يجوز. لقد سببتم في نقص المواد الغذائية والمواد، وأيضا الحكومية أن تقوم بدورها في هذا الأمر. وين الحكومة؟ وين أجهزتها؟ الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية عليهم أن يقوموا بدورهم في منع المستغلين من استغلالهم في حاجات الناس الضرورية. وأنا في بعض الأحيان يعني قالوا بعض الشيلات يجي يشوف العداد متاع البنزينة اللي يقع عنده نص تانك يقول لا أطلع، اللي عنده نص تانك يقول لا أطلع، ليش مسبب في هالزحام هذا؟ نص تانك هذا مازال يوصلك، ليش أنت الآن تسبب في هذا؟ هذا ما عنداش بكل البنزينة. بعض الشيلات يقول له لا، والبعض الثاني يقول له باش الناس تحصل الثانية، يحبي بخمسة جنيه مثلا. مرات انت تشد الطابور كامل ساعتين لما تجيب توصل يقول لك تمت البنزينة وما فيش سيارة جاية. طب كان في سيارة جاية به ولا يقول لك سكر الشيل ولا يقول لك تضيع رب ولا. لازم من حلول جذرية لهذه الأمور. والمؤسسة الوطنية للنفط لا أمس قالوا في باخرة جاية معبية. بل وين تمشي هذه الوقود؟ وين يمشي مع الوقود لما يجي هذا الوقود يسد الليبيين ما شاء الله؟ لكن بسبب التهريب وبسبب الادخار وبسبب المتاجرة فيه فإنه يفقد يفقد يعني ما معاش تلقاه بكر. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية المرئية على القمر نايلسات. لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم يرجى الاتصال على الأرقام الآتية 092-092-15-02 092-092-16-02 وعلى الواتساب 092-092-17-02. نجيب على باقي الأسئلة التي وردت في الجزء الأول من حلقة اليوم. الأخ علي يتحدث عن الفساد في المهرجانات، من المسؤول عنها؟ طبعا الفساد بجميع أنواعه محرم ممنوع شرعا، لا يجوز للإنسان أن ينشئه أو يشارك فيه أو يرضى به، وإنما يجب عليه أن ينكره حسب مراتب الإنكار التي أقرها العلماء، اللي أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما ما يقام من مهرجانات في هذا الوقت خاصة، اللي هو يعني ينقص فيه إعطاء الحقوق لأصحابها أو نقول مستحقات الناس، أصحاب المرتبات وأصحاب المستحقات المالية وكثير من الموظفين، يعني عندهم حقوق لدى الدولة متأخرة، أو نقول أيضا ما يحدث في هذا الوقت من ضيق في ضروريات الناس، في معاش الناس، ما يحدث في الكهرباء وما يحدث في الوقود في البنزين والنافطة وما يحدث، وصل الأمر حتى للمياه. في هذه الشدة وفي هذه المسغبة وفي هذه الظروف اللي هي تحتاج من الجهات ذات الاختصاص إيجاد حلول لهذه المشاكل، نجد اهتماما بأمور أخرى، بتسميها ثقافية، بتسميها فنية، سميها شو بتسمي، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، ولكن لما يعني تقام مثل هذه المهرجانات أو استقبال فنانين بأجور كبيرة وحفلات، ويعني كثير منها يحدث فيه الاختلاط المحرم ويحدث فيه الفحش ويحدث فيه الغناء ويحدث فيه المعازف وغيره، ويعني أحيانا ممكن يربطوها حتى بالتراث وغيره، ولكن الآن لما تجيب المنطق وبالعقل وأصلا حتى لو في هذه الناس ما هي الديرها اللي تبدأ أمورهم كلها يعني نقولوا احنا تامة، ما فيش مشاكل أخرى. أما الحكاية الآن الضو يهرب وما فيش ضي ومشاكل في الوقود ومشاكل في الناس والناس في الطوابير، واحد تجد أن يكون فيه اهتمامات لجهات الاختصاص في أمور أخرى. الآن احنا يعني باب المدارس، الآن يعني بعض أولياء الأمور يشتكي أيضا من الغلاء في المواد القرطاسية. الآن المدرسة على البواب وبيبدأ العام الدراسي، وهذه أيضا يعني تحدي لأولياء الأمور في توفير القرطاسية وما يحتاجه الأبناء والبنات من الزي المدرسي ومن الأحذية ومن تجهيز لمواد الدراسة، الكراسات القرطاسية بعمومها، الحقائب، شناطي. راه كثير من العائلات راه في صعوبة، وهنا يعني أقول للأغنياء وأقول لذوي الأموال وأقول للذين يتاجرون مع الله ويرجون الجزاء يوم الحساب، هذه فرصتكم في أن تعينوا المحتاجين، هذه فرصتكم في أن تعينوا أولياء الأمور على هذا التحدي والاستعداد للعام الدراسي. اللي الغني اللي يعرف عائلته اللي يعرف جيرانه ويعينهم ويساعدهم ويشري لهم المعدات، راه والله أنت إدخال السعادة على ولي الأمر وإدخال الفرحة على الأولاد والبنات هؤلاء المستعدين للدراسة وتقوم بتوفير، راه ولي الأمر صاحب الدخل المحدود راه في كرب شديد فوق ما يعانيه الآن من قصة النقص في البنزين والنقص في الكهرباء وغير، فوق من هذا راه جاية العام الدراسي في اللي عنده يعني 4 أو 5 أولاد وغيره، ويحتاجوا إلى ملابس ويحتاجوا إلى قرطاسية وإلى زي مدرسي وإلى شناطي وحقائب ومعدات وكراسات وغيره. راه اللي يبي التجارة مع الله من الأغنياء اللي ربك ناعم عليهم بالأموال وناعم عليهم بالرزق، راه هذا الآن وقت دعم الجمعيات الخيرية اللي تعول في العائلات والتصدق على الفقراء وإخراج الزكوات، راه هذا وقته الآن. الكثير من أولياء الأمور من أصحاب ذوي الدخل المحدود الآن تجدهم يعني لا ينامون الليل وهم يلاحقهم، والمدرسة ستفتح أبوابها والاستعداد للعام الدراسي، وهو عنده صغار وما يقدرش يوفر لهم ما يحتاجونه من هذه الملابس والقرطاسية ونحوها. فعلى كل من له الاستطاعة في أن يعين إخوانه المؤمنين في هذا الظرف فله الأجر والمثوبة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. معنا اتصال أبو الياس، تفضل.
5: دكتور بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
5: دكتور بدأنا بتوجيه منك، أنا دي ما أتلت لنحكي معكم بتاعتي الأفضل لما نحكي التوجيهات، فأني بتوجيه من حضرتك في موضوع الصدقات.
0: نعم.
5: يعني لاحظ دكتور إن الصدقة بالصنعة إن سمحني بالتعبير الصعب بين الحاجة دي قابلة عنده، ما نحن من عطوك تطيب من الأشياء، نعطي مثلا حاجة عاقبة أكل ولا كذا، هل يصرع فيه واحد بسير قادر الغذية ولا قادر القطع ولا كذا، هل يعقل أن الصدقة تطوب بالتكذب دائم، نحن نعطي أن عرفت الواحد الدولاء إن الله لا يقبل الصدقة الطيب ولا يمكن شيء مكتوب قبله،
0: أيه.
5: فتكون الصدقة بالطريقة هذه أن نعطي بفاضل عندي، يعني معاك أنه يصبر مساعدة، لكن هذه يصبح لمرض المرحلة الصدقة، إن هذه هي الصدقة اللي نعطوها، إحنا ليس نعطيك حاجة جديدة، ليس نعطيش حاجة جديدة، وزوز ونعطي واحدة واحدة عندي ليه.
0: نعم نعم، وصلت الفكرة أبو الياس. نعم،
5: بارك الله
0: فيك أبو الياس، ملاحظة مهمة وجزاك الله خيرا. معنا الأخ المبروك.
6: لا يا سيدي بنفسي، أنا فكان عندي أسهم دائرهم من 10 أو 15 فاتوا، يعني ممكن
0: أسهم فاش
6: 3500 و1500، لكن الأسهم هذه الزائدة ممكن تطول توصل حتى 60 70 ألف.
0: أسهم فاش مداير أنت؟ أسهم فاش أنت الأسهم فاش مدايرها؟
6: في المتحف
0: مصرف باين جاوبوك إن شاء الله. حاضر. طيب نجاوب على الأسئلة. الأخ محمد يسأل عليه، قال لي شنو آخر تطورات معاملة الدولار، وبيقول شنو صار في الدولار، يعني هنا نسألوا فيكم دار الإفتاء الليبية وتقولوا لنا نفس الجواب، إنكم أنتم راسلتوا البنك المركزي ورد عليكم وما زلتوا عندكم ملاحظات ورد، وأنا ما زال ما ردش البنك المركزي، وإحنا في كل حلقة نقولوا في هالمعلومة ونعيدوها لعل حد ما سمعش. بالنسبة لمعاملة الدولار اللي كانت في سنة 24 و25 كانت أمورها مراجعة وكويسة، ومن ناحية الشرعية أمورها طيبة وما فيش باس والإنسان يخدم عليها، لكن لما جت سنة 2026 البنك المركزي غير الآلية الأولى اللي كانت موجودة، وصار الموضوع فيه شركة صرافة والزبون والبنك المركزي والفرع وغيره، وهذه المعاملة راسلت دار الإفتاء الليبية المصرف المركزي في شهر مارس الماضي وأرادت أن تفهم يعني آلية هذه المعاملة، وبعد 3 أشهر رد البنك المركزي على دار الإفتاء الليبية على أسئلتها، ولكن كان هناك ملاحظات أخرى على بعض الفقرات، فراسلت دار الإفتاء الليبية البنك المركزي مرة أخرى تريد توضيحا في بعض النقاط، وإلى الآن لم يرد المصرف ليبيا المركزي على دار الإفتاء الليبية في هذه الملاحظات، ولهذا فدار الإفتاء الليبية الذي تفتي به الآن أنه لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة على قاعدة أنه لا يجوز للمؤمن أن يقدم على عمل لا يعرف حكم الله فيه هل هو حلال ولا حرام، هذه هي القاعدة، ولهذا دار الإفتاء الليبية تفتي بأنه لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة ما دام يعني لم يتضح حكم مشروعيتها، ومن أقدم عليها فإنه يتخلص من الربح الذي تحصل عليه في مصالح المسلمين. إذن إلى الآن لم يرد البنك المركزي على ملاحظات دار إفتاء الليبية فيما يخص معاملة $2,000 معاملة الأغراض الشخصية. الأخ حسن يشتكي يعني من مشاكل مع زوجته، وقال إن الأمر إن زوجته يعني ما هيش في طاعته، وأنها يعني يأمرها بالصلاة ولا تصلي، وأنها يعني تمنعه حتى حقه الشرعي. ونحن نقول أن الزوجة الصالحة هي من نعم الله سبحانه وتعالى، ما فيش أفضل من الزوجة الصالحة عليه الإنسان المؤمن التي تطيع زوجها، وطاعة الزوج واجبة في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يا جماعة الخير، راهو مرتبة الزوج مرتبة عظيمة، وطاعة الزوج طاعة عظيمة. وفي الآن في الغالب أن كثير من الزوجات تريد احتلال مرتبة الزوج، تريد أن تتخذ القرار هي، وتريد أن تسير الأمور كما هي، وتريد أن يكون الزوج كالخاتم في إصبعها، وتريد وهكذا. وهذا راه فيه اعتداء على قوامة الرجل وقوامة الزوج، وأنه هو رب الأسرة، وأنه هو الذي ينظر في يعني أمور الأسرة. الآن لنادوا بمسألة عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، والرجل والمرأة سواء، والزوج والزوجة يعني، ويعني في اعتداء على مقام الزوجية ومقام الزوج. ويعني الزوجة التي تؤدي زوجها يعني والعياذ بالله أو لا تطيعه، خاصة فيما يتعلق بالعفة ويتعلق بالفراش ونحوه، وتمنعه حقه الشرعي، راه هي في ذنب عظيم وإثم كبير، تبيت والعياذ بالله والملائكة تلعنها كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا أحيانا يعني يقعن فيه الزوجات كثيرا، وخاصة لما يصير خصام وإلا حرج، وإلا إن الزوج ما ينفذش لزوجته عشان تبي، ولا ما جابلهاش هدية، ولا قصر في حاجة، ولا تمنع حقه. هذا راه إثم عظيم وذم كبير وفي لعن. ويعني أحيانا يعني يستمر الأمر أسابيع وشهور، والله حتى أعوام. فهذا أمر راه خطير جدا، وهذا يهدم بيت الزوجية، ويعني يؤدي إلى فساد كبير، وأيضا يقع يعني تقع سلبيته على تربية الأولاد. ولهذا فالواجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وأن تكون كالأمة عنده، وأن تقوم بواجبه. طبعا هو في واجبات على الزوج، ما في شك، في واجبات عليه، واجب عليه أنه هو يقدمها لأسرته أو لزوجته، لأنهم هما في يعني كفالته في عنايته. لكن الآن اللي نتكلم فيه هي قضية تقصير الزوجة مع زوجها، وأنه يعني تخالفه إذا أمرها مثلا بمعروف يمنعها من شيء هي الديرة، وإلا فيما هو مشروع طبعا ليه، فيعني أو التعامل معاه بسوء، أو التعامل معاه بتكبر. ومرات يكون الزوج يعني ضعيف من ناحية العلم وغيره، هي عندها شهادة فتتعلى عليها به بشهادتها وغيره، أو تكون هي من عائلة هو من عائلة أقل ولا من جهة أقل، فهي يعني تؤديه بهذا الأمر. فهذا يعني أمر لا يجوز شرعا، أو يعني تؤديه برفع صوتها، أو تؤديه أحيانا حتى بالضرب، أو هذا يعني يحصل وهذا موجود، يعني في الواقع يعني استفتينا فيه. فلهذا يعني أو تحرض أولادها عليه، ومنهم من طرد وهي ترضاتها وأولادها ساندوها. فهذا يعني هذا لا شك أنه فيه ذنب عظيم وإثم كبير. والزوج إذا زوجته لم تكن في طاعته ويأمرها بالصلاة ولا تصلي وتمنعه هذا يعني يطلقها. الحل أنها إن نصحت ولم تنتصح فلا فائدة في العيش معها ويتزوج بأخرى. الأخ أبو إلياس بارك الله فيه نبهنا على موضوع وهو اللي يخص الصداقات. قال الأخ أبو إلياس وهو صادق طبعا أن الكثير من الناس عندما يتصدقون لا يتصدقون بالجديد، كان يتصدق بالبالي، الحاجة اللي بتتلوح مثلا حاجة بيلوحوها معاش يبوها في غنى عنها هي هذيك اللي بيصدقوها، أما ما بشي بيمشي يشري حاجة جديدة ويعطيها يتصدق بها قال هذا نادر الحدوث. ففي الغالب في الصدقات إنه هو اللي معاش يبوه واللي هم استغنوا عليه هو هذاك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. انظر بما ختمت الآية، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يحثنا على أن ننفق مما نحبه، ننفق من الشيء اللي هو يعز علينا، ننفق من الحاجة اللي نحبها. لما نتصدق بهذا الثوب اللي هو يعني ليس باليا وليس مخروقا وليس متخذا، وهذا الأمر هو مهم جدا حتى بالنسبة لنقول احنا لنفسية الفقير. هذا الفقير لما انت تجيب له حاجة مشركة ولا تجيب له حاجة بايدة ولا حتى هو يتأثر، يقول لك او لوحوا لي كناستهم هادو ما يا او لوحوا لي الشيء اللي ما ينفعش او لوحوا لي الكناسة متاعهم او حاجة احيانا يعني هي الكناسة اولى بها فيعطوها له. فهذا راهو بدل ما الانسان يكون لي اجر في الصدقة يكون في اذى للفقير، يؤذي الفقير يؤذي المسكين بهذا الامر. فلهذا علينا أن نغلب أنفسنا، لأن النفس هذه راهي لازم أنت اللي تقودها، نفسك هذه أنت اللي تقودها مش هي اللي تقودك. يقول البصيري والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. نفسك هذه أنت اللي تقودها ولازم زي الفرس تجمح تقودها للخير بالسيف عليها. نفسك هذه تقودها للخير بالسيف عليها، لأن هي كان ترخيها تمشي بيك للهاوية. فلهذا علينا نتصدق. مما روية سبحان الله، مما روية من قصص في السلف الصالح، عندنا السلف الصالح السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الدراهم والدنانير، تطيبها بالطيب لما بتعطيها باش ما يجي فيها رائحة طيبة. وهذه والله لاحظتها في في في ناس يعني يتبرعوا لجمعيات خيرية، انه هو الحوايج اللي بيعطيهم همش بايدات، حوايج يبدو انا هذا راهو بنفسي والله بنفسي، وقبل ان يتصدق بهم يرفعهم للمغسلة، قبل ان يتصدق بهم يرفعهم للمغسلة. والله في اللي يجوش ضد قعدات مش ملبوسات ولا ملبوسات مرة ولا اثنين وتلقاهم مغسولات ورائحتهم زكية طيبة. فهذا أمر يعني ينتبه إليه كثير من الناس يعني عندما يتصدقون ويعني يعتنون بهذا الأمر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من المتصدقين. كيف ربي قال في كتابه العزيز إن المؤمنين والمؤمنات ثم قال والمتصدقين والمتصدقات. فلا شك أن الصدقة كما جاء تطفئ غضب الرب، والصدقة فيها ثواب عظيم وفيها حت عليها، يعني ورد في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، وفيها نوع من التكافل والتعاون الاجتماعي. لكن ننتبه إلى هذا الأمر اللي نبهنا ليه الأخ أبو الياس في أننا ننفق ونتصدق من يعني حاجياتنا التي نحبها، التي يعني لا تزال يعني تلبس ولا تزال جديدة. أما قصة أن احنا أي حاجة معاش تنفع ولا بلت ولا خلاص تمت ولا كذا، هي هذيك اللي نقوله يلا تمشي صدقة. فالله سبحانه وتعالى رأوا سيجازينا على نياتنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأخ المبروك هو يسأل على أسهم ويسأل على الزكاة، هو قال أسهم في مصرف، والأسهم في المصرف يعني غير جائزة يا أخ المبروك. لا يجوز للإنسان أن يشتري أسهم في المصارف، لأن المصارف هذه يعني تجارية، يعني فيها كثير من المعاملات المشبوهة زي الربوية، وهي لا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ففيها يعني كثير من المعاملات الربوية، ولا يجوز للإنسان أن يسهم ويشتري أسهم فيها. وعندنا فتاوى صادرة من دار الإفتاء الليبية في هذا الموضوع، يستطيع الإنسان الاطلاع عليها. هذا سؤال أيضا وارد إلى بريدي التطبيق في دار الإفتاء الليبية، يعني تقول فيه، هو أنا لا أستطيع أن أنطقه، ميكروبيج ولا شيني، لكن هو يعنى به رسم الحاجب بالوشم، رسم الحاجب بالوشم، يعني يحلق الحاجب، المرأة تحلق حاجبها وترسمه بهذا، ويقعد في اللي يقعد ديما وفي اللي يقعد شهور. هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا، ولا يجوز للمرأة استعماله. أيضا يقول هذا السائل، وهذا يعني يتكرر السؤال الآن، لاحظنا أنه تكرر كثيرا، يقول: هل تبطل الصلاة إذا ترك المصلي الدعاء بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، هذا الدعاء الوارد. يجب أن نبين هذه المسألة بالتفصيل، لأنه يعني أصل هذا السؤال أن كثير من الناس سمع بعض المشايخ المشهورين يعني معروفين أنهم يفتون ببطلان الصلاة لمن ترك الدعاء بين السجدتين، هذا اللهم اغفر لي وارحمني، أو أنه يأتي بسجود السهو لمن ترك. أقول لهذا السائل وللإخوة المستمعين إن هذا الجواب الذي يجيبه المشايخ هو على غير مذهبنا، اللي هو مذهب الحنابلة. هذا التفصيل اللي ينشر عن بعض المشايخ هو مذهب الحنابلة. أما مذهب علمائنا المالكية فإنه لا يترتب على ترك هذا الدعاء شيء، ولا سجود ولا تبطل الصلاة، لأنه هذا مندوب عندنا احنا، الدعاء بين السجدتين من المندوبات وليس من الواجبات التي يترتب عليها بطلان الصلاة. أيضا من الأسئلة الواردة لتطبيق دار الإفتاء الليبية، تقول هذه السائلة أنه يعني أنها طلقت وأن دورتها تأخرت، بأن عمرها يعني يقارب 50 فتأخرت دورتها، فهل تعتد بالشهور؟ لا، إنما تعتد بالدورة، يعني حتى ولو تأخرت، لأن هي إحنا عندنا المطلقة إذا طلقت إما أن تطلق في حيض وإما أن تطلق في طهر، فإنها إن طلقت في حيض فإنها تخرج من عدتها بمجيء دورتها الرابعة، وإن طلقت في طهر فإنها تخرج من عدتها بمجيء دورتها الثالثة، مجيء الحيض الثالث إن طلقت في طهر. فهي تقول إن هو تأخر عليها الحيض، تأخرت ما جتش، نقول لها تنتظريها، تنتظري هذه الدورة حتى تخرج من العدة. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج تقول هذه الزوجة أن زوجها توفي وأنجبت بعد أسبوعين من وفاته، زوجها توفي رحمه الله وأنجبت بعد أسبوعين من وفاته، فهل تخرج من عدتها أو تنتظر مرور 4 أشهر و10؟ المفتى به عندنا وهو مذهب علمائنا المالكية أنها تخرج من عدتها بوضع حملها، لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبمجرد أنها تضع حملها فإنها تخرج من عدتها. هناك من أهل العلم من كان يعني من مذهبه الأطول من العدة، إذا مثلا ولدت قبل 4 شهور و10 أيام فإنها تنتظر 4 شهور و10 أيام، وإلا انقضت 4 شهور و10 أيام وقعد في حمل فإنها تنتظر حتى تضع حملها. فهنا ممكن أحيانا ممكن الحامل تستمر عدتها حتى 9 شهور، ولهذا قلنا هذا مذهب بعض أهل العلم. أما المفتى به عندنا وهو مذهب علمائنا وهو مفتى به في دار الإفتاء الليبية أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها وأنجبت بعد 2 أسبوع فإنه بولادتها خرجت من عدتها، يعني عدتها استمرت 2 أسبوع فقط. أيضا هذا السائل يسأل يقول أن أخوه قد قتل في إحدى يعني الهجمات على أوكار المجرمين، وأنه قد رتب له مرتب اسمه مرتب شهيد الواجب، فهل هو يقسم قسمة ميراث أو أنه ليس من الميراث؟ لا، هو ليس من الميراث، هذا المرتب يقسم حسب ما تنص عليه اللوائح، يقسم حسب ما تنص عليه اللوائح، فهو ليس من الميراث. أيضا هذه السائلة تسأل تقول أمي يعني منعتنا من حقنا في ميراث أبينا، فهل يعني يشرع لنا للضغط عليها أن نقطعها ولا نكلمها لعلها؟ لا يجوز هذا يا أختي الفاضلة، لا يجوز لك أن تقطعي والدتك حتى ولو كانت ظالمة، حتى ولو كانت منعتكم حقكم من أبيكم في الميراث، فإنه لا يجوز لكم أن تعاملوها معاملة سيئة، ولا يجوز لكم أن تعتدوا عليها، بل الواجب عليكم أن تكونوا في طاعتها بالمعروف وأن تصبروا على أذاها، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يهديها حتى تعطيكم حقكم وتنصحوها، لأن النصيحة واجبة لها، يا أمكم مهما كان هي أمكم تنصحوها أو تشوفوا يعني من ينصحها من أقاربكم كإخوتها مثلا أخوالكم الغيرة أو والدها إن كان موجودا، أن ينصحوها في أن تؤتيكم حقكم. هذا السائل يسأل يقول يا شيخ احنا عندنا طريقة التربيب، يعني يقصد صناعة الرب من التمر، يقول عندنا طريقة التربيب وهو أن الإنسان يأتي بالتمر لهذا الذي يصنع الرب ويقتسمان المنتج من الرب بينهما. يعني الطريقة كيف؟ واحد يجيب البلح متاعه ولا يجيب التمر متاعه، والتاني هو اللي بيصنع الرب، هو اللي بيقوم بإعداد وصناعة هذا الرب. احنا نسموه الرب هذا اللي ناكله به في العصيدة وغيره، معروف يعني يسموا فيه عصير التمر، هو هذا الرب هذا. يقول فهل هذه الطريقة صحيحة؟ صدرت فترة

الليبية أنها أجيزت هذه الصورة لحاجة الناس إليها، أنها أجيزت هذه الصورة لحاجة الناس إليها، وخاصة أن الموسم الآن يعني موسم يعني صناعة هذه المادة، فيعني يأخذ الإنسان بفتوى ذات الإفتاء الليبية ولا حرج عليهم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى برنامجنا، تقول هذه الزوجة أنها هي الزوجة الثانية، أنها هي الزوجة الثانية، وأن زوجها قد فرض لها في عقد نكاحها 20 ليرة ذهبية، وتوفي زوجها، والآن يعني الورثة اللي هي زوجته الأولى وأبنائه قالوا لها أنت لو بتاخدي المؤخر متاعك ما تاخديش نصف الثمن مع أمنا، وهذا طبعا لا يجوز لأن هذا حق لها، لأن سداد المؤخر هو من الديون، المؤخر الزوجة التي ما سامحتش فيه وما خدتهاش هو من الديون على الزوج، لا تبرأ ذمته إلا بأدائه من ماله، بل إن التركة لا تقسم حتى يسدد الدين، فما دام هذا المؤخر لم يسدد للزوجة الثانية 20 ليرة ذهب فهذا من جملة الديون يسدد قبل قسمة التركة، فأنت أيتها الزوجة تأخذين 20 ليرة ذهب ثم تأخذين نصف الثمن، لأن معاك الزوجة الثانية في الثمن، الثمن تقسموه، فأنت تأخذي زيك زيها، مش معناه أنت ما عندكش أولاد ما تأخذيش نصف الثمن، لا، تأخذي حتى أنت نصف الثمن مع الزوجة الأولى. إذا كيف بتكون الفريضة بعد ذلك؟ الثمن تقسميه أنت والضرة متاعك، والثاني للذكر مثل حظ الأنثيين بين الذكور والإناث من الأولاد. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى تطبيق دار الإفتاء الليبية، تقول ما حكم التزين بالباروكة للزوج؟ ما حكم التزين بالباروكة للزوج؟ أصدرت دار الإفتاء الليبية الفتوى بمنع استعمال الباروكة، وأنه من أنواع الوصل، هذه الفتوى أصدرتها دار الإفتاء الليبية، ويعني الرأي الآخر هو الجواز، وهذا موجود عند المالكية لأنهم يعتبرون أن الباروكة ليست من الوصل، في يعني نصوص عند المالكية في أنهم لا يعتبرون هذه الباروكة من لأنها توضع وضع، فهي المختلف فيه بين أهل العلم، هي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم بين يعني الجواز والمنع، والذي اختارته دار الإفتاء الليبية في الفتوى في هذه القضية أن هذه الباروكة هي نوع من الوصل المحرم، فلا يجوز للمرأة استعمالها حتى ولو كانت للتزين للزوج. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى تطبيق دار الإفتاء الليبية، يقول هذا السائل هل النبيذ من الخمر؟ هو ذاك العصير يعني، وكأني به يقصد العصير اللي تغير، اللي هو هنا يعني عندنا بعض المناطق في ليبيا يعني يشربون هذا العصير، لما نقوله عصير هنا ما نقصدوش به العصير العادي هذا اللي بيعوا فيه في التكاكين، هذا العصير هذا ما يأثرش عليه الإنسان، وإنما المقصود به هو عصير العنب الذي قذف بالزبد، وهذا الخمر عصير يعني يكون مركز، عصير عنب يكون مركب ويديروا فيه في الخوابي ويديروا فيه في غيره ويشربوا منه، لما يكتروا منه يسكروا، وهذه القاعدة عندنا احنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام،
ما أسكى

0: كثيره فقليله حرام. هذه المسألة معروفة في النبيذ، ولهذا يعني البعض الأحناف يجيزون النبيذ، فلهذا البعض يعني يتعدى على السادة الأحناف ويقول هم يبيحوا الخمر ظلما، هذا كلام غير صحيح، فإنه أحيانا ينسبون إلى الأحناف يقولوا أنهم يجيزون الخمر هكذا، وهذا كلام باطل وغير جائز، إنما هم اجتهدوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أنه ليس من الخمر. ومذهب علمائنا ومذهب الجمهور أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. من الأسئلة الواردة أيضا في التطبيق أنه يقول هذا السائل: ما حكم تأجير محل لبيع الدخان والتبغ وأدوات التدخين؟ أولا، دار الإفتاء الليبية قد أصدرت فتوى تبين فيها حرمة المتاجرة في التبغ بجميع أنواعه، الدخان العادي والمضغة والنفة والمعسل وغيرها، هذا كله اللي هم يعتبر من التبغ من التدخين أنه حرام شرعا. والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه هي القاعدة، ولهذا فيحرم تناول هذه المواد اللي هي الدخان إلكتروني مش إلكتروني، دخان تبغ، رجيلة، مضغة، نفة، هذا كله لا يجوز للمسلم أن يتناوله، ولا يجوز له المتاجرة فيه، لا يجوز له بيعه، ولا يجوز له شراؤه، ولا يجوز أيضا تأجير المحل لبيع هذه المواد. أنت عندك دكان، جي واحد ببيع الدخان بأجر منك، راو حتى أنت مكسبك حرام، اللي مأجر لا يبيع في الدخان ولا يبيع في مواد الدخان، فهذا أيضا لا يجوز شرعا. ولهذا واجب علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الابتلاء وهذا الضنك وهذا الضيق في العيش وهذه الأزمات، وأن ينعم علينا بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها، وكذلك صلة أرحامنا ورفع الظلم عن المظلومين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
2: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي بأس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلقه فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شمعنا صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد الثلاثة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. زي الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شو نقعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية وهذا. لكن احنا لو نحكو كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما بيمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء، يعني والله صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، والله صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ومقولش لا لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورة بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورتها لزوجها وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من محاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير، لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
3: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضم أنا أصلا، نقول لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
1: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس 50 أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا؟
4: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك إنه بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف
1: خلاص
4: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
1: نعم،
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
4: من خلاص آخر يوم. اللي خذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذه مانيته ونغيره له،
1: محصل واحد مرتشي
4: بيدخلوا له يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أنا متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما أشاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق، راه حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون الصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
1: ممكن شيخ للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، ما زال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من تمنها، الألف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأنها تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش هيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني. أنا قلت له
1: الأخ سأل شيخنا شن توجه يتوقف يعني ولا
4: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالتمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وأني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذ الخمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد.
1: نعم.
4: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه في أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
3: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده مكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
5: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
6: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
4: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
4: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقوله بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديره يعني، هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها ألف وخمسمية، مش يأخذ منها ألف وخمسمية ويعطيها ألف واربعمية ولا ألف واربعمية وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقهم في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب، والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
8: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
9: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
8: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
9: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو اللي يوافق السبت.
8: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
9: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، أعاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من ميراد، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
8: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
9: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
8: يستعيذ بالله من الشيطان.
9: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفل اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير انت اعزم انك انت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فانت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من اجل الاعمال، لان مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجوا للناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
8: آمين شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظامية، دارت امتحان وتخرجت.
9: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري، أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة والجواب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العاجز الفقير فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر يعني أراه مهما هذه الأيام نحن للأسف الشديد في بلادنا يعني نعاني أزمات كثيرة منذ أيام في حقيقة الأمر منذ أيام نحن نعاني الأزمات الكهرباء والماء والوقود وهذه الأزمات الكبيرة التي يعني إن دلت على شيء فإنما يدل على تهاون المسؤولين في بلادنا وعدم استشعارهم بالأمانة وعظمها وسؤال الله سبحانه وتعالى هؤلاء المسؤولين عنها وتنم أيضا عن عدم خوف هؤلاء المسؤولين من دعاء المظلومين ودعاء الناس عليه ولكني لن أتكلم عن هذا فهذا أمر معروف ونحن ندندن حوله دائما أما حديث اليوم في هذه المقدمة فهو حديث عن جانب مهم من الصدقة الجارية في ظل هذه الأزمات الناس الذين يبحثون عن الأجر ويبحثون عن يعني ثواب الصدقة الجارية وله مال ويقول أنا أريد أن أضع مالي في أمر يدر علي ثوابا كبيرا وأجرا عظيما فأقول إن سقيا الماء في الأصل فيها أجر عظيم جدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سقيا الخلق من الماء سواء كانوا بشرا أو حتى من غير البشر كسقي الحيوانات من الماء هذا فيه أجر عظيم فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بلغ به العطش مبلغا كبيرا فوجد بئرا فنزل فشرب ثم صعد فوجد كلبا يلهث من شدة العطش فقال هذا الرجل لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي فنزل إلى البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء وسقى ذلك الكلب فشكر الله له فغفر له فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو هذه القصة استغرب الناس أو الصحابة الحاضرون قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا استغربوا قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر هذا سقي الكلب أكرمكم الله وأكرم السامعين والمشاهدين فيه أجر عظيم جدا فما بالكم بسقيا بني آدم من البشر ومن الموحدين لله سبحانه وتعالى الآن بلادنا وحتى بعض البلدان المجاورة كتونس فرج الله عنهم وعنا يعانون يعني أزمة كبيرة في الماء اليوم نحن في بعض المدن يعني ممكن لا أدري في طرابلس خارج طرابلس سيارة الماء سيارة المية وصلت إلى 200 دينار في ظل هذه الأزمات الشديدة لماذا؟ انقطاع الكهرباء وانقطاع أو انعدام مادة النافطة واستغلال بعض ضعاف النفوس وغيرهم اليوم الناس يعانون معاناة كبيرة في مسألة الماء سواء الماء للاستعمال أو حتى ماء الشرب الآن حتى بعض الشيش المي متاع السبعة لتر هذه تكاد تختفي في بعض الجهات. نعم. والأمر الآخر اللي هو الماء اليومي، استعمال الناس للماء. فأنا أريد هنا أن أنبه على صدقة جارية في هذا الباب، أجرها عظيم وثوابها كبير جدا. أي إنسان يساعد الناس في الوصول إلى الماء، الآن الماء اختلف، في الأعصر السابقة كان الوصول للماء هو نعم حفر بئر ووضع ماء. اليوم الآن الناس اختلفت، الآن الناس يعني كل ما من شأنه أن يوصل الماء إلى الناس هذا يدخل في نطاق الصدقة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم أجرها، كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق عنها؟ فقال سقي الماء، في بعض الروايات سقيا الماء. وبالتالي الناس اليوم اللي مثلا يسمع ببير في منطقة الفلانية، البير عاطل، المضخة مضروبة، هلكت المضخة، فيشتري مضخة لهذا البئر حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الماء الذي هو شريان الحياة وعصبها، هذا يدخل في أجر سقي الماء الذي غفر النبي أو غفر الله تعالى بسببه لرجل سقى كلبا ولم يسقي حتى البشر. أيضا توفير وقود النافطة مثلا والديزل لبعض الآبار ولبعض مصانع الماء وغيرها والمساعدة في ذلك وتسهيل هذا الأمر هو أيضا يفعله الإنسان بنية التخفيف عن الناس، فهذا فيه أجر عظيم. أيضا عدم الاستغلال، يعني هل تظنون، ما ظنكم برجل يخدم عليه سيارة مية ويشوف في أزمة الناس وهو بروح عايش الأزمة هذه، هو أصلا عايش الأزمة زي الناس، لكن قال أني والله لن أستغل أحدا وني سأبيع للناس بالقدر الذي أرضى به من الربح القليل ولن أستغل هذه الأزمة، ونوى التخفيف عن الناس. مثل هذا الشخص داخل أيضا في فضل سقي الماء، داخل كذلك. كذلك تشغيل الآبار، بعض الناس يعني حتى في شركة الكهرباء جزاهم الله خيرا وفي بعض الجهات الأخرى يسعى قدر جهده في توصيل الكهرباء إلى البير الفلاني حتى يضخ الماء، في إصلاح الكهرباء حتى يعني تتعدل الدرجة المطلوبة لتشغيل المحطة، هذا أيضا فيه ماذا؟ أجر عظيم جدا. من الأجر الذي هو صدق في هذا الباب اللي هو دعم محطات التحلية الصغيرة. تجد إنسانا أمام المحل متاعه مثلا أو أمام بيته أو أمام مسجد مداير محطة تحلية صغيرة، يعني يرتوي منها الناس وموفر لها الفلاتر ومجهز لها كل شيء، وكل ما ينقطع الماء يتابع، كل ما تنكسر حنفية يصلحها، وهكذا. هذا أيضا كله داخل في سقيا الماء الذي ورد فيه الأجر العظيم. إذن صار الأجر العظيم مش كونك تجيب ماء لإنسان عطشان بيموت وتقول هذا الذي ورد فيه الأجر، لا، كل ما من شأنه إيصال الماء إلى المحتاجين هذا مدخل عظيم للأجر. قلت لكم الرجل اللي لقيه كلب أكرمكم الله عطشان، شدار انزل البير الرجل هذا وملأ خفه، الخف اللي هو زي الشخشير غير من جلد، معناه تخيلوا ما فيش حتى ملاي إلا في شيء، عب الخف متاعه وجي الكلب هذا يأكل الثرى التراب من شدة العطش، كلب مستسلم، صب الماء في فمه وشرب ذلك الكلب فغفر الله له. وبالتالي فيا أيها الناس، من أراد الصدقة الجارية ومن أراد الثواب العظيم، من وسع الله تعالى عليه في الرزق، من آتاه الله يعني صناعة في يد يستطيع أن يصلح المضخة هذه، يوصل الماء، من آتاه الله نفوذا وعلاقات يجي يمشي لشركة الكهرباء، يمشي لكذا يسعى حتى يتحصل لمضخة لذلك البئر، من أعطاه الله سبحانه وتعالى أي شيء به يستطيع أن يخفف على الناس في ظل هذه الأزمة فإن أجره عظيم. وخذوا قاعدة شرعية، الأجر على قدر الحاجة. يعني لما نتصدق على إنسان ليس فقيرا جدا أجري نعم موجود وعظيم، لكن هل يساويه أجر الصدقة على إنسان معدم يكاد أن يموت من الجوع والعطش؟ لهذا أكثر أجرا، ولهذا دائما القاعدة عامة وندب إيثار المضطر. لو انظرنا إلى واقع مجتمعنا اليوم في ظل هذه الأزمة، نقص في مياه الشرب زي ما ذكرت، عبوة النصف لتر والسبعة وغيرها، نقص في مياه المياه متاع الاستعمال اليومي، والناس كما ذكرت معاناة. لو ننظر للناس نجد الناس أصنافا في هذا الباب. الصنف الأول نجد ناس عندهم الاستغلال، وين ما يسمع بأزمة فرصة يقول والله في أزمة في المية، يقول لها فرصة، والله توني سيارة المية كنت نجيب فيها بـ50، تو بنقول للناس بـ100، وعند المقدرة له وليس محتاجا لذلك، يستغل مصنع المية عند الحمد لله وموره ماشية. لكن لما سمع بالأزمة قالوا له شيش 17 بـ2 دينار ولت بـ5، قال حتى أني بنبيع بـ5، هذا استغلال. مثل هذا أني ما نتكلمش نتكلم، هل مثل هذا له أجر؟ هذا ليس له أجر. هذا إن قصد التضييق على الناس هذا يكون عليه الوزر، لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. نعم نحن لا نأمر الناس بأن يخسروا في هذا الأمر، لا، لكن يرضى بالربح الذي يستفيد منه، وكذلك ينظر لأحوال الناس ويساعدهم. إذن أي إنسان في هذه الأزمة استغل ظروف الناس، هذا صاحب بئر عنده يعني محرك مولد وعند النافطة وأمورة كويسة، لك مجرد ما سمع أن في أزمة قال أصحاب سيارات المية راهم عشت تعباب 20 دينار، أنا غيرت بـ40، تباهي ليش يا فلان انت هاو بالإمكان تصلح شوية؟ لا والله فرصة، تومت بنضيقوا على الناس، فرصة جت لعنا. مثل هؤلاء يعني خرجوا لا أجر ولا مثوبة، بل إما أنه خرج بالحرام لأنه ضيق على الناس، وإما أنه ضيع على نفسه أجرا عظيما. نجول صنف ثاني من الناس، صنف لم يستغلوا الأزمة ورضي بالربح القليل وحاول قدر الإمكان أنه لا يكون سببا في تلك الأزمة وأن يخفف ما استطاع. فهذا رجل أو هذا شخص له أجره وله الثواب العظيم، لأن القاعدة من خفف على الناس خفف الله عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا المنطوق. المفهوم لن يكون الله في عون العبد إذا لم يكن العبد في عون أخيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس. الصنف الثالث أناس اقتنصوا هذه الأزمة، مش استغلوها، اقتنصوها في ماذا؟ في الأجر والثواب العظيم. هذه مرأة عندها فلوس وعندها ذهب وعندها كذا، وإن سمعت بالأزمة قالت ابحثوا عن بئر واقف يحتاج لمضخة، يحتاج لأسلاك كهرباء، يحتاج لكذا، وأنا سأصلحه. هذه المرأة أعطت مبلغا، أصلح البئر من هذا الماء، فبدل ما كانوا الناس يشرف سيارات المية بهذيك الحسبة، الحمد لله المرأة هذه خفت عليهم وربحت الأجر العظيم. هذه داخلة في حديث فضل سقي الماء ولا مش داخلة؟ نعم داخلة في الحديث ولها فضل عظيم، وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. فيا أيها المسلم، إذا كانت لك يد في التخفيف على الناس في أزمة الماء بأي طريقة، كنت صاحب بئر، كنت صاحب مصنع ماء، كنت صاحب سيارة مية، تخدم في شركة الكهرباء، تخدم في شركة المياه، لك نفوذ وعلاقات، ضع نفسك حيث شئت. إذا عاونت الناس وخدمتهم ويعني نويت التخفيف، فأنت داخل في الصدقة الجارية التي تجري عليك، إذا مت يجري عليك ثوابها في قبرك. وإذا كنت استغليت الناس زي ما بعض الناس اليوم، يعني الغريب أن اليوم يبيع في شيش 7 بـ3.5 وبـ4، غدوة ولت بـ5، تبه يامس أنت تبيع فيها العشية بـ4.5، شن زاد عليك؟ والله قالوا زادوا في السوق. هل كلمة زادوا في السوق تكفي؟ لأنك أنت الناس هي بروحها مطحونة والناس مضروبة والناس مضيق عليها، وأنت تساعد على التضييق على الناس، فضع نفسك إن كنت تحسب للآخرة حسابا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. يسرني الآن أن استقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام الهواتف 021-366-1101 021-366-1102 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. إذا كان عندنا اتصال أو نبدأ بأسئلة الحلقة، نعم، أو أسئلة الصفحة، نعم. هل معنا اتصال؟ عبد الله، عبد الله من مصراتة، تفضل يا عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد عبد الله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله من جميع المشاهدين الكاملية. نسأل الله خطيم رب العرش العظيم يفرج على الإخوان في غزة ويفرج على الليبيين وعلى جميع المسلمين أينما كانوا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الشيخ لو سمحت، هل من الصدقة الجارية اللي نعم. هو الفرش بتاع الجام استفادوا منه السنوات وبعد يحولوه على جنب وجابوا فرش ثاني، هل الصدقة تجري من الشخص هذا المتبرع بالفرش أو لا؟
0: الفرش القديم لما حولوه،
1: فرش قديم،
0: ايه، هل الصدقة باقية أم ذهبت؟
1: ايوه
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله.
1: نسأل على الشيخ حسن الشريف، بالله ان شاء الله اموره طيبة. بس
0: لا، اموره كويسة الشيخ حسن، الحمد لله اموره طيبة، بارك الله فيك.
1: معاش طلع معاك
0: ايه الشيخ، والله انشغل له عند إكمال رسالة الدكتوراه ويشتغل في رسالته، نسأل الله له التوفيق إن شاء الله.
1: اللهم أمين لكم جميعا،
0: بارك الله فيك، الله يبارك فيك سيد عبد الله، شكرا. المبروك من بني وليد، نعم يا مبروك.
2: السلام عليكم سيد عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل
2: يا عصام. يوم الطيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
2: طول الله عمرك يا شيخ.
0: على طاعته إن شاء الله، تفضل
2: يا شيخ عصام. بالله عليكم،
0: نعم،
2: دين واحد.
0: نعم،
2: قلت لك ديننا واحد شيخ.
0: نعم،
2: ربنا واحد، بالله عليك شيخ.
0: نعم،
2: ممكن صعب النصيحة للجهات العامة شيخ، بالله عليك، دال لبداب روحها يصاف بروحها شيخ، بالله عليك. احنا نبوكم، احنا نبوكم دار واحدة، احنا نبوكم شيخكم جميع، احنا نبوكم البطوة، لما تطلعوا بطوة قصتكم جميع.
0: نعم،
2: كيف شيخ بالله عليك، احنا دين واحد، صعب واحد، بالله عليك كيف.
0: نعم، خلاص تسمع التعليق مبروك، بارك

0: التيمم
1: إيه؟
0: أنت معناها تتيمم تيمم، هل تصليها بتيمم واحد أم ماذا؟
1: هل تيمم واحد ولا تيمم صليها مع بعض؟
0: ماشي، معناها أنت الآن غير قادر على الوضوء وتسأل كيف يكون التيمم للشفع والوتر.
1: إيه؟
0: تسمع الجواب يا محمد، بارك الله فيك. نعم، فاطمة من صرمان، تفضلي فاطمة.
2: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: عندي سؤالين يا شيخ، نبي فتوى إن شاء الله.
0: تفضلي. إيه؟
2: نبي نسأل عن حكم شخص ارتكب جريمة أو فاحشة وكبائر اللواط.
0: نعم.
2: الشخص هذا يجوز يأكل من ماله أو يلبد في مناسبة اجتماعية أو لا؟
0: يجوز أن يؤكل من ماله.
2: أيوة.
0: في مناسبة اجتماعية.
2: إيه.
0: في مناسبة حصلت لي. طيب، السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني نبي نسأل عن تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، في يقول لي لا في تاريخ ثاني توفى فيه، نبي نعرف وفاته.
0: تسمع عليه الصلاة والسلام، تسمعين إن شاء الله الجواب بإذن الله، بارك الله فيك. فرج من مسلاته، تفضل يا فرج. أيوة. يا مرحبا سيد فرج، تفضل. إيه نعم، تفضل.
3: أنا ما أنتري.
0: نعم.
3: أيوة مرحبا.
0: اسمعني من الهاتف يا فرج، اسمعني من الهاتف، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل يا فرج سؤالك. ما هوش واضح سؤالك والله، عليش السؤال؟ نعم يا فرج. نعم، غير واضح للأسف. إيش سؤالك يا فرج؟ حاول تتصل مرة تانية يا فرج، للأسف غير واضح والله. نعم. طيب، هل معنا اتصال آخر؟ منصور من زليتن، تفضل يا منصور.
4: السلام عليكم شيخ حسام.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: جزاك الله كم خير على البرنامج أنت وجميع المشايخ.
0: اللهم أمين، بارك الله فيك، تفضل.
4: عندي سؤالين يا شيخ حسام.
0: نعم، سؤال الأول.
4: سؤال الأول، فيه شخص أعطاني مبلغ مالي باي.
0: نعم.
4: قال لي تشتري فيه مية للعمال اللي يشتغل أظن في 7 الشركات هذين بتاعة الطرق وكذا باي.
0: نعم.
4: هذا الكلام هذا له فترة، تأخذ كيس سكات مية توزع عليهم باي.
0: نعم.
4: لكن أنا مشيت ندير في تحليل، لقيت مدارين صندوق يقول لك هذا تبرعات لمرضى الأورام، فالمبلغ هذا حطيته في الصندوق ما شريت فيه مية زي ما قال لي هو، فشنو حكم ذلك يعني؟
0: تمام، تسمع الجواب. السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني في السفر، سمعت ان ما يجوزش او ما حاجه كيفك يعني صلاه النواب في السفر زي ما تقول الضحى والشفع والوتر والنوافل في السفر.
0: معلش اعد السؤال، انت تسال على حكم النوافل.
4: النوافل في حكم صلاه النوافل في السفر.
0: حكم النوافل في السفر. نعم
4: ايوه، مثل الضحى والشفع والوتر و...
0: نعم، تسمع الجواب
4: يعني
0: ان شاء الله.
4: يعني ما نصليهمش والله.
0: ماشي، تسمع الجواب، بارك الله فيك يا منصور. نعم، اي لعلنا نزيد سؤال اخر. نعم، يونس من مصراته، لعلنا نكتفي بهذا. تفضل يا اخي يونس. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله.
5: عزك الله، هي طيبه ليك
0: والله يبارك فيك.
5: مبارك.
0: اهلا وسهلا بك،
5: مازال حسناتكم ان شاء الله.
0: امين واياكم، تفضل.
5: نسال الله النصر والعزه حكم غزه، ما نشوفش مصالح الدعاء.
0: اللهم امين، اللهم امين.
5: والله استكمال لحديثك الطيب والاروع ما يمكن، تعودنا الحقيقه على التوجيهات الطيبه من بدايه الحلقه بخصوص الصدقه الجاريه.
0: نعم.
5: نبيك تكمل الصوره للناس اللي اعطاهم ربي اموال.
0: نعم.
5: وعندهم حتى علم ودرايه، واحنا العالم ناجح نجاح كبير في الطاقه الشمسيه.
0: نعم.
5: فأتمنى منهم وجه الناس لأنه كان يتقل السبيل هو يبيع حتى بي حتى سيدي يبيع الفرانة للتخذ
0: هذه
5: طفرة عالية لازم أن ننتبهولها، رأي هذه غفلين عليها وكي يتشود أطريق فيها. أتمنى منك كلمة بالخصوص،
0: بارك الله فيك. ماشي، تسمع
5: هي العقبة الكهرباء حاجة.

0: بنك لنا تقريبا الشيخ الشيخ عصام في كورونا اصعب من اللي احنا في بلد مره يعني.
1: كيف معلش؟
0: مصيبه كورونا للسنوات اللي فاتوا.
1: نعم.
0: يعني حرمتنا من المساجد وحرمتنا من الحج وحرمتنا من العمره وحتى نعم. يعني بدينا نخافوا حتى من ابنائنا واطفالنا. اعتقد نعم. المصيبه هذه اكبر من اللي احنا فيه بلد مره ان شاء الله. لا يعيد علينا ان شاء الله
1: ربي يبارك فيك
0: ان شاء الله.
1: ماشي، بارك الله فيك. شكرا لك سيد يونس. اذا على بركه الله خلينا نجيب عليه هذه الاسئله. نبدا بسؤال الاخ عبد الله من مصراته، قال هناك شخص تصدق بفرش للمسجد، والفرش هذا يعني بقي في المسجد زمنا ثم استبدل الفرش لما يعني اصبح قديما وتم استبداله، قال هل الصدقة الجارية يعني أو هل وقفت أو هل يعني توقف أجر الصدقة بمجرد عدم استعمال هذا الفرش؟ أقول هي الأصل في تعريف الصدقة الجارية هي الصدقة التي يجريها الإنسان في حياته ويستمر نفعها للناس زمنا مدة من الزمن ربما حتى بعد وفاته، فهذا كما ورد في الحديث يسري عليه أجر هذه الصدقة بعد وفاته. فهذا الأخ اللي تصدق بالفرش على المسجد له أجر عظيم في مساعدة الناس وفي توفير هذا الفرش لهم في الصلاة في المسجد، فحتى لو حولوا الفرش هذا واستبدلوه بفرش آخر فأجر الصدقة مستمر إن شاء الله. احنا وفي هذا الأمر ندعو الإخوة في المساجد أن لما يغيروا الفرش ويغيروا المكيف ويغيروا الحاجات القديمة لا يحرموا المتصدقين من يعني مزيد من الأجر فيها. ماذا يصنع؟ مثلا الفرش القديم في الجامع إذا كان بالإمكان الاستفادة منه في جهة أخرى فما كان لله، لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، لا بأس أنهم يعطوا لمركز تحفيظ لمكان آخر للاستفادة منه، وكانوا حتى ملقوش من ياخذ لباس أن يعطوا لأسرة فقيرة، يعطونه لعمال، يعطونه لمحتاجين بحيث إن شاء الله يكتب الأجر لهذا الشخص. فبإذن الله الأجر باق ما دام أنه يستفاد من هذا الفرش. نعم. نجولي سؤال الأخ مبروك من بني وليد، هو مش سؤال، قال إحنا ديننا واحد، ويعني قال كأنه يريد أن يقدم نصيحة ليش بعض الفتاوى تطلع أو تخرج من دار الإفتاء ثم تخرج فتاوى أخرى من الأوقاف حسب كلامه مخالفة له. أقول يا أخ مبروك، أولا نحن كل جهة عندها اختصاصات، الهيئة العامة للأوقاف اختصاصاتها في شؤون المساجد في الخطابة والإمامة وتدريس القرآن في مراكز التحفيظ، وليس شأن الفتوى من اختصاص الهيئة العامة للأوقاف أبدا، كل واحد عنده اختصاص. دار الإفتاء اختصاصها في إصدار الفتاوى المكتوبة والفتاوى الشفوية و يعني الإجابة عن أسئلة الناس في أمورهم، سواء كانت أسئلة خاصة تتعلق بالأفراد أو القضايا العامة، هذا اختصاص دار الإفتاء. وبالتالي الأوقاف ليس من اختصاصها إصدار الفتاوى حتى تقول لي أنت يا شيخ والله بعض الفتاوى يجي فيها تضارب. أقول هذا أصلا الأوقاف هذا مش اختصاصها، رأي الهيئة العامة للأوقاف اختصاصها اختصاص إداري، الإشراف على المساجد في خطبائها، خطباء المساجد وأئمة المساجد والقيمين ومدرسي القرآن والوعاظ ومراكز التحفيظ. إذن ليس من اختصاصها برنامج الإفتاء أصلا، دار الإفتاء ليس من اختصاصها تعيين الخطباء ولا الأئمة ولا وعاظ المساجد ولا مدرسي القرآن، إنما اختصاصها الإجابة على أسئلة الناس واستفتاءاتهم والكلام في الشأن العام فيما يتعلق بالحكم الشرعي ودخول الشهر الهجري وخروجه وهكذا. وبالتالي إذا التزمت يعني كل جهة باختصاصها لا يقع مسألة التضارب. ولهذا يعني معليش مبروك، يجب أن تعرف أن الهيئة العامة الأوقاف ليس لها علاقة بمسألة الإفتاء إطلاقا، ولكن ما تقع من المناكفة من هيئة الأوقاف والتشويش على دار الإفتاء في فتاويها واستباق يعني فتوى الدار بالتشويش عليها، هذا كله مخالف لاختصاصاتها الإدارية، وهذا القصد منا للأسف هو التشويش والتخليط على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. نأتي إلى سؤال الأخ محمد من طرابلس، قال الشفع والوتر هل أصليهما بتيمم واحد أم تيممين؟ الأخ محمد قال أنا غير قادر على الوضوء، فأقول أولا يا أخ محمد خلنا نبدو معك إحنا بصلاة العشاء، إذا كنت غير قادر على استعمال الماء واضطررت للتيمم فأنت لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت، ولما تريد أن تصلي عفوا تتيمم فتصلي العشاء أولا، تصلي العشاء بهذا التيمم، ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم الذي صليت به العشاء، لأن الشفع والوتر تابعان لصلاة العشاء، صلاة الشفع والوتر تابعتان لصلاة العشاء، فلك أن تصليهما بتيمم العشاء حيث صليت الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة، يعني مجرد ما صليت ودرت الأذكار صلي بالتيمم لا بأس. لو تريد أن تؤخر الشفع والوتر إلى ما قبل النوم لك أن تصليهما بتيمم واحد، مش الشفع بتيمم والوتر بتيمم، لا بتيمم واحد للشفع والوتر. إذن صار يجوز أن تصلى النافلة بتيمم الفرض نفسه حيث قدم الفرض في الصلاة وأخر النفل وكان متصلا بالفرض ولم ينفصل عنه انفصالا طويلا. أرجو يكون الأمر واضح يا أخ محمد. لكن تو السؤال يا أخ محمد، هب أنك دخلت إلى المسجد لصلاة العشاء وتبي تصلي ركعتين، تيممت لصلاة ركعتي تحية المسجد، هذا التيمم هل تصلي به صلاة العشاء؟ أقول لا، التيمم عبادة ضعيفة، لو تيممت للنفل فلا يجوز أن تصلي بهذا التيمم نفسه صلاة العشاء، فأنت تتيمم لتحية المسجد ثم تجلس، فإذا أقيمت صلاة العشاء تيممت للعشاء وصليت العشاء، ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم نفسه الذي صليت به العشاء حيث كانتا، أي الشفع والوتر، أو كانا متصلين بصلاة العشاء. أما إذا أخرتهما كما ذكرت لك آنفا فإنك تجدد لهما تيمما آخر حينئذ. طيب نجول الأخت فاطمة من صرمان، لها سؤالان. السؤال الأول قالت ما حكم شخص ارتكب فاحشة وهي جريمة اللواط أكرم الله السامعين، قالت هذا الشخص هل يجوز الأكل من ماله في مناسبة حصلت له؟ أقول لا علاقة ما بين مسألة الأكل من ماله وما بين هذه الجريمة التي فعل، فإذا فعل هذه الفاحشة وتاب يعني وحسنت توبته فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ونحن لا نعين عليه الشيطان، وإذا كان تحسنت أحواله طبعا هو في الأصل ينبغي يجب أن يقام الحد في هذه الحالة، والحد على اللائط هو الرجم، ولكن للأسف عطلت الحدود الشرعية، فإذا حسن حال هذا الشخص فينبغي أن لا يعان الشيطان عليه وأن يعان على الرجوع لله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الأكل من ماله هذه موضوع آخر يا أخت فاطمة، الأكل من ماله هذه يتكلم فيها في الإنسان الذي ماله من حرام، قالوا إذا كان كل ماله حراما، إنسان معروف ما عنده شيء ماله كله من حرام كله، قالوا هذا لا يعامل، لا يباع له ولا يشترى منه ولا تقبل صدقته ولا يذهب إليه في دعوة ولا عزومة ولا كذا، هذا لا يخالط ولا يعامل. وإذا كان ماله خليطا كحال كثير من الناس، تجد ماله أكثره حلال وله مال حرام ممشاش للعمل مش عارف كذا، فهذا على المشهور والمعتمد أن الأكل من ماله جائز، نعم جائز، وبالتالي إذن لا يوجد ارتباط ما بين كونه يرتكب هذه الفاحشة وما بين الأكل من ماله، إلا إن قصدت أن إذا كان الإنسان هذا يفعل في الكبائر ويتباهى بذلك ولا يرعوي، هل نذهب إليه إذا دعانا أو لا نذهب؟ لعل هكذا ربما هذا قصدك بالسؤال، مش قصدك حكم الأكل. يعني هل إنسان مثلا يفعل الفواحش ويشرب في الخمر ويتباهى ويفتخر بذلك، لو دعانا لوليمة نمشوا له؟ أقول الأصل أن الفاسق المستمر على المعصية المجاهرة بها هذا عذر من الأعذار التي يباح لك بسببها عدم إجابة الدعوة. لا ما نمشي لاش، مدام إنسان مجاهر بالمعصية ومشهور بهذه الفواحش لا خلاص ما يمشوا لاش، ولعل ذلك يكون رادعا له. فأرجو أنني نكون أجبت على سؤالك من عدة زوايا. السؤال الثاني الأخت فاطمة أيضا قالت، هل تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي نفس تاريخ الولادة؟ فأقول اتفق علماء التاريخ والسير فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا محل اتفاق. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه جمهور المؤرخين وأهل السير أنها وقعت في ربيع الأول، ولم يخالف في ذلك إلا الزبير بن بكار، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، وجمهور العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع، لكن اختلفوا بعد ذلك، اتفقوا على أنه ولد في ربيع. هل ولد صلى الله عليه وسلم يوم 12 اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام؟ منهم من قال بذلك، ومنهم من قال ولد يوم 8 من ربيع الأول، ومنهم من قال ولد في اليوم 9، وأظن هذا الذي ذهب إليه المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم، الكتاب المشهور في السيرة. إذن اتفق العلماء فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، ولم يتفقوا على أنه ولد في هذا اليوم، على أن جمهورهم أنه ولد عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، لكن هل يوم 8 يوم 9 يوم 12 محل خلاف، ولا يترتب على هذا يعني أثر في مسألة حكم شرعي ما، ما يترتبش عليها. وإن كان كثير يعني من العلماء القدامى والمعاصرين على أنه عليه الصلاة والسلام ولد أيضا في اليوم 12، ولكن المسألة محل خلاف ولا غرابة، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهدها الصحابة واستفاض أمرها وتواتر خبرها، وبالتالي لم يختلفوا فيها. أما ميلاده عليه الصلاة والسلام فلم تكن العرب حريصة على توثيق الميلاد وبهذا القدر، وبالتالي وقع الخلاف، مع أنه كما أسلفت أن جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، ثم اختلفوا في بعض هذه الأيام. انجولي سؤال الأخمر منصور من زليطن له سؤالا. السؤال الأول قال، شخص أعطاني مالا وقال لي اشتري بهذا المال استكات مية، يعني اشتري به ماء، قال لي لعمال النظافة والناس اللي يخدموا في الشوارع. للأسف الأخ منصور المبلغ هذا قال مشيت لقيت في مكان حاطين كاتبين جمع تبرعات لمرضى الأورام، مش حط الفلوس فيه. أقول أخطأت يا أخ منصور خطأ كبير، أنت الآن الرجل استأمنك على هذا الأمر وأراد أن يحبس هذا الماء لمن يبي حبسه، أو خلي نقول يا سيدي هو مش تحبيس، هنا بمعنى صدقة في حقيقة الأمر، صدقة مش تحبيس، أراد أن يتصدق بهذا الماء على عمال النظافة. هو ذكر لك الجهة، تو لو كان يا منصور قال أعطاك مية مثلا وقال لك والله أعطاك فلوس وقال لك أعطاه فلوس عفوا مش مية، لو كان أعطاك فلوس وقال لك تصدق بها على الجهة التي تراها مناسبة، ففعلك هذا يكون حسنا حينئذ. لكن هو أعطاك فلوس وقال لك برشري بيع استكات مية لعمال النظافة، فأنت أخطأت في هذا، والله أخطأت. الرجل يريد الصدقة على عفوا على عمال النظافة، وأنت وضعت الصدقة في اللي هو فيما يتعلق بمرضى الأورام. إحنا عندنا قاعدة زي ما قالوا العلماء، نص الواقف أو لفظ الواقف كنص الشارع. الإنسان اللي حبس ويقول هذه حبس على الفقراء ما يجوزش نعطوها لغير الفقراء، حبس على المسجد ما يجوزش نطلعوها، حبس على طلبة العلم ما يجوزش نعطوها لغيرهم، حبس على زيد ما يجوزش نعطوها لعمر. كذلك أنا لما إنسان يعطيني صدقة ويقول لي بالله برا اشري بها مية لعمال النظافة، برا حط بها مية في المسجد للناس المصلين، برا دير بها كذا، يجب علي أن أتقيد بالمقصد الذي يريده هذا الشخص. نعم. السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن يسأل على حكم النوافل في السفر، قال هل يجوز لي أن أصلي النوافل؟ أقول لك أن تصلي النوافل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على الدابة، حتى على الدابة لك أن تتنفل، ولكن هي رخصة أن الإنسان المسافر يعني لو ترك الرواتب ترك كذا، نعم بسبب السفر، قالوا هذا يكتب له الأجر كما لو كان حاضر. يعني إنسان حريص على أن يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العصر القبلية وراتبة المغرب والضحى وكذا، لكن سافر فلم يتمكن من هذا الأمر، يكتب له الأجر كما لو أنه فعلها حقا، لما جاء في الحديث أن الإنسان يكتب له أجر ما عمله أو أجر ما تركه حال السفر والمرض كما لو كان يفعله حال الصحة وحال الحضور. فإذا كان بالإمكان أنك أنت تصلي النوافل تصلي النوافل، وإذا لم تتمكن من ذلك ولم يمنعك من ذلك إلا السفر فيكتب لك الأجر إن شاء الله. لكن احذر أن تترك الوتر، الوتر سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في حضر ولا سفر، وعندنا يكره الاقتصار على الوتر، وبالتالي احرص على صلاة الشفعي والوتر، رغيبة الفجر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مش الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، فلا تتركها. أما صلاة الضحى وصلاة الرواتب كما ذكرت، فإن كان بالإمكان أن تصليها فلك فتصليها ولك الأجر والثواب، وإن لم تتمكن بسبب السفر والمشاق وكذا فلا شيء عليك، ولك أجرها كما لو كنت حاضرا ومحافظا عليها. نجولي سؤال الأخ يونس من مصراتة، قال هو يعني تكلم عليه ما قدمت به أنا للحلقة، قال أنا يعني أريد أن أضيف شيئا، قال الناس اللي عندها خبرة في الطاقة الشمسية في بلادنا، قال احنا للأسف إن شاء الله رب يصلح حال بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، اليوم يعني إشكال الكهرباء للأسف جعل الناس في خوف ووجل، ربما الصيف القادم ربما يكون أسوأ من الصيف هذا لا ندري، ونسأل الله أن يصلح الحال. ولكن هو اقترح أن الناس اللي عنده خبرة في الطاقة الشمسية فلعلهم يعني أن يدخلوا الطاقة الشمسية وأن يعينوا الناس وأن يتدربوا عليها. قال هل هذا من الصدقة الجارية؟ أقول نعم، هذا من الصدقة الجارية ومن التخفيف على الناس. يعني الإنسان اللي يقول أنا والله بنمشي نتدرب عليه ما يتعلق بأعمال الطاقة الشمسية لعل الناس يعني تحتاج إليها كل سنة أكثر من التي قبلها، وهذا شخص يدخل مصانع الطاقة الشمسية وهذا يحاول يعني بحيث تكون موجودة ولعل الناس يستفيدون منها. أقول كل علم فيه نفع للناس هذا أجر عظيم، بل هو من فروض الكفايات، أي علم فيه نفع للناس هذا من فروض الكفايات. شو معنى فروض الكفايات؟ أن لابد أن يتعلمه بعض الناس لكي يستفيد الناس. فإحنا الآن في بلادنا حسب ما نشوفه من فساد الحكومات وفساد المسؤولين وهذا الفساد والإهدار للمال العام والتضييع والإتلاف، يعني الناس اليوم فعلا أصبحوا بحاجة إلى التدرب وجلب ما يتعلق بالطاقة الشمسية وإدخالها إلى السوق المحلية ومحاولة التنزيل سعرها ومحاولة التخفيف وفهم تركيبها وكذا. هذا اللي يفعل بنية التخفيف على الناس ومساعدتهم هذا له أجر عظيم جدا، صح هو بيربح لكن القصد هو التخفيف على الناس، فهذا يكون له أجر عظيم إن شاء الله. كل حاجة تساعد الناس هذه فيها أجر عظيم. نعم، إذن بهذا نكون إن شاء الله كملنا الأسئلة التي وردت على أو التي وردت عبر الاتصالات. خلي نجولي سؤال هذا الذي ورد على صفحة البرنامج. الأخت هذه تقول نتمنى ما تتجاهلوش رسالتي لأني حائرة هل الدولارات بتاع 2000 دولار أحرام أو حلال. واحد يقول لي حلال واحد يقول لي حرام. أقول يا أخت لم تكتب اسمها، للأسف مسألة الفتوى اليوم اعتلها كل أحد، ولهذا لما طلعت مسألة 2000 دولار استعجل بعض الناس من أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص وقالوا ما فيها شيء وكذا، وأنا متأكد أن كثيرا منهم ولا أريد التعميم لم يطلعوا على تفاصيلها ولا عرفوا خباياها، ولهذا لاحظوا دار الإفتاء أول ما طلعت قصة 2000 دولار توقفت ولم تقل بالمنع، قالت نتوقف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم بدأت دار الإفتاء في سجال مع المركزي، تراسل المركزي والمركزي رد، تراسل المركزي رد، حتى اتضحت الصورة الآن كاملة لدار الإفتاء فيما يتعلق بالألفين دولار، وتغيرت فتوى دار الإفتاء من التوقف إلى المنع الصريح. لماذا؟ لأن اتضح لنا أن المعاملة معاملة فاسدة شرعا، وأن طبيعة وجود شركات الصرافة في معاملة الألفين دولار هو بطريقة غير صحيحة. دار اللي هي شركات الصرافة، هل هي مشتري من المصرف المركزي؟ هل هي وكيلة عن المصرف المركزي؟ طيب مسألة إيداع مال يشترطه المركزي على شركات الصرافة، النصف المية اللي تاخد فيه، طبيعة عمل شركات الصرافة، هذا تبين لدار الإفتاء أن هذا كله فيه خلل كبير. علاوة على أمر آخر، أنه تقع المصارفة في السعر ولا يقع التقابض، يتم الاتفاق على السعر وبعد ذلك يقع التقابض، وهذا من قبيل الصرف المؤخر الذي لا يجوز. فالخلاصة يا أختي أن معاملة 2000 دولار بوضعها الراهن محرمة لا تجوز، وفتوى دار الإفتاء أنه لا يجوز الإقدام على شراء معاملة 2000 دولار لشبه الربا الكثيرة فيها المتعددة، وأن من أخذها جاهلا بذلك أو عالما متعمدا فله رأس ماله بالدينار الليبي الذي دفعه، مصداقا لقول الله تعالى في الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان دفع 13,000 يأخذ 13,000 الليبي والباقي ينفقه في وجوه الخير ويتصدق به عليه، وهذا من باب التخلص من المال الحرام، هو مش من باب الصدقة في حقيقة الأمر، هو من باب التخلص من المال الحرام. هذا ما قالته دار الإفتاء ولم تقله إلا عن علم وعن دراية وعن تناول لهذا الموضوع منذ أشهر طويلة. أما اللي أفتاك أفتاك بأن جائز، اللي أفتاك يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن تحملنا المسؤولية وأجبناك. نعم، السؤال الثاني أيضا يتكلم عليه حكم 2000 دولار وأنا الآن جاوبت عليه. السؤال الثالث، الأخت هذه تقول يا شيخ أنا عندي صاحبتي كانت تتكلم في شخص ولما زوجها اكتشف الموضوع قالت خفت منه، ولما سألها حلفت له بالله أنها ما تكلم في شخص ولا تعرفه. أقول هو فعلها أولا هذا حرام، وهذا من التواصل المحرم. نعم، ولما سألها زوجها وحلفت له أنها لم تفعل هذا الأمر، هذا من اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا جازما أو ظانا أو شاكا، وهذه حلفت بالله كاذبة جازمة بأنها كاذبة، ويمين الغموس جزاء أن يغمس صاحبها في نار جهنم إلا أن يتوب. فأنا أيها الأخت الكريمة أدعوك لأمرين، الأول أن تتوبي توبة نصوحا من هذه اليمين الغموس، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذه ما فيهاش حتى كفارة، كفر غموسا بلا ماض، الغموس يكون فيها الكفارة في المستقبل، أما في الماضي ما فيهاش كفارة، فعليك التوبة والاستغفار من هذا الأمر. والتوبة الثانية أنك أنت تسترع لنفسك، وإياك أن يحدث منك هذا الأمر مرة أخرى، وهو كلام الأجانب بمثل هذا الكلام، هذا محرم. وإذا تبتي فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، وإذا استغفرت فإن الله يغفر لك، وإذا طلبت من الله الستر مع التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يستر عليك. طيب، انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي وأبرأ إلى الله تعالى من حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
3: نعم.
2: يعني
3: نعم،
2: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
3: إيه.
2: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
3: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش وفي المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر خاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيبك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة وطول خلصك.
2: نعم.
3: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
2: صحيح.
3: هذا أول حاجة. أنت بتشتري تشتري البضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بيكلفك إن كان تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره تمتع اجره جلب القطع الغياره هي او 10% او 5%
2: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
3: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول، هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
2: نعم.
3: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
2: نعم.
3: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل في جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت معتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
2: نعم.
3: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 بس حصل تخفيض، ما يحق تأخذ أنت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي نخدم له، هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذ تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه، فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راه امر اخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب 300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها. هذه كلها مخالفات. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس
2: صحيح
3: أو خدمة التوصيل. لو لو لو هذا لو يعني أحسن الظن لك عاد إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت مو أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتربح من وراي لأنك أنت مش صاحب ببيع أنت صاحب صيانة. وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
2: نعم
3: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
4: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ مثله مثل الوضوء مما مست النار وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل ومذهب جمهور العلماء. وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش عادي. اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه. لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
5: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
6: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها. تكبيرة الإحرام يجب القيام لها للقادر على القيام، يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا انت امشي ماشي عادي ولك ان تركع دون الصف. ثم
5: هناك من يمحنح شيخنا مش يسمع الإمام،
6: لا لا كلام هذا كله زايد. انت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق انت عليه الامام، خلاص انت يكفيك تقول الله اكبر وتركع، والله اعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد فرغنا من الفصول الستة التي تناول فيها معجزة الإسراء والمعراج وما حدث فيها فوق السماوات العلى من مناجاة الله سبحانه وتعالى والدنو والقرب، وما ساقه كل فريق من الأدلة لنصرة رأيه فيما اختلفوا فيه في هذه الرحلة المباركة، من حيث كونها بالجسد والروح معا أم بالروح فقط، إلى غير ذلك مما وقع فيه الاختلاف بين جمهور أهل العلم، والمؤلف اجتهد في أن يسوق أدلة كل فريق. واليوم يشرع في بيان ما عد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الكرامة في عرصات القيامة. وقد ترجم المؤلف لهذا الفصل خلافا لما ساقه في بعض هذا الباب من الفصول من عدم الترجمة إليها. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثامن في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة.
0: تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة. الباء هنا تحمل على إفادة معنى الحال، والمعنى تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة مختصا بالكرامة، حالة كونه مختصا بالكرامة، كما تقول العرب: خرج فلان بثيابه، والمراد مرتديا ثيابه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قوله جل من قائل: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قال المفسرون في الباء هنا بأنها تفيد الحال، بمعنى دخلوا وخرجوا كافرين والعياذ بالله.
1: حدثنا القاضي أبو علي.
0: أبو علي هو الحسين بن محمد المعروف بابن سكرة وبابن حيون، والمعروف أيضا بابن فيرو. وفيرو لفظ أعجمي يفيد الحديد، وهو من ألفاظ اللغات الرومانية التي منها الأسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية. وقد عرفنا في لهجتنا الليبية هذا اللفظ في العامية الليبية فيما يعرف بصناعة التريكو، حيث يعبر عاملات هذه الصنعة بقولهم الفرو. فالفرو هو بمعنى الحديد، وهو يطلق أيضا على تلك الأسلاك التي في عجلة الدراجة، كما يسميها الليبيون تلك الأسلاك بالفروات. وأبو علي الحسين ابن محمد رحمه الله من علماء الأندلس، هاجر إلى المشرق فقابل بعض أهل العلم في أفريقيا في القيروان وفي مصر وفي مكة وفي البصرة، وتلقى عن عالمين كبيرين من علماء المشرق اللذين سوف يذكرهما المؤلف بعد ذكره للقاضي أبي علي، وهو الأندلسي المتوفى عام 14 بعد 500 في معركة قتندة كما مر معنا مرارا وتكرارا.
1: حدثنا أبو الفضل.
0: أبو الفضل ليس المراد به القاضي عياض هنا، لأن القاضي عياض يروي عن القاضي أبي علي، وأبو الفضل إنما هو أحمد ابن الحسن ابن خيرون البغدادي العدل المتقن كما قال عنه علماء الحديث، والمتوفى عام 88 بعد 400.
1: وأبو الحسين.
0: أبو الحسين هو المبارك ابن عبد الجبار، ويعرف بالحمامي أو بالحمامي، كان خيراً صالحاً توفي عام 500. وهذين العالمين الجليلين يريدهما القاضي عياض في الحديث الثاني من كتابه الشفاء، فثاني الأحاديث التي أوردها مسندة في كتابه الشفاء يريد اسمي هذين العالمين في ذاك الحديث، ويسميهما باسميهما، وهنا لم يفصل وإنما اكتفى بالكنية أو باللقب فقط. نعم.
1: قال أخبرنا أبو يعلى.
0: أبو يعلى هو العالم البغدادي أحمد بن عبد الواحد الملقب بابن زوج الحرة، المتوفى عام 450 للهجرة. نعم.
1: حدثنا السنجي.
0: السنجي هو أبو علي الحسن بن محمد المروزي المنسوب إلى سنجي مرو، وقد نزل بغداد وتوفي عام 427.
1: حدثنا ابن محبوب.
0: ابن محبوب هو محمد بن أحمد، وهو أبو العباس المحبوبي راوي جامع صحيح الترمذي رحمه الله.
1: حدثنا الترمذي.
0: هو أبو عيسى بن ثورة الحافظ المتوفى عام 279 كما مر معنا مرارا.
1: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي.
0: هو المتوفى عام 244 للهجرة.
1: حدثنا عبد السلام بن حرب.
0: عبد السلام بن حرب النهدي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: نعم. عن ليث.
0: الليث بن أبي سليم القرشي الكوفي العابد الزاهد المتوفى عام 138.
1: عن الربيع بن أنس.
0: الربيع بن أنس هو الإمام التابعي ابن الصحابي أنس بن مالك، وقد توفي عام 139، وهو تابعي صدوق خرج من العراق إلى وسط آسيا وروي عنه الحديث.
1: عن أنس رضي الله عنه.
0: أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى عام 93، ومن المكثرين في رواية الحديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا 2286 حديثا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه عند بعث الناس يكون أول من يشق عنه القبر ويخرج، ثم تليه البشرية في قيامها من قبورها. أنا أول من يشق عنه القبر إذا بعثوا.
1: وأنا خطيبهم إذا وفدوا.
0: وهو المتكلم باسمهم إذا وفدوا على الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يحشرون في المحشر ويضيقون درعا بالانتظار الطويل فيه، فيلجؤون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة لهم والتخفيف لهول المحشر، فلا يجدون إلا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب طلبهم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بحساب الناس إلى الجنة أو إلى النار.
1: وأنا مبشرهم إذا أيسوا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الناس بالتخفيف عنهم إذا أيسوا، واليأس هنا يعني فقدان الأمل، فاليائس فاقد الأمل في النجاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالتخفيف عنهم لهول الموقف. ويائس في لغة العرب المشهور في استعمالها يعني فقدان الأمل كأيس، ولكنها ترد أيضا في استعمال العربية بمعنى علم، وفي القرآن الكريم أفلم ييأس الذين آمنوا، ومعنى ييأس هنا بمعنى يعلم، وهي لغة من لغات العرب تستعمل يائس بمعنى علم.
1: لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وفي رواية ابن زخر الإفريقي عن الربيع بن أنس في لفظ هذا الحديث: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا.
0: الحديث الأول الذي ساقه القاضي عياض مسندا هو في صحيح الترمذي تحت رقم 3610، ويورد المحدثون حديثا آخر عن أنس لابن زحر الإفريقي، وقد قال عنه الإمام النسائي إنه لا بأس به، وأخرج له الإمام البخاري في أدب المفرد. نعم.
1: وأنا شفيعهم إذا حبسوا.
0: إذا حبسوا أي إذا تم إيقافهم للاقتصاص منهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تندرج في الشفاعة العظمى، وتندرج في شفاعة الشفاعة للمؤمنين الذين يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار أو لا يدخلونها أصلا. نعم.
1: وأنا مبشرهم إذا أبلسوا. لواء الكرم بيدي.
0: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لواء الحمد، وذكر في هذا الحديث لواء الكرم، وإنما استحق الكرم للنبي صلى الله عليه وسلم بالحمد، فهو كثير الحمد لربه، وهو صاحب الدرجة العالية التي يخص بها ربه سبحانه وتعالى في الجنة. وقد جاء في بعض الآثار أنه أول من يدخل الجنة ومعه الحمادون، والحمدون المراد بهم كثير الحمد.
1: وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في عرصات القيامة وفي الجنة من الخدم ما ذكر عددهم 1000 خادم، والألف هذا قد يكون لمجرد التكسير، ووصفهم بأنهم يعني كاللؤلؤ المكنون، والمراد باللؤلؤ المكنون الذي لم يمس، محفوظ ومصون ففي صدفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسعى في خدمته هذا العدد ممن يسخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة رسوله صلى الله عليه وسلم إكراما له. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: وأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري.
0: حديث أبو هريرة رضي الله عنه يرويه الترمذي برقم 3611، وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسى حلة، فالناس كما هو معلوم يحشرون عراة غررا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكسى هذه الكسوة البهية كما يكسى أهل القرآن، كما جاء في بعض الآثار أنهم يكسون ويكسى آباؤهم أيضاً.

0: وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه.
1: الحديث يريده ويخرجه الإمام الترمذي تحت رقم 3615 وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي حتى آدم عليه السلام إلا وهو تحت لوائه، وهذا معلوم لكرامة الله سبحانه وتعالى لنبيه في المحشر.
0: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.
1: حديث أبي هريرة يرويه الإمام مسلم تحت رقم 2278، وهو لا شك سيد ولد آدم عليه السلام.
0: وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ولا فخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر.
1: حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرويه الإمام الترمذي تحت رقم 3616 ويخرجه الدارمي أيضا تحت رقم 48. وابن عباس معلوم أنه من المكثرين في الحديث، وهو أحد العبادلة المعروفين من أبناء الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص،

0: إشارة إلى أنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أتباعا في عرصات القيامة، وهذا لا شك فيه لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فهذه القرون المتطاولة ليس فيها إلا مسلم وكافر، مسلم مؤمن بالله ورسوله وهو من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكافر لا حظ له في الجنة ممن يدعون اتباع أنبياء الله ورسله السابقين. فلا شك أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر أتباعا في الجنة. وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه أول من يحرك حلق الجنة، والمراد بها يعني هذه الحلق التي تكون على أبواب الجنة، فيدخل يفتح له ويدخل الجنة مع أصحابه من فقراء المسلمين كما بشر المؤمنين بذلك. نعم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وتدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيد الناس، والسيادة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بهذه الأحاديث المتضافرة. والسيد هو الذي يقصده الناس في حاجاتهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه الناس، وهذا ما يفيده هذا الحديث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: أتدرون لما ذلك؟ وعند بعض أهل الحديث: أتدرون بما ذلك؟ بما نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيادة؟ وهذا الحديث صحيح، يرويه الإمام البخاري ورقمه عنده 4712، وعند مسلم رقمه 194. فالحديث يرويه الشيخان، وفيه إشارة إلى هول الموقف وتحقيق الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الناس في المحشر وبعد الانتظار الطويل وفي الحر والقيض الشديد والعرق الذي يغرق فيه الناس بمستوياته المختلفة بحسب ما لهم من الآثام، يهرع الناس بحثاً عمن يخفف عنهم هول الموقف بالشروع في حسابهم وإدخالهم إما إلى الجنة أو إلى النار. فيقصدون آدم عليه السلام، فلا يجدون عنده إلا النداء لنجاته بنفسه: نفسي نفسي لا أسألك غيرها. فيقصدون غيره. وفي بعض الروايات أنه يخبرهم بأنه كان قد وقع في الخطيئة حينما أمره ربه ألا يأكل من الشجرة فأكل منها، ولهذا لا يجرؤ على أن يسأل الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، وقد غضب الله في ذاك الموقف غضبا شديدا. فيلجؤون إلى نوح عليه السلام، ثم إنه يجدونه كذلك يسأل الله: نفسي نفسي لا أسألك غيرها، لما كان قد فرط منه من سؤال ربه أن ينقذ ابنه على ما كان عليه من الكفر، فلم يحقق له الله ذلك وأغرق الغلام، بل جاء القول ردا عليه كما قال الله تعالى في سورة هود: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقصدون عندئذ خليل الرحمن عليه السلام إبراهيم، فيجدونه كذلك يسأل الله النجاة لنفسي، نفسي نفسي.

0: لا أسألك غيرها. وقد كان إبراهيم عليه السلام قد وقع في ادعاء حينما سئل عمن حطم الأصنام، فقال تنبيها للكافرين على كفرهم وأنهم يعبدون آلهة لا تعقل ولا تفكر ولا تتكلم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فيستعظم في عرصات القيامة هذا الموقف ويقول اسألوا غيري، فيقصدون موسى عليه السلام كليم الله، فيجدونه هو الآخر ينادي يسأل الله نفسي نفسي لا أسألك غيرها، ويدعوهم إلى أن ينظروا غيره، لأنه قتل نفسا بغير حق كما جاء في القرآن الكريم حينما دخل السوق ووجد فيها من الناس من يغلظ القول والتعنيف لأحدهم فضربه لطمه فقتله، فوكزه موسى فقضى عليه كما قال الله جل من قائل. فينصرفون إلى عيسى ويسألونه بأنه هو روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، يسألونه أن يخفف عنهم هول الموقف، ويسأل الله التخفيف لهم. فلا معصية له يظهرها ويبديها، ولكنه يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فيجيبهم إلى حاجتهم بأن يسجد لله سبحانه وتعالى ويحمده بمحامد كثيرة يعلمه الله إياها، ثم يرفع رأسه فيقال له اشفع تشفع سل تعطى كما جاء في بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد الموقف بعد أن لا يقدر أحد من هؤلاء الأنبياء والمرسلين من أولي العزم عن أن ينقذوا الناس ويخففوا عنهم هول الحساب. نعم.
1: وذكر حديث الشفاعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة، وفي حديث آخر أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة؟
0: كيف يكون إبراهيم وعيسى في المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينا نحن المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يدخله في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف، لأنه من ذريته كما سيأتي في الأحاديث. وعيسى آخر أنبياء الله ورسله، وهو الذي ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب كما جاء في مبشرات الأحاديث، أيضا يدخل في زمرة المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام البخاري، بل رواه الشيخان، البخاري ورقمه عنده 3443، ومسلم ورقمه عنده 2365. نعم.
1: ثم قال إنهما في أمتي يوم القيامة، أما إبراهيم فيقول أنت دعوتي وذريتي فاجعلني من أمتك.
0: الذرية تطلق على النسل من الأبناء كما تطلق على الأصول. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم ولا شك في ذلك، وهو دعوته التي دعا بها بعد أن فرغ من بناء البيت الحرام كما جاء في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى حكاية لقول إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإبراهيم عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم عليه السلام. وأيضا يصح في العربية أن يعد الأصل ذرية للفرع، كما قال الله تبارك وتعالى في سورتي الطور وياسين: وحملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. حمل الذريات مراد بها هنا حمل الأصول الذين نجاهم الله مع سيدنا نوح عليه السلام وهم الآباء. وفي سورة الطور يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. فالذريات هنا بمعنى الأبناء الذين يرفع الله درجاتهم في الجنة إلى مقام آبائهم الصالحين إكراما لهم. فنبي الله إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يدخله في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وأما عيسى فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى.
0: عيسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكونه ليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، فهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا مبعوث بعده عليهما الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء والمرسلين أبناء علات. هنا المراد بهم أنهم إخوة في الرسالة التي كلفهم الله بها. وأصل التعبير يستعمل في العربية لأبناء الرجل الواحد زوجات المختلفات، فأبوهم واحد وأمهاتهم شتى مختلفات، ولكن هنا طبعا المراد أنهم رسل لرب واحد هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي وأنا أولى الناس به. قوله أنا سيد الناس يوم القيامة هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة، ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون غيره، إذ لجأ الناس إليه في ذلك فلم يجدوا سواه.
0: السؤدد المراد به الشرف والمجد والعظمة، وهو من ساد يسود سيادة وسؤددا. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد وهو ذو سيادة في الآخرة دون أن يطلبها، بل هي يكرمه الله بها سبحانه وتعالى. نعم.
1: والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم، فكان حينئذ سيدا منفردا من بين البشر لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
0: شاهد الآية المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يكرمه الله بالسيادة دون أن يطلبها، وهو يبلغ تلك الدرجة من الرفعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية في عرصات القيامة: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أو عند فناء الدنيا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أفنى الله كل من خلقه في هذه الحياة الدنيا، ولم يبقى إلا هو متفردا بوجوده سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل وعلا.

0: والملك له تعالى في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة انقطعت دعوى المدعين لذلك في الدنيا.
1: هذا النص القرآني يعني في الدنيا قد يدعي المشاركة لله سبحانه وتعالى في ملك الدنيا أقوام، فما أكثر ما نرى في التاريخ من الأباطرة ومن الطغاة ممن يدعون أنهم لهم ملك في هذه الحياة الدنيا يملكون فيه الناس والرعايا ويتصرفون فيهم بهواهم ورغباتهم دون ما حساب من أحد، لكن الله سبحانه وتعالى لا أحد يجرؤ على أن يشاركه في ادعاء الملك بعد فناء الدنيا. نعم.
0: وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة، فكان سيدهم في الأخرى دون دعوى.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي السيادة، وإنما أعطيها من طرف خلق الله سبحانه وتعالى وهم يسألونه أن يشفع فيهم وأن ينجيهم من هول موقف القيامة.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك.
1: حديث أنس رضي الله عنه يرويه الإمام مسلم ورقمه عنده 197، فهو حديث صحيح. وفيه يقول الملك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والملك هنا رضوان خازن الجنة، يقول له سائلا: من الذي بباب الجنة؟ فيخبره باسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: بك أمرت. وأمر ألا يفتح لأحد قبله، فيفتح له ويدخل الجنة ومعه المؤمنون، فقراء المؤمنين كما تقدم في حديث سابق.
0: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق.
1: عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد العبادلة المعروفين من أبناء الصحابة الذين تقدم ذكرهم، وكان رجلا عابدا وورعا تقيا، يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم 700 حديث، وقد توفي عام 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث هذا يبين فيه أن ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض أنصع بياضا من الورق، والمراد بالورق الفضة. أعد الحديث من فضلك.
0: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق.
1: وهذا الحديث يرويه الإمام البخاري ومسلم، فالبخاري يرويه ورقمه عنده 6579، ومسلم رقمه عنده 2292. وزواياه المراد بها أركانه، أركان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنها بأنها سواء، ومعنى سواء أنه مربع، حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع تستوي أضلاعه الأربعة، وسيأتي بيان أطوالها وأبعادها وما له من الاتساع. نعم.
0: وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء.
1: الكيزان جمع كوز، والكوز هو إناء للشراب كالإبريق.
0: من شرب منه لم يظمأ أبدا. وعن أبي ذر النحو وقال طوله ما بين عمان إلى أيلة يشخب فيه مزابان من الجنة.
1: حديث أبي ذر رواه الإمام مسلم ورقمه عند 2300، وفيه بيان إلى أن هذا الحوض العظيم المترامي الأطراف المتسع كثير الماء العذب الناصع الذي من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا منه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض أخبار أهل العلم أن نقلاً عن بعض أهل العلم أن للحوض أربعة زوايا كما هو معلوم، وله أربع من السقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم الخلفاء الأربعة. وذكر في الحديث أن فيه يشخب ميزابان من الجنة، والميزاب معروف في لغتنا، ويشخب في لغة العرب على وزن يفعل وعلى وزن يفعل، يشخب ويشخب بمعنى يصب ويتدفق ويسيل، وقد يكون معه صوت، لأن الفقهاء حينما يتكلمون عن الشاة المريضة إذا ذبحت فعلامة صحة ذبحها وجواز أكلها أن الدم يشخب منها، يعني يتدفق بصوت مسموع، وقد لا يكون تمة صوت كما يقول أهل اللغة. نعم.
0: وعن ثوبان مثله وقال أحدهما من ذهب والآخر من ورق.
1: ثوبان هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان بن يجدد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا افتقد النبي صلى الله عليه وسلم امتقع وجهه وشعر بضيق وتبرم، حتى شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يخشى أن يفتقده في الآخرة لعلو درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بأن يكون له صاحبا في الجنة: أعني بكثرة السجود. فثوبان هذا المتوفى عام 54 من الهجرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 128 حديثا، وحديثه يرويه الإمام مسلم ورقمه 2301. نعم.
0: وعن ثوبان مثله وقال أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وفي رواية حارثة بن وهب كما بين المدينة وصنعاء.
1: حديث حارثة بن وهب يرويه الإمام البخاري ومسلم ورقمه عند البخاري 6591، وعند مسلم 513. نعم.
0: وقال أنس أيلة وصنعاء، وقال ابن عمر كما بين الكوفة والحجر الأسود.
1: هذه المسافات بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسافة لجوانب حوض النبي صلى الله عليه وسلم واتساعه، بأنها ما بين أيلة وصنعاء، وصنعاء معروفة من بلاد اليمن، وأيلة هي المعروفة اليوم في جنوب الأردن من الشام بالعقبة، وقد ورد أنها الاتساع هذا يضاهي ما بين الكوفة والحجر الأسود. وهذا التنوع في بيان هذه المسافات لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض شراح الحديث بأنها ربما كانت بحسب مناسبة قول الحديث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فربما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على بعض أصحابه فبين لهم البعد من كذا إلى كذا بحسب ما يعرفونه من الأقاليم والأماكن، وهكذا جاءت هذه الصيغ المتنوعة. نعم.
0: وروى حديث الحوض أيضا أنس وجابر بن سمرة وابن عمر وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة وزيد بن أرقم وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو بكر وعمر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وأبو سعيد الخضري وعبد الله الصنابحي وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه والبراء وجندب وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبو بكرة وخولة بنت قيس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
1: انظر، يعني هذا الحديث، يعني بعد أن ساق المؤلف الحديث من رواية بعض المعروفين من الصحابة، ذكر أن هذا الحديث يروى عن جماعة مستفيضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفى المؤلف بإيراد أسمائهم ولم يرد الأحاديث بألفاظها وعباراتها كما رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم، ومعنى ذلك أنه حديث مشهور شهرة لا يمكن يقدح فيها قادح، مع أن كثيرا من هذه الروايات رواها الشيخان فهي أحاديث صحيحة لا غبار عليها. وفي بعض هذه الأحاديث التي رويت بخصوص حوض النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، فيزادون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يمنعون وهم من أتباعه، فيقال له بأنهم غيروا وبدلوا من بعدك من بعدك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث يحثنا ويحضنا على أن نكون أتباعا صادقين لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالاتباع في الدين أمر مطلوب شرعا لا يمكن التساهل فيه. نعم، هناك لأهل العلم اجتهاداتهم وآراؤهم واختلافاتهم المستندة إلى الأدلة الشرعية، وهذا شيء لا غبار عليه، ولكن أن تسول نفس الإنسان أي فعل من الأفعال ويراه حقا ونافعا دون أن يكون له حجة وسند، ما ينبغي أن يكون ذلك ويقع فيه المسلم. فالمسلم يسلك سبيل الاتباع لا سبيل الابتداع، ولكن أيضا ما ينبغي للمسلم أن يبدع أخاه في كل كبيرة وصغيرة. فنحن للأسف نرى بعض طلبة العلم لا يفتؤون، يبدعون الشيوخ وكبار أهل العلم في اجتهاداتهم وفيما يقضون به ويفتون به، وذلك إنما هو من الجرأة على العلم وأهله. فما ينبغي للمسلم أن يكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، ما ينبغي للمسلم أن يكون مبتدعا يخترع من عنده في الدين ما يروق له ولا يدري ما الذي يطرأ من بعده في الدين بسبب ما ادعاه، ولا ينبغي أن يعترض على كل من خالفه من أهل العلم في أحكامهم وفي آرائهم وفي أقوالهم واجتهاداتهم واجتهادات شيوخهم المبنية على الأدلة الشرعية. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتمم

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك

الآخرة، إن الله على كل شيء قدير.

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا